0: قال زادك الله حرصا ولا تعود، لما ركعت من الصف قال زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يقل له يقضي الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة حديث ضعيف، والصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية الفاتحة فقط في الجهرية، أما في السرية فيقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية. نعم.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العيادة جوف الليل. حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا حصين ابن عبد الرحمن عن شقيق ابن سلمة أبو وائل، ها خطأ، الذي عنده سفيان خطأ، صواب الشيخ ابن سلمة وهو أبو وائل، وقد جاء التصريح به أبو وائل. عن خالد ابن الربيع قال لما ثقل حذيفة سمع بذلك رهطه والأنصار، فأتوه في جوف الليل أو عند الصباح، فقال أي ساعة هذه؟ قلنا جوف الليل أو عند الصبح. قال فأتوا في جوف الليل أو عند الصبح، فقال أي ساعة هذه؟ قلنا جوف الليل أو عند الصبح. قال أعوذ بالله من صباح النار. قال جئتم بما أكفن به؟ قلنا نعم. قال لا تغالوا بالأكفان، فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه، وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا. قال ابن إدريس، هو عبد الله بن إدريس أحد الرواة، هو ممن روى عن حسين بن عبد الرحمن كما عند ابن أبي شيبة. قال ابن إدريس أتيناه في بعض الليل. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية والحافظ المزي في تهذيب الكمال وغيرهم من طريق حسين ابن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف، فإن خالد ابن الربيع وهو العبسي مجهول، لكنه قد توبع خالد ابن الربيع، فقد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي مالك الأشجعي الربعي ابن حراش قال لما كانت ليلة مات فيها حذيفة فذكره، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وأيضا أخرجه عبد الرزاق والطبراني في المعجم الكبير من طريق عبد الملك ابن ميسرة عن النزال ابن سبرة قال لما حضر حذيفة فذكر هذه القصة، وهذا إسناد صحيح أيضا، مع تنبيه أنه وقع عند عبد الرزاق عبد الله ابن ميسرة مكان عبد الملك ابن ميسرة، والظاهر أن الصواب عبد الملك ابن ميسرة، فهو الذي يروي عن النزال ابن سبرة، وهو الذي يروي عنه شعبة، والراوي في معجم الطبراني شعبة، وعلى كل فالأثر هذا صحيح. قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا عيسى ابن المغيرة حزامي أيضا عن ابن أبي ذئب اسمه محمد ابن عبد الرحمن عن جبير ابن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله، أي طهره، كما يخلص الكير خبث الحديد. أخرجه أيضا من هذه الطريق ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات، وكذلك الشجري في الأمالي الخميسية، في الأمالي الخميسية من طريق عيسى ابن المغيرة فذكره، مع التنبيه أنه وقع عند ابن أبي الدنيا عثمان بن طلحة مقرونا بعيسى بن المغيرة. خرجه يعني ابن أبي الدنيا من طريق عيسى بن المغيرة وعثمان بن طلحة. وسقط من إسناد الشجري ابن أبي ذئب، سقط من الإسناد في عيسى بن المغيرة عن جبير بن أبي صالح مباشرة، والصواب ذكره. وهذا الإسناد رجال ثقات. عيسى بن المغيرة أيضا قد وثقه ابن معين، قال ابن معين في ثقة، إلا جبير ابن أبي صالح فهو مجهول، تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب ولم يوثقه معتبر، فهو مجهول. لكن قد وقع في رواية أخرى بإسقاطه، بإسقاط جبير بن أبي صالح، فقد أخرجه عبد ابن حميد وابن حبان والطبراني في المعجم الأوسط من طريق محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري مباشرة بدون ذكر جبير. طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة. وهذا الإسناد رجال وثقات، سوى ابن أبي فديك فهو صدوق. وابن أبي ذئب قد سمع من الزهري، ابن أبي ذئب قد سمع من الزهري، فعلى هذا من أي باب تكون روايته الأولى ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن الزهري؟ تكون من باب المزيد، المزيد في متصل الأسانيد، فلعله سمعه أولا من هذا الرجل المجهول ثم سمعه من الزهري مباشرة. فالحديث إسناده حسن، وله طريق أخرى قد أخرجه الطبراني في الأوسط وغيره من طريق عبد الله بن نافع الصائغ ووثقة عن ابن أبي ذئب عن هشام بن عروة، ابن أبي ذئب يروي عن هشام بدل الزهري عن أبي عن عائشة، وهذا إسناد صحيح. فالحديث صحيح: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. وأيضا شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما في أن مرض المؤمن كفارة، وبقي في الباب حديثان. أولا تنبيه على هذا الباب، باب العيادة جوف الليل، لو نظرنا في الأحاديث التي ذكرها تحت هذا الباب نجد أنه لا يوافق هذا الباب إلا الأثر الأول، أثر حذيفة حين مرض. وأما الحديث الثاني والثالث والرابع فكلها متعلقة بالباب الذي قبله، وهو كفارة المريض، كلها في كفارة المرض، لا سيما الحديث الثاني والحديث الثالث. الحديث الرابع في أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد كما سيأتي، لكن ليس في أنه في جوف الليل، وأيضا ليس في ذكر التكفير، فهو يدل على الزيارة مطلقا. لكن الحديث الثاني والثالث صريحة في الباب الأول، فمحتمل أن الحديث الثاني والثالث هي تبع للباب الذي قبل، باب كفارة المريض. وذكر في هذا الباب العيادة جوف الليل أثر حذيفة وحديث سعد، ويحتاج مزيد نظر في حديث سعد، هل جاء في بعض الروايات أنه زاره في الليل إذا كان كذلك فهو يوافق المقصود، فإن البخاري قد يشير بالحديث إلى ما جاء في بعض طرقه وإن لم يردها. حاصل هذا أنه بوب عليه العيادة جوف الليل، أي في أثناء الليل وداخل الليل، والعيادة في الليل جائزة، عيادة المريض كأن يزوره بعد المغرب أو بعد العشاء، أو قد يحتاج المريض إلى زيارة ولو في وسط الليل وفي آخر الليل، قد يشتد عليه المرض فلا بأس، ذلك تابع للحاجة. الزيارة في الليل في أي وقت من أوقاته تابع للحاجة، وقد يحتاج المريض إلى مؤانسة في الليل، يكون عنده آلام لا ينام فيحتاج من يؤانسه ويكون معه، فهذه الأدلة تدل على جواز العيادة في الليل وذلك تابع للحاجة. قال: لما ثقل حذيفة وجاء أنه حين كان بالمدائن سمع بذلك رهطه والأنصار، أي قومه من معهم من الأنصار، فأتوا في جوف الليل أو عند الصبح، فقال: أي ساعة هذه؟ وقد جاء أن الذي عاده أبو مسعود البدري وهو الذي أخذ وأسند إلى صدره، جاء في روايات صحيحة. فقال: أي ساعة هذا؟ قلنا: جوف الليل أو عند الصبح. قال: أعوذ بالله من صباح النار، جاء في بعض الألفاظ: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أن يخاف على نفسه. ثم قال: جئتم بما أكفن به؟ قلنا: نعم. قال: لا تغالوا بالأكفان، أي لا تكفنوا بالكفن الغالي الباهظ الثمن، فإن ذلك لا فائدة فيه، وأيضا الحي أحق بالمال من الميت إن كان سيعمل بالسنة بدون مغالاة، وإذا القصد هو العمل بالسنة لا المغالاة والمفاخرة. قال: فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه، يعني إذا كنت ممن يكرم الله ممن يقدم على ثواب الله فسيبدلني الله خير من هذا الكفن. جاء في الحديث أن المؤمن يفرش قبره من الجنة ويكسى من الجنة، يكسى من الجنة خير من هذا الكفن. وإن كانت الأخرى، أي ليس لي عند الله خير، سلبت سلبا سريعا، أي أخذ مني ذلك الكفن وبدلت به لباسا من لباس النار، كما في الحديث أيضا أن العبد الفاجر يفرش قبره من النار ويكسى ثيابا من النار. والشاهد من الأثر أنهم عادوا في جوف الليل، وفي هذا تواضع الصحابة رضي الله عنهم وشدة خوفهم من الله جل وعلا. حذيفة الذي هو صاحب الأعمال الصالحة والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ودعا له لما قام إلى المشركين، ومع ذلك يخاف من ليلة صباحها إلى النار، ويخاف ألا يكون له عند الله جل وعلا خير. والحديث الثاني حديث عائشة: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد، خلص أي صفاه وطهره ونقاه من ذنوبه. إذا اشتكى أي مرض، والمرض يطلق عليه شكوى كما في أحاديث كثيرة. أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم. فرقاه، أي مرض. فقول إذا اشتكى المؤمن أي مرض، أخلصه الله طهره ونقاه من ذنوبه كما يخلص الكير خبث الحديد. الكير هو النار الذي ينفخ فيه بالنار فيدخل فيه الحديد فيزول خبث الحديد، يزول عنه الصدأ، تزول عنه الشوائب، يزول ما علق به من الأتربة، ولا يخرج إلا الحديد خالصا. فكذلك المرض يخلص المؤمن من ذنوبه فيخرج من مرضه خالصا من الذنوب إذا احتسب ذلك وصبر على ما قدره الله تعالى عليه. وله تتم الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الأدب المفرد في باب العيادة جوف الليل، أي عيادة المريض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله. من هو بشر ومن هو عبد الله؟ ها، بشر بن المفضل. توافقون أحمد أو تخالفونه؟ ها، بشر بن محمد المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك. بشر الذي يروي عن عبد الله هو بشر ابن محمد المروزي، وعبد الله شيخه هو ابن المبارك. قال: أخبرنا يونس عن الزهري. فمن يونس إذن؟ يونس بن يزيد. ابن يزيد من؟ الأيلي. لماذا؟ كيف عرفت أنه يونس بن يزيد الأيلي؟ ها؟ لأنه يروي عن الزهري. أحسن. يونس الراوي عن الزهري هو ابن يزيد. قال: حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. الحديث متفق عليه. قال: حدثنا المكي، مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن، يصغر ويكبر فيقال له الجعد ويقال له الجعيد، عن عائشة بنت سعد أن أباها وهو سعد بن أبي وقاص قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ جاء في نسخة: وأترك لها الثلث، أي ابنته. قال: لا. قال: فأوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. وأيضا هذا الحديث متفق عليه. والحديث الذي قرأناه أولا حديث عائشة ما من مسلم يصاب بمصيبة، قلنا ليس هناك فيه شاهد واضح للباب العيار جوف الليل، فكأنه متعلق بالباب الذي قبله وهو كفارة المريض. وحديث سعد الشاهد من قوله فأتاني فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، ففي أنه جاء يعوده. وقد نظرت في كثير من رواية الحديث في السنن وبعض المسانيد والمعاجم، فما رأيت رواية فيها التصريح أنه عاده ليلا، ويحتاج مزيد نظر. فالحديث الأول من الحديثين اللذين قرأناهما حديث عائشة ما من مسلم يصاب بمصيبة، والمصيبة عامة يفسرها ما بعدها، أي شيء يصيبه، أي مما يكره، مما يشق عليه، وجع أو مرض، وجع الألم أو مرض، إلا كان كفارة ذنوبه، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة، أي حتى إذا أصابته شوكة كسب ذلك يكون كفارة لذنوبه، أو النكبة. النكبة ما يصيب الإنسان كان يضرب رجله بالأرض ونحو ذلك، وقد يكون فيها جرح وقد لا يكون فيها جرح، فهو شاهد للباب الأول أن المرض كفارة للذنوب. والحديث الثاني حديث سعد قال اشتكيت بمكة شكوى شديدة، جاء في رواية في الصحيح قال أشرفت منها على الموت، وكان ذلك في حجة الوداع. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، جاء في رواية أيضا في الصحيح قال فلما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بكيت بكاء شديدا وأنا مشفق أن أموت في الأرض التي هاجرت منها. وكان قد مات قبله سعد ابن خولة. الذي سمى بعض الرواة بائسا، لكن البائس سعد ابن خولة، أي مات بمكة وكان قد هاجر منها وهو لم يرجع إليها مقيما، إنما جاءوا غازين فتح مكة. فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، وابنة اسمها عائشة. بقي هل هي عائشة هذه التي روت عنه؟ جزم بعض الشراح أنها ليست هي، لأن هذه قال تأخرت، وهذه عائشة بنت سعد الراوية لهذا الحديث قالوا أدركها مالك وروى عنها. في هذا الحديث إشكال، كيف هناك مصعب بن سعد بن أبي وقاص وأولاد آخرون، كيف سعد يقول ليس لي إلا ابنة واحدة، لا أترك إلا ابنة واحدة، فكيف الجواب؟ أي هذا في ذاك الحين يوم حجة الوداع لم يكن عنده إلا بنت واحدة، ثم رزقه الله تعالى ذرية، بقي رضي الله عنه تولى لعمر كان أمير العراق، كان قائد معركة القادسية وغيرها، بقي إلى زمن طويل. قال فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث لها؟ قال لا، أي لا يجوز ذلك. فسأل سعد عن شيء محتمل وهو النصف، قال فأوصي بالنصف وأترك لها النصف، قال لا، قال فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين، قال الثلث والثلث كثير. قال ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني فدعا له اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته، أي لا تمته في البلد الذي هاجر منه. فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة، فيما يخال إلي فيما يخيل إلي، فيما أظن أتخيل أن برد يدي لا يزال موجودا إلى اليوم، أي حين حدثهم بهذا الحديث. والشاهد من هذا الحديث عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه، يعود المريض منهم. وفي هذا الحديث أيضا خوف السلف رضي الله عنهم مما ظاهره أنه مخالفة وإن لم يكن مخالفة، فموت المجاهد في أرض هاجر منها ولم يجئ إليها ليقيم بها ليس بمخالفة، ولكن يخاف سعد أن يموت بأرض قد هاجر منها. وهكذا في هذا الحديث أن الجائز من الوصية الثلث وما دونه، وكان ابن عباس رضي الله عنه يستحب أن يكون الوصية بأقل من الثلث، قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، ومع ذلك هو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لسعد. فإذا كانت الوصية زائدة على الثلث فما زاد على الثلث يرد إلى الورثة وينفذ منها الثلث، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب أولئك الستة الأعبد الذي اعتقهم قبل موت، ردهم النبي صلى الله عليه وسلم فباع اثنين اعتق اثنين ورد أربعة في الرق لورثته. وفي هذا الحديث وضع اليد على المريض، شرعية وضع اليد على المريض، بقي هل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ محتمل ذلك لما في يده من البركة، فكان يضع يده على المريض لما في يده من البركة يمسح عليه بها، حتى أن من بركتها أن سعدا يجد أثر برد يد الرسول عليه الصلاة والسلام على كبده إلى حين حدث بهذا الحديث. ويحتمل أن ذلك أيضا عام، ويجوز لغير ذلك، لأن الأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد أنه من خصائصه، وليس في هذا الحديث أنه إنما وضعها لأجل البركة فقط، إذا كان عندنا بيان أنه وضع لأجل بركتها يكون هذا خاصا به، لكن هناك فوائد في وضع اليد على رأس المريض على بطنه، فيه مؤانسة له، فيه أنه إذا وضع يده على جسده يشعر بما يجد من حر أو برد فيدعو له، فيه أنه أيضا قد يرقيه ويحتاج يضع يده عليه ويمسح عليه، فليس وضع اليد على المريض خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الحديث الدعاء للمريض، إذا عاد الإنسان مريضا يدعو له اللهم اشفه. اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، كأنه كرر. وجاء في الحديث من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله من ذلك المرض. فالسنة لمن عاد مريضا أن يدعو له. أخ يقول: الطفل إذا مرض كيف تكفر ذنوبه وهو لم يذنب؟ قد سبق معنا في الحديث أنه تكفر بذلك الذنوب من؟ ذنوب والده. لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فيكتب الله له أجرا هذا الصغير، ويكفر الله عن والده صب صبري عليه وإحساني له وتألمي عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا نقرأ في باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح، وسبق معنا التنبيه على أنه الذي يدل على هذا الباب بعض الأحاديث في هذا الباب، حديث الأول والثاني، وبقيتها في بيان الأجر في المرض والتكفير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نحيلة الصحابي رضي الله قيل له: ادعو الله. قال: اللهم انقص المرض ولا تنقص من الأجر، اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فقيل له: ادعو ادعو. فقال: اللهم اجعلني من المقربين، واجعل أمي من الحور العين. هذا الأثر أيضا أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان فذكره به، إلا أنه عند الطبراني يعني في بيان سبب هذا الدعاء أن أبا نحيل هذا رمي بسهم، فقيل له: انزع السهم. فقال: اللهم انقص من الوجع ولا تنقص من الأجر، اللهم انقص من الوجع أي خفف الوجع والألم، ولا تنقص من الأجر. فقال هنا: اللهم انقص من المرض أي الوجع الذي أصابه في ذلك السهم الذي رمي به، فهو يدعو أن الله يخفف عنه الألم ويبقي له الأجر الحاصل من ذلك الألم ومن إصابته في سبيل الله جل وعلا. اللهم انقص من المرض أي خفف المرض، أذهب المرض، ولا تنقص من الأجر أي يريد بقاء الأجر. ومع ذلك لا ينافي أنه يدعو بالتخفيف من المرض أو التخفيف من الوجع، مثله مثل التداوي، يتداوى ولا ينافي ذلك أنه يصبر ويؤجر على المرض، كذلك دعاءه لا ينافي أنه يؤجر على المرض. ثم قيل له: ادعو ادعو، أي وكأنهم قد رأوا قارب الموت من جراء تلك الإصابة فقال اللهم اجعلني من المقربين. وهذا سؤال لأعلى درجات المؤمنين، فالمؤمنون منهم أصحاب اليمين ومنهم المقربون، فالمقربون هم أعلى الأصناف، هم الذين ذكر الله نعيمهم في أول سورة الواقعة وفي آخر سورة الواقعة، أي حين يكونون في السكرات، ثم ذكر بعدهم نعيم أصحاب اليمين، قال فأما إن كان من المقربين في آخره فروح وريحان، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. هذا عند السكرة، عند سكرة الموت. ثم ذكر فضلهم ومنزلتهم يوم القيامة في الآخرة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم إلى آخر، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين، وهكذا هذان الصنفان هم الذين ذكر الله نعيمهم في آخر سورة الرحمن، فقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وصفهم الله ذكر ما فيهما، وهاتان الجنتان للمقربين. ثم قال ومن دونهما جنتان، أي هناك جنتان دونهما في الرتبة، وهما الجنتان اللتان لأصحاب اليمين. فهذا الصحابي رضي الله عنه دعا بهذا الدعاء أن يكون من أعلى المؤمنين، وهكذا ينبغي أن يكون دعاء المسلم، يدعو الله بالجنة ويدعو الله بأعلى درجات الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. وهكذا هذا الصحابي دعا الله أن يجعله من المقربين، فهكذا ينبغي يكون المؤمن يسأل أعلى الدرجات، يسأل أكمل المراتب، ففضل الله عظيم، فضل الله جل وعلا واسع، فاسأل الله تعالى أكمل الدرجات. ثم قال واجعل أمي من الحور العين. معلوم أن الحور العين هن نساء الجنة اللاتي لم يكن موجودات في الدنيا، فكأن المراد من الحور العين أي في المكان، أي اجعلها مع الحور العين، فتكون من هنا بمعنى مع، أو يكون المراد اجعلها من الحور العين في صفتها، فاجعلها في صفة الحور العين وفي كمال الحور العين، مع أن أهل العلم يقولون إن من تدخل الجنة من نساء الدنيا تكون أكمل صفة من الحور العين، لأن الحور العين أكرمهن الله تعالى بهذه الكرامة، وهن من خلق الجنة، خلقهن الله في الجنة، لم يعملن في الدنيا، فنساء الدنيا اللاتي صبرن على الإيمان والصلاح والطاعة لله جل وعلا يكرمهن الله تعالى بأن تكون صفاتهن أكمل من صفات الحور العين في الآخرة. فلعل هذه هي مراد هذا الصحابي رضي الله عنه، أي لعظيم منزلة الحور العين وكمال صفاتهن دعا الله تعالى أن تكون أمه منهن، أي في تلك الصفات وتلك المنازل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران ابن مسلم ابن أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله عز وجل لي ألا أتكشف. فدعا لها. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر وهي هذه المرأة تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. هذا الحديث حديث المرأة السوداء متفق عليه. وهذه الزيادة إلى هنا أن وراء أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة في صحيح البخاري، ولكن الذي في البخاري على ستر الكعبة وليس على سلم الكعبة. قال وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. وهذا سبق معنا بمعناه برقم 498 في الباب الذي قبل هذا عن عائشة في الصحيحين، وبهذا اللفظ هو عند أحمد وغيره إسناده صحيح. أيضا هذا الحديث في بيان فضيلة الصبر على المرض وما فيه من الأجر العظيم. قال ابن عباس لعطاء بن أبي رباح ألا أريك امرأة من أهل الجنة، أي امرأة بشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. قالت بلى. قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء وكنيتها أم زفر واسمها مختلف فيه. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف، أي فيها مس يصرعها الشيطان، وتتكشف أي تتحرك وتضطرب حتى تنكشف عورتها. جاء في رواية عند البزار أنها قالت وإن الخبيث أي الشيطان إذا أتاني جردني، أي كأنها كانت تنزع ثيابها تتكشف، وهذا حال شديد. هذا الصرع بحد ذاته بلاء عظيم، فإذا انضاف إليه هذا الأمر أنه يجردها من ثيابها وتتكشف فهذا بلاء إلى بلاء. فجاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، إن شئت صبرت على هذا البلاء على هذا المرض ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر، أي لا أضحي بالجنة، لا أترك الجنة، بل أريد الجنة وأصبر على هذا المرض. فقالت إني أتكشف فادعوا الله عز وجل لي ألا أتكشف فدعا له، أي كان هذا الأمر يهمها يؤرقها أنها تتجرد من ثيابها تتكشف. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصبر على المرض، ولكن هذا الأمر شاق عليها فطلبت منه الدعاء لا تتكشف فدعا لها. قال عطاء إنه رآها بمكة وهي معروفة اسمها أم زفر، امرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. وجاء في الرواية التي في البخاري على ستر الكعبة، والستر أي الستور التي على الكعبة، والمراد أنها كانت إذا أتاها كما قال أهل العلم تستتر بستر الكعبة، إذا أتاها هذا المس يصرعها تستتر بستر الكعبة. في هذا الحديث فضيلة الصبر على البلاء، فضيلة الصبر على البلاء، وأن من صبر على البلاء عوضه الله خيرا. كل من حصل له بلاء في هذه الدنيا وصبر عليه واحتسب يعوضه الله خيرا منه. كم من الأحاديث في ذلك، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا إلا الجنة. في الحديث الآخر إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بفقد عينيه، فصبر عوضته منهما الجنة. فصبر يسير في هذه الدنيا مهما طالت هي يسيرة، بجانب الدار الآخرة يعقبه الفضل العظيم. أيضا في هذا الحديث فضيلة الصبر على الصرع، على من أصيب بصرع، بمس، بسحر، وأنه يصبر على ذلك ويبذل الأسباب الشرعية في علاجه ويصبر على ما قدره الله تعالى عليه.

0: أخوان يقول هناك جنازة جاهزة إن شاء الله يؤذن ونصلي العشاء ونصلي عليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتر

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

نذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم

قاف عقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولا

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد

فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة

0: وسائله من التواصي بالحق والتواصي بالصلاة والمحافظة عليها وأدائها في الجماعة من التواصي بالحق، والتواصي بالزكاة وأدائها كما شرع الله من التواصي بالحق، والتواصي بالصيام رمضان وحفظه وصيانته عما حرم الله من التواصي بالحق، والتواصي بالمبادرة بحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة من التواصي بالحق، والتواصي بر الوالدين وصلة الرحم من التواصي بالحق، والتواصي بالحذر مما حرم الله من الفواحش كالزنا والعواط والخمر وغير ذلك كله من التواصي بالحق. فالتواصي بالحق يشمل التواصي بفعل ما أمر الله والتواصي بترك ما نهى الله. ومن جملة ذلك موضوع الندوة وهو ما يتعلق بالنكاح من جهة البدار به وتسهيل أسبابه من تخفيض المهور وتخفيض ما يتعلق بالولائم وعدم التكلف بذلك، ومن حث الشباب على البدار وحث الفتيات كذلك، والتواصي مع الآباء والأمهات والأقارب بذلك، وكل ما ذكره الشيخان أمر واضح، والمهم هو التنفيذ والعمل. هذا الذي جد في الناس من تأخير النكاح إلى الانتهاء من الدراسة، ثم بعد الدراسة يتوظف وتتوظف الجارية، ثم متى يكون الزواج، ثم الطمع في المال، طمع البنت في المال وطمع أهلها في المال يجعلهم يؤخرون النكاح حرصا على ما يطمعون منها وما تدره عليهم من راتبها. وهكذا الشاب يزين له بعض زملائه أو بعض أعدائه في الحقيقة ونواب الشيطان في التأخير، وأن يتمتع بالفواحش والمحرمات، وأن يجعلها أول بدء سيره في هذه الدنيا أن يتمتع بما حرم الله ويؤجل ما أحل الله، ويؤذي الناس بالمغازلات والتلفونات وما يقع في الأسواق وغير ذلك من البلاء بين الرجال والنساء. كل هذا من الآثار الخبيثة لما يقع من تأجيل النكاح، إما لأسباب شرعية وهو العجز، وإما لأسباب غير ذلك وما أكثرها. وإذا سهلت الأمور وانتدب العقلاء والأخيار للتسهيل في تخفيض المهور وتخفيض الولائم والحرص على التماس الشخص الصالح والبنت الصالحة، كان هذا من أعظم الأسباب في تزويج الشباب في وقت مبكر وتزويج الفتيات كذلك. والتأخير لا وجه له، ولو استدان الإنسان ولو اقترض ولو استدان في هذا السبيل فالله جل وعلا سيعينه ويوفي عنه. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فجعل النكاح من أسباب الغنى، إن يكونوا فقراء يعني حين يتزوجون يغنهم الله من فضله. فالزواج من أسباب الغنى يتسبب ويتسبب، فإذا صلح الحال بينهما تعاونا وحصل لهما ما يحصل به البلغة والكفاف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فرده الإمام البخاري في الصحيح. فمن أخذ الأموال لقصد الوفاء والأداء لاستعين بذلك على الزواج أو حاجة أهله شرعية أو قضاء دينه أو ما أشبه ذلك أعانه الله ويسر أمره وأتاح له من الأسباب ما لا يخطر بباله. وإنما المصيبة سوء ظن بالله أو التقاعس والكسل والعجز وعدم المبالاة. وينبغي للأقارب وأهل الخير إذا عرفوا من الشخص العجز أن يعينوه ولو من الزكاة، إذا عرفوا أنه عاجز يعني ينصحونه ويقولون لا تزوج ويساعدونه من الزكاة. صرف الزكاة في هؤلاء من أفضل المصالح. وتعلمون ولعل كثيرا منهم يعرف المشروع الذي أسسناه في مساعدة المزوجين بمبلغ 25,000 ريال مما يحصل من أهل الخير من الزكوات وغيرها، نفع الله به جما غفيرا من الناس من زكاة إخوانهم. فالزكاة من مصارفها الفقير، والذي لا يستطيع الزواج فقير. فإذا عرف جيرانه عرف أقاربه أنه عاجز حطوه، ولا حرج ولا مشع ولا نقص عليه في ذلك. يدعونه ويقول يا فلان زوج بادر وش حضرك، نحن مستعدون لمساعدتك إما قرا وإما مساعدة وعطية أو من الزكاة. هكذا ينبغي المؤمنين فيما بينهم في أي بلد وفي أي قبيلة، في سواء كان في القرى والأمصار أو في البوادي، المقصود التعاون على هذا الخير العظيم وعلى هذا المشروع العظيم الذي سمعتم فوائده من تكثير الأمة وإلهاف الفروج وغض الأبصار وإراحة الأمة من هذا الفساد في الأسواق والتلافلات وغير ذلك. الواجب أيها الإخوة في الله أن تكون هنا أذن صاغية وقلب واعي وهمة عالية في تنفيذ الأوامر والبذل بما يسر الله لكم. وأي قيمة للمال؟ أي قيمة لهذا المال إذا كان ما ينفع الناس؟ أي قيمة له؟ وش المال؟ كالحجر أو التراب، وش الفائدة منه إذا كان لا ينفع؟ إذا كان لا ينفع لا قيمة له، بل يضر أهله، يضرهم إذا بخلوا به ولم يؤدوا حقه ولم يخرجوا زكاته ولم يساعدوا فقيرهم ومحتاجهم وقريبهم. المسلمون إخوة، جسد واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، خرجه الشيخان في الصحيحين. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق على صحته. أين التراحم هذا والتعاطف وأنت تعلم أن فلان ولد عمك أو جارك فقير ويده بالزواج قد بلغ 20 أو 25 وأكثر وعندك المال ما تساعده؟ أين الأخوة الإيمانية؟ أين العطف؟ أين المحبة؟ أين الجود والكرم؟ إذا كان ولا بد هاقل شيء من الزكاة. إذا كانت النفس لا تسمح بالمساعدة من صلب المال فاقل شيء الزكاة، يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج ولو كان بعيدا عنك ولو كان ليس من أقاربك، ما تعرفت حاله. ثم أمر آخر أشار إليه الشيخان، مسألة العناية بالزوج الصالح والفتاة الصالحة. الإنسان لا يتساهل في الفتاة ولا يتساهل في الزوج، على الآباء والأولياء يعنوا. الفتيات أمانات، أمانات عند أوليائهن وعلى رأسهم الأب. فالواجب أن تؤدى الأمانة في حق هؤلاء، فينظر لها ويختار لها ويحرص ويسأل حتى يجد الزوج المناسب. وليس من شرطه الكمال، قد يكون فيه نقص، لكن قارب قبله وينصح لها أيضا ويعينها على الموافقة على الزواج منه. ولا يكون همها أن يكون فلان ابن فلان وعنده وظيفة كبيرة وعنده مال كثير. خشى في الناس الحرص على المال وأن يكون الزوج ذا وظيفة كبيرة وعنده مال. المهم أن يكون صالحا طيبا، وسوف يأتي الله بالمال. والله لا أحصي من تشكو زوجها من قلة صلاته ومن شربه الخمر في هذه التلهونات. لا نحصي من تقول إنه زوجونيه وأنا ما أعلم حاله، وأن سكين الخبيث بكل ساعات يأتيني سكران لا يصلي ويضربني ويوليني. يعني هذه بلية عظيمة في هذا العصر، غنية. نسأل الله الهداية والعفو والمسامحة. نسأل الله يهدي شبابنا وشبابنا جميعا. نسأل الله يهدي الشباب والشباب جميعا لما في رضاه، ويهدي الفتيات أيضا لما في رضاه. نسأل الله يهدي الجميع، لكن المقصود من هذا أن هذا أمر واقع، وأن على الأولياء يحرصوا على اختيار الزوج الصالح ولو كان فقيرا، ولو كان معروف بين الناس ما دام ظاهره الخير يكفي، ولو بذل الولي من ماله، ولو أعطاه من ماله، أو أوعز إلى أحد يعطيه وهو يعطي ذاك الموعز إليه حتى يساعدوه على الزواج. عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة خطب لها الصديق، يا أيها الصديق هل لك حاجة في حفصة زوجه إياها؟ فسكت الصديق، ثم ذهب إلى عثمان فقال لك حاجة في حفصة؟ فقال أمهلني. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هل حرج من سيختار بنته ويقول يا فلان أنا عندي بنتي إذا كان لك رابة، أو يوعز الإنسان يقول يا فلان قل لفلان وأنت أساعده أيضا، أو سلفه وأنا أعطيك، أو كذا، من باب التعاون. ثم هذا ليس خاصا بالحاضرين، المقصود منكم أن تبلغوا من وراءكم. إذا بلغ واحد عشرة وراءه صارت الموعظة هذه تعم آلاف الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ الأوعى من سامع. فأنتم ينبغي لكم أن تبلغوا وأن تتعاونوا مع إخوانكم في هذا السبيل الطيب، وهو تسهيل أمور النكاح، تعديل زواج الشباب والفتاة، ولو كان كل منهما في الثانوي أو في المتوسط، ما دام بلغ حلم وعقل ما يعقل الرجال فهو ذو شهوة، قد يقع في الفواحش في شبابه في أول شبابه، ثم يكره الزواج بعد ذلك، لأن يرى أن الزواج سوف يمنعه من هذا البلاء الذي وقع فيه، نسأل الله العافية. في البدار للزواج والحرص على الزواج أمر مطلوب. ثم أمر آخر قد وقع في بعض الناس، وقد يذاعه في الإذاعة ويتكلم في بعض الناس وهو باطل، وكون الزوج والزوجة سوا في سن واحد أو متقاربين، لا، وهو لازم، ولو كانت الزوجة أكبر أو الزوج أكبر. من قال هذا؟ الرسول تزوج عائشة وبنت تسعة وهو فوق الخمسين عليه الصلاة والسلام، عمره فوق الخمسين، 53 سنة وهي بنت تسعة تزوجها، فهل يكون ظالما لها أو أبوها ظالم لها؟ هي رضيت وأبوها راضي، كلهم راضون بهذا الخير العظيم. وتزوج خديجة وهي بنت 40 وهو بن 25 سنة قبل النبوة، تزوج خديجة لعقلها ودينها أخذها وهي بنت 40 وهو بن 25، بينه وبينها 15 سنة. ليش الإذاعات الخبيثة تقول كذا وكذا؟ لا بد يكون الزوج حول الزوجة في سن واحد أو متقدة، أي دليل على هذا؟ إذا جاء الزوج الصالح ولو أنه أبو 40 وهي أم 20 أو 15، ألا مصر؟ لا شيء في هذا، سواء كانت فوقها أو فوقها في السن، المهم أن يكونا صالحين، يكون الزوج صالحا وأن تكون صالحا، ولا يضر ارتفاع السن بينهما. فينبغي يلاحظ هذا وأن يعرف العاقل هذا الشيء حتى يقنع بنته وأخته بهذا الشيء. ويجب على الإذاعة والتلفاز أن يجعلوا في هذا من يبصر الناس، ولا يجوز لهم أن يذيعوا ما يفتر الناس ويكسرهم عن الزواج بغير من هو في سنها وهي في سنه. وهذا إن شاء الله سوف نعمل ما يلزم من جهته مع المسؤولين، وعليكم على كل منا جميعا يبذل وسع في هذا الشيء وينشر هذا الشيء، أن هذا غلط. كذلك أمر آخر وهو التعدد في الزوجات، هناك الآن حرب لهذا الأمر بين يعني بعض الناس يتشبهون بالنصارى وغير النصارى ويعادون التعدد ويرون أن التعدد جريمة، يصرح بعضهم بأنه جريمة، يعني هذا من جملة جهل بالدين وعدم البصيرة. والتزوج مطلوب عند الحاجة إليه، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والنبي تزوج عددا، الصحابة تزوجوا عددا، النبي معه تسعة أباح الله له تسعة أكثر من أربعة عليه الصلاة والسلام، وأباح لنا أربع بحسن على أربع، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك، الإنسان عنده مال عنده قوة، والواحدة لا تحسنه، الواحدة لا تحسنه إذا كان عنده قوة شهوة وعنده قدرة. المرأة يعتريها مرض، يعتريها الحيض، يعتريها النفاس، يعتريها أسباب أخرى، فإن مادها ماذا يفعل؟ يجامعها بالدبر، يجامعها ويحايل، هذا محرم كله. فإذا كان دعت الحاجة إلى زوج ثانية أو ثالث أو رابعة ينبغي يعاد ما دام يستطيع، ما دام يستطيع العدل ويستطيع النفقة فالحمد لله. هؤلاء الذين يحاربون التعدد إنما يحاربون الدين، يدعون إلى دين النصرانية نعوذ بالله، يحاربون الإسلام وما جاء بالإسلام. ثم أيضا إذا وجد المرأة نصف رجال، صار ثاني ثنتين أو ثلث ميثاق أو ربع، أي هذا أفضل لها؟ أو جلوسها في بيتها إلى أن تموت؟ نصف الرجال خير لها من إعادها في البيت، وثلث الرجال وربع كذلك، فيه مصالح يعفها وينفق عليها، قد تكون فقيرة ويحصل لها بذلك من الناس ما شاء الله، هو خير كله. ولو ما جاءها إلا ربع ليلة من أربع على خير عظيم، خير لها من بقائها في بيت أهلها عانسة ضعيفة تعتريها الأمراض والأوهام والأفكار السيئة. كم من امرأة أصابتها أمراض وأفكار سيئة بأسباب بقائها في البيت من دون زواج. ينبغي التفكير في هذا والحرص على هذا الأمر والتواصي من الآباء والإخوة والأقارب بالنصيحة لهؤلاء الذين يتساهلون في الزواج، يحبس بنته إلى
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الله

فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا

الله أكبر. الحمد لله.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد

نصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

0: علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر

ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول لي: والد يحلف كثيرا ولا يفعل كثيرا مما يحلف عليه ولا يكفر ما حلف عليه، إذا جاء رمضان يعمل إفطارا في بعض أيام رمضان، قال للعمل في عزبهم مساكنهم في عزبهم أو مساكنهم، ويقول هذا كفارة لما حلفته في السنة، فما حكم هذا؟ أرجو البيان. لا يجوز التلاعب بذلك، ينصح هذا أنه لا يجوز التلاعب باليمين، فالله سبحانه وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين شامل لحفظها عند الحلف، أي لا تحلفوا إلا فيما تحتاجون الحلف إليه مما لا بد منه. وأيضا احفظوا أيمانكم بعد الحلف، لا تتركوها بدون تكفير إذا حنثتم ولم تفعلوا ما حلفتم عليه، فالله تعالى أمر بحفظ اليمين الشامل لحفظها قبل إطلاقها. احفظ يمينك لا تطلقها، وحفظ اليمين الشامل لأنك لا تجعلها بدون كفارة إذا حنثت. فلا يجوز للإنسان أن يتساهل باليمين، وإذا حلف لا يجوز أن يتلاعب فيها ويتركها بدون كفارة إذا لم يفعل الشيء الذي حلف عليه. وهذا إذا كان يحصي هذه الأيمان، مثلا حلف 5 أيمان ثم في 5 ليالي يعمل فطورا ويدعو كل يوم 10، فهذا يجزئه كفارة يمين. وأما إذا كان يتلاعب يترك يعني عددا أقل من الأيمان التي حلف أو لا يتحرى ذلك، فهذا لا يجوز له، ويجب عليه أن ينتهي عن هذه الأيمان، وينصح أنه يحفظ يمينه، فالله تعالى أمر بحفظ اليمين. أخوني يقول: والدني ينصحني بالعلم قبل الزواج وأنا محتاج إلى الزواج، فهل أطيع في هذا الأمر؟ إذا كنت محتاجا إليه وربما تقع بسبب ذلك في الحرام، فوضح له أنك محتاج إلى الزواج وتستمر في طلب العلم. فإذا كان الإنسان محتاجا إلى الزواج ونفسه تطلب ذلك، فلا يؤخر ذلك ما دام قادرا عليه، لأنه قد يقع فيما حرم الله عليه. ومن الخطأ أنه يحرص على الازدياد من بعض العلوم التي يمكن الازدياد منها بعد ذلك، ثم يمتنع لذلك عن الزواج لأجل ذلك، وربما وقع في معصية بعد ذلك في حرام. إذا كان الإنسان غافلا عن الزواج لا تدعو نفسه إليه، أو أنه ليس قادرا عليه، ليس عنده قدرة، فننصحه أن يستغل هذه الفرصة ويقبل على العلم. فأما الذي هو مشغول عنه لا يفكر فيه، فهذا يجتهد ويقبل على العلم. وأيضا الذي يحتاجه ولكن ليس عنده قدرة، أيضا ننصحه يقبل على العلم، فبإقباله على العلم ينشغل عن التفكير في ذلك. وأما إنسان نفسه تدعو إليه وعنده قدرة، فهذا الأولى له والأفضل، بل قد يجب عليه من يبادر إليه. وهذا سنة المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فكل أنبياء الله ورسله الذين يعني فأنبياء الله ورسله من سنتهم هذا الأمر، وهم كانوا أحرص الناس على الخير والعبادة والازدياد من العلم والإقبال على الطاعة، ومع ذلك أخبر الله أن لهم أزواجا وذرية. ولا يتنافى ذلك مع العلم الذي هو حريص على وقته وعنده اجتهاد، لا يتنافى مع العلم أبدا. نعم قد يشغل بأشياء لم يكن مشغولا بها، لكن تتوفر له في جانب آخر أشياء. قد ينشغل في بعض الأوقات وأيضا تتوفر له أوقات. فالأمر راجع إلى الرغبة فيه وأيضا القدرة عليه، فالذي ليس راغبا فيه فهذه فرصة يستغل ذلك. وهكذا إن كان غير قادر يقبل عليه حتى يسر الله أمره. قد يقول قال: وهل يوجد إنسان شاب أعزب لا رغبة له في الزواج؟ نعم يوجد، يكون مشغولا عنه، يشغل بأشياء بالعلم بالانشغال بأمور فيشغل عنه. وأيضا من أكبر أسباب ذلك لا يكثر الجلوس مع من يتكلمون في هذه المواضيع، فبعض الشباب كلما جلس مجلسا هذا شغله، فمن جالس أدخل إليه هذه الأفكار ويظل مشغولا، فهذا من الخطأ. مثل هذا لا تجالسه، فإنه يدخل عليك المشاغل إلى ذهنك. ويقول: وردت أحاديث أن الميت يسمع قرع النعال إذا انصرف الدافنون، فكيف بمن مات غرقا أو أحرق هل يسمع قرع النعال؟ الحديث واضح فلا إشكال فيه، الحديث أنه إذا دفنوه ثم انصرفوا سمع قرع النعال، أما الذي يغرق ما لم يدفنوه، فذلك الذي يحترق حتى ينمحي جسده يذوب هذا ما دفن، الحديث في حق من دفن. أخ يقول: وضعت 4 شياه عند رجل يرعاهن، فاشترط علي أن كل شاه يكون بطن لي وبطن له، أي إذا ولدت واحد له وواحد لراعيها، هل هذا الفعل صحيح وما هو الصحيح؟ هذا الفعل غير صحيح ولا يجوز ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله في الزرع، فقد يكون هذا البطن فيه واحد والبطن الثاني فيه 2، قد يكون هذا البطن فيه ذكر والبطن الثاني فيه أنثى وبينهما فرق، قد يكون هذا البطن فيه ضعيف والبطن الثاني فيه ما يكون قويا. والصحيح في ذلك أن كل بطن بينكم 2، كل واحد تلده يكون بينكما، فهذا البطن إذا ولدت فيه واحدا هو بينكم، وإذا ولدت فيه 2 هو بينكما، وهكذا. أخ يقول: يباع بين الناس شراب الزبيب في كثير من الأحيان يتغير طعمه أو يبقى عدة أيام، العبرة في ذلك هو تغيره، هذا يسمى نبيذ، أن ينبذ في الماء التمر أو الزبيب أو الشعير أو الذرة مع العسل ونحوه، فإن أزبد فإنه لا يجوز شربه ويصير خمرا، أزبد بمعنى ظهرت في أعلاه فقاعات بيضاء مثل الرغوة، فهذا يصير خمرا ولا يجوز شربه. وإن لم يتغير لم يزبد فهذا يجوز شربه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى في شرب النبيذ أكثر، كان يشربه يوما وليلة، فإذا بقي منه شيء قال أعطاه الخادم، أي لا يبخي لا يدخره، خشية أن يتغير. ويختلف هذا باختلاف الآنية التي ينبذ فيها وباختلاف البلد الذي يكون فيه، فقد يكون البلد حارا فيكون تغيره أسرع من البلد البارد، قد تكون الآنية التي ينبذ فيها آنية حارة فيسرع تغيره فيها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النبيذ في النقير والمقير والمزفت والدباء والحنتمة، لأن هذه الأواني حارة يسرع تغير النبيذ فيها. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في النبيذ فيها ونهى عن شرب المسكر. فهذا العصير الذي يقال له شراب الزبيب كذلك ينظر هل قد ظهرت عليه علامة الإسكار فلا يجوز شربه، وإن لم تظهر عليه فيجوز شربه، وعلى الذي يبيعه أن يتقي الله في ذلك، ولا يخفي عن المسلمين إذا رآه قد بدأ يتغير فإنه يكون بائعا خمرا. أخن يقول يوجد عندنا في القرية رجل يعقد للناس ويعمل الحروز، فما حكم العقد والزواج؟ هل السائل ذكر بمناسبة ذكر الحرز، وإلا الحرز اللي نتكلم عنه غير الحرز الذي سأل عنه السائل، فالحرز الذي سأل عنه مراد به التميمة الذي يكتب فيه شيء ويعلق على الإنسان لدفع العين أو دفع شر الجن. إذا كان هذا الذي يكتب التمائم ساحرا فلا يجوز العقد عنده، لأن الساحر كافر. وإذا لم يكن ساحرا يتساهل بذلك أو يزعم أنه يكتب تميمة قرآن وغير اختلف فيها فهذا ينظر في حاله، ولكن الأصل أن الذين يتولون هذه الأمور يكتبون الحروز للناس التمائم كثير منهم سحرة، وكان بسبب الجهل كان الساحر هو عدل القرية، ولا يزال موجود في بعض القرى إلى اليوم التي فيها الجهل، يكون عدل القرية الأمين فيها خطيب الجمعة الذي يتولى العقود الذي يكتب مبايعات الناس يكون من السحرة بسبب الجهل، تسلط هؤلاء على الناس. قد يقول قائل كيف ساحر وهو يصلي ويخطب؟ نعم، قد يفعل منكر في صلاته وخطبته أشد من المنكر في ترك الصلاة ويظل يضلل على الناس. قد سئل بعض السحرة قال كنت خطيبا، قال آتي أخطب على غير طهارة بل على حدث أكبر وأصلي بالناس وأنا على الحدث الأكبر. قال ويتمثل الشيطان بين يدي وأنا في الصلاة فأسجد وأركع له. هذا اعترف به بعض السحرة الذين تابوا، ففعله هذا أشد من ترك الصلاة وفيه تضليل على الناس أنه يصلي وأنه خطيب. والحمد لله زال هذا بوجود العلم بنشر الدعوة في أوساط الناس زال، ولا تزال بعض الأماكن التي فيها الجهل على هذا الحال. فقيههم وأمينهم صاحب عقودهم ومبايعاتهم وطلاقهم ونكاحهم هو الساحر. وأخ يقول يوجد لدينا مسجد محفوف بالقبور وفيه شبهة، أي هل في داخل قبور أو لا، لكن لا نعلم أن بداخل القبور، وهناك فعل خير الآن يريد بناء مسجد، فهل نهدم الأول ونبني مكانه أكبر منه، أو نبني في مكان آخر بعيدا عن الشبهة؟ لا شك أن بناءكم في مكان آخر أفضل، وإذا كان هذا المسجد القديم سيستغنى عنه يجوز أن تهدموه وأن تجعلوا مكانه مقبرة تقبرون فيه، ما دام القبور محيطة به من كل جهة تجعلوا أرضيته تابعة لأرضية المقبرة. فإن كثيرا من الناس في الزمن الأول كانوا يدفنون حول المسجد، كثير من المساجد في هذه المناطق إذا ذهبت إلى قرى بعيدة تجد أن القبور حول المسجد، والسبب في ذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه يشرع أن تقرأ لهم الفاتحة، قالوا فنجعلهم قريب من المسجد بحيث كل من جاء يصلي قرأ لهم الفاتحة، وكل من خرج من المسجد يقرأ لهم الفاتحة ويدعو له.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.
2: مكانه أرضيته تابعة للمقبرة حتى لا يبقى مسجد في وسط القبور. أخو يسأل يقول يوم عرفة في هذا العام سيوافق يوم الجمعة، فهل يجوز صيامه مفردا أو لابد أن نصوم يوما قبله؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا من كان له عادة، نهى عن صيام يوم الجمعة مفردا، قال إلا من كان له صوم يصومه، مثلا إنسان معتاد أن يصوم الاثنين والخميس، نعم، أو إنسان معتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صيام يوم جمعة له أن يصوم لأن هذا من عادته. إنسان من عادته أن يصوم كل سنة يوم عرفة فوافق عرفة يوم جمعة له أن يصومه ولو لم يصم يوما قبله، أو إنسان من عادته أن يصوم مثلا يوم عاشوراء وافق يوم عرفة له أن يصومه، وافق يوم جمعة له أن يصومه، وهكذا. فإذا كان الإنسان معتادا فيجوز له، فإذا لم يكن معتادا فلا بد أن يصوم يوما قبله، لا بد أن يصوم يوما قبله ويوم الخميس. هل نقول أو يصوم يوما بعده؟ ها؟ لماذا؟ النبي قال يوما قبله ويوم بعده، لأن بعد يوم عرفة يوم عيد، ويوم العيد محرم صيامه.
4: وأخ يقول أحدهم يهلل ويكبر قبل الأذان كقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقول الذي لم يتخذ ولدا وأقوال أخرى، فما حكمه؟ إذا كان المراد أن المؤذن يهلل بهذا قبل الأذان فهذا من البدع ومن خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان غير المؤذن، أي إنسان ممن يسمع المؤذن ويتحرى ذلك قبل الأذان، فأيضا هذا من البدع ليس عليه دليل. أخ يقول جنازة الطفل بماذا يدعى لها؟ أصح ما جاء في الدعاء للطفل هو الحديث المعروف اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، إلى آخر الحديث، فهذا أصح ما ورد في الدعاء الذي يشمل الطفل.
3: ويقول أحيانا أصلي سنة الظهر 4 ركعات بتشهد واحد سهوا، هل أسجد للسهو؟ أي يبدأ يريد يصلي ركعتين ثم يواصل إلى 4؟ لا، ليس عليه سجود سهو لأن هذا الأمر جائز، فيجوز له أن يجمعها بتشهد واحد.
4: أخ يقول: إخواننا في الهند الذين تم نصيحتهم قبل نحو شهر ممن كان بينهم خلاف، زال الخلاف الذي بينهم واصطلحوا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ونسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا. وهذه الأيام أيضا نشر ما حصل بين إخواننا في تنزانيا ممن كان بينهم خلاف، أو في أندونيسيا. والحقيقة أن الإنسان يعجب حين يسمع ما هو سبب خلافهم، فلان حاضر في مسجد فهجره أخوه، لماذا تحاضر في ذاك المسجد الذي هو من مساجد الحزبيين، والآخر فعل مثل ذلك فنفر منه أخوه، وآخر قال كلمة في فلان فنفر منه، وهذا والله من الشيطان. سبحان الله، كيف يتسلط على أناس من الصالحين وعندهم محبة للعلم وللدين ولنصر الإسلام، يأتيهم الشيطان بأمور تحتاج إلى مناصحة، لا تحتاج إلى خلاف ومفاصلة ومهاجرة. فالنصيحة لنا جميعا أننا في خير عظيم، وأن أهل السنة يكون بينهم صلة، وإذا رأى الإنسان من أخيه خطأ نصحه. وأذكر لكم كلمة قد ذكرتها لكم قبل، أظن في عام 1439 أو 38 حين دخلنا للحج وكان شيخنا يحيى لا يزال في مكة، فجلسنا معه، كنت أظن أنا وهو والشيخ حسين الحطيبي وممكن إنسان ثالث، وهو ينصح الإخوة، ينصحنا الموجودين بالصبر وعدم الاستعجال في الأمور والنظر فيما يحصل، إن حصل من أخيك شيء تواصل معه وانظر ما هو الحاصل. قال: زارنا قبل أيام رجل من المسؤولين في الدولة إلى هنا إلى بيت الشيخ، فقال: يا شيخ يحيى، نريد أن نجمعكم. قال الشيخ يحيى: نحن إن شاء الله على خير وعلى اجتماع، ومن أحب نجتمع معه على السنة فنحن مستعدون. قال: يا شيخ يحيى، لابد من الاجتماع، أنتم قال اجتماعكم صعب، وأما تفريقكم فهو من أسهل الأشياء، ممكن نفرق بينكم بكلمة. فكان الشيخ حفظه الله يقول: انظر كيف، قال، ينظر إلينا من يتربص بنا، ينظر إلينا أنه يستطيع يفرقنا بكلمة. وهذا والله من القصور، أن ينظر أناس من أعداء أهل السنة إلى أهل السنة بهذا المنظار. أهل السنة هم أحرص الناس على أنفسهم وعلى إخوانهم وعلى المسلمين، وإنما من أراد مخالفة السنة والسير على خلاف طريق السلف بعد أن ينصحوه وأن يذكروه، فإذا أبى إلا السير على ما هو عليه هذا الذي يتركونه. أما أخ من إخوانك يدعو إلى السنة وإلى عقيدة السلف وإلى هذا المنهج الذي أنت عليه، فالحق أن هذا من الخطأ، أن يحصل تقاطع أو تهاجر أو مفاصلة بين أخ وأخي على أمور تافهة. أنا حين سمعت الصوتيات التي نشرت من إخواننا في تنزانيا والرسائل التي أرسلها الإخوة من أندونيسيا،
5: والله تعجبت أن سبب الخلاف الذي نسمع عنه من سنين هو مثل هذه المسائل التافهة. اسمعوا ما نشر. هذا من النقص أن يكون مثل هذا بين أهل السنة والجماعة. وقبل أمس واصلت الشيخ يحيى حفظه الله، قلنا له هذه جهود طيبة والحمد لله حصل خير فيها، بقي نريد منكم لإخواننا في الحبشة أن ترسلوا لهم بعض المشايخ ينصحونهم يذكرونهم بالله، فإن إخواننا في الحبشة اختلفوا مثل هذه التفاهات، والمراكز ممتلئة بطلاب العلم من الأحباش. على سبيل المثال عندنا هنا أكثر من 100 طالب، كثير منهم حفاظ للقرآن، عنده علم في العقيدة في الفقه في المصطلح في الأصول على خير عظيم، والشيطان ينزغ بينهم بتنافر في مركز واحد وفي مكان واحد وبينهم تنافر، تبعية لفلان وفلان، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ. فنحن ننصح إخواننا أن يتآخوا وأن يتصافوا فيما بينهم وهم على خير وعلى سنة. الشاهد قال الشيخ إن شاء الله أبشروا في خلال هذه الأيام ننظر إخوان من إخواننا ونرسلهم إلى ذلك المكان لأجل الصلح بين إخواننا هناك. ويقطع من يريد بأهل السنة شرا يقطع الأمل، وأن أهل السنة ليسوا مستعدين أن يتركوا أخوتهم أو أن يفرقوا دعوتهم لأجل فلان أو فلان. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نسأل الله أن يصرف عنا وعن دعوتنا كل من يريد بها شرا.
3: أخ يقول إخوة في بعض الجبهات يريدون إقامة جمعة في الجبل الذي هم فيه أو الجبهة التي هم فيها لدواعي، منها بعد المساجد بعدا ليس فيه مشقة، ومنها عدم وجود مساجد لأهل السنة قريب منه، ومنها حصول عدم انضباط في الحراسة إذا ذهبوا إلى المساجد، فهل لهم إقامة جمعة؟ إذا كان هؤلاء عندهم معسكر مقيمون فيه مثلا واتخذوا مسجدا في هذا المعسكر أو مصلى وأقاموا الجمعة لأنهم صاروا مقيمين في ذلك المكان فلا بأس أن يقيموا جمعة، وأما إذا كانوا مرابطين في مواقع وهناك مساجد ليست بعيدة منهم فإنه ليس لهم أن يقيموا جمعة في هذا الحال، ويجعلون نوبات للخروج يصلون في أقرب المساجد إليهم ويجعلون جماعة يحرسون والبقية يذهبون للصلاة، فإذا انتهوا رجعوا ويصلي أولئك ظهرا، أو إذا حصل لهم شيء يكون إخوانهم قريب منهم يستطيعون الرجوع إليهم، فإن الجمعة هي للنازل المقيم وليست لمن هو منتقلا أو مجرد مرابط في مكان، فهذا ليس له أن يقيم جمعة إلا كما سبق إذا قد صاروا معسكرين في ذلك المكان، حتى لو كان في مكان صحراء أو بادية وصاروا معسكرين فيه فلهم أن يقيموا جمعة.
5: وأخ يقول أخي مع الرافضة فهل يجوز أن أتكلم معه؟ تكلم معه بالنصيحة، انصحه وذكره بالله واذكر له كلام العلماء في الرافضة وأن هذا مذهب خطير، إذا مات على الرفض مات على غير الإسلام، وذكره بما عليه الرافضة من مخالفات واصبر عليه بالنصيحة، فهذا أولى من تسعى في إنقاذه من النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في عمه
4: ولم يتركه ولم يأس منه حتى فارقت روحه جسده، وهو يريد أن يرده إلى الخير. والله تعالى قال: وأنذر عشيرتك الأقربين فهم أولى الناس بخيره، فيجتهد في نصيحته وفي تذكيره عسى الله أن يهديه، ولا يتأثر بمذهب الرافضة إلا إنسان لا هم له في الدين. أي إنسان ولو كان عاميا يحب الدين لا يمكن أن يتأثر بمذهب الرافضة، لأنه مذهب لا علاقة له بالدين، كما قال شيخ الإسلام: إنه أوسع أبواب الزندقة. قال: ولهذا كان الرفض أوسع أبواب الزندقة، فهو مذهب الزنادقة، ولا يمكن أن يتأثر به إنسان في قلبه حب لدين الله. وانظر بضاعة الرافضة منهم، ما بين شيعة متعصبون أو من يسمون أنفسهم بزيدية متعصبون، يدعون أنهم يهمهم أمر الدين وليسوا كذلك، أو أناس فقرة، قطاع صلاة، قطاع طرق، سرق، سكارى، ظلمة، معتدون، هؤلاء أتباع الروافض، أو إنسان ينافقون معهم نفاقا وهم في باطن أنفسهم ينكرون ما هم عليه، ولكنهم يمالئونهم ويظهرون أنه معهم، أنهم معهم نفاقا. وعليك أن تدعو الله تعالى له، فمن أسباب الهداية الدعاء، تدعو الله لأخيك. أبو هريرة حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه هداها الله بدعوة واحدة، فرجع إليها أبو هريرة إلى البيت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدها تغتسل للإسلام. أخني يقول: إذا اتفق الورثة على إسقاط الجنين فهل عليهم غرة؟ وإذا كان عليهم غرة لمن يرجع؟ سبق معنا أن الجنايات تكون على المباشر، فالذي يباشر الإسقاط هو الذي عليه الغرة. بقي هنا مسألة ذكرها العلماء: الطبيب إذا أتته امرأة تريد إسقاط جنينها لغير ما سبب شرعي ولا مبرر فأسقط الجنين، هل تلزمه غرة؟ نعم تلزمه غرة. فحتى لو أذن له، لو أتاك إنسان وقال لك: اقتل ابني هذا، وقتلته، هل تقتل به أو لا؟ تقتل به. فكذلك الطبيب إذا كان سيسقط الجنين بغير مبرر شرعي فهو ضامن، إذا باشر الإسقاط هو ضامن. أخني يقول: مع الجو البارد في هذه الأيام وقصر النهار يكون الصيام سهلا، فإذا أراد شخص أن يصوم كل يوم ما عدا الجمعة هل عمله مخالف للسنة؟ لا، ليس مخالفا للسنة إذا كان سيفطر الجمعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، فقد كان يسرد الصيام كثيرا. فإذا رأى إنسان يسرا في الصيام وسرد الصيام فهذا جائز. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وجاء عن أبي هريرة أن الشتاء ربيع المؤمن، قصر ليله قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. وجاء أيضا في بعض الآثار عنهم أن تسمية صيام الشتاء بالغنيمة الباردة، وقد جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المرفوع فيه ضعف والموقوف هو الصحيح، صح موقوفا على عمر وعلى أبي هريرة رضي الله عنهما. فصيام الشتاء سهل يسير لقصر النهار، والجو يكون باردا ليس فيه عطش أو إرهاق، وقيام الليل في الشتاء أسهل من قيامه في الصيف لطول الليل، فينام الإنسان ويكتفي نوما ثم يقوم ولا يزال في الوقت بقية، فيستغل هذا في طاعة الله، في الصيام، في القيام، في طلب العلم. أخي يقول: لو تنظر اليوم الذي ليس عنده دفتر. ما من اليوم ليس عنده دفتر؟ هل بقي أحد ليس عنده دفتر؟ إن شاء الله الجميع عنده دفتر. دفتر أو كتاب. أخني يقول: إذا أوصى الرجل لامرأته بمعيشتها إلى أن تموت ومن ثم توزع بين الورثة ولا تكون ملكا لها، وصية باطلة، بل يقسم لها ميراثها الذي جعله الله تعالى لها فتأخذ ميراثها. وإن طابت نفوس الورثة بعد ذلك أن ينفقوا عليها إن لم تكن أما لهم ويبقوها عندهم، فهذا من الإحسان إلى مورثهم، وإلا فيجب لها قسمة ميراثها، ولا يجوز أن يكون لها معيشة حتى تموت ولا تملك شيئا. أخني يقول: إذا أوصى الرجل لزوج ابنته بسبب أن أولاده عاقون له، فهل تصح وصيته وهو أراد ذلك عمدا لأنهم عصاه؟ إذا أراد حرمانهم فلا يصح ذلك، فإذا كانوا هم عصوا الله تعالى فيه فلا يعصي الله تعالى هو فيهم، فالمضار بالوصية محرمة، فإذا كانوا هم عصاه فهم آثمون أولاده، وهو لا يعصي الله تعالى لأجل أن يعاملهم بمثل فعلهم، بل يترك الأمر كما قسمه الله، فالله أعلم وأحكم وأرحم بعباده، ولعل الله تعالى أن يهديهم إذا أخذوا ميراث أبيهم وحصلهم غنى من بعد بسبب ميراثه، ندموا على ما بدر منهم وتابوا واستغفروا له ودعوا له، لعله يكون سببا في هدايته. الأمور يتركها الإنسان على ما قسمها الله سبحانه، لا سيما أمور الميراث وما يتعلق به، فالله أعلم وأحكم. ويقول: إذا تقدم للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا بعد انتهاء العدة رجلا آخر ثم جاء زوجها بعده يريدها، فمن الذي يقدم منهما؟ أي واحد رغبت فيه فهو المقدم. بعضهم استدل بآية في القرآن أن المقدم هو الذي كان زوجا لها، إذا طلقت طلاقا رجعيا طلقة أو طلقتين ثم جاء خطبها خطاب ومنهم زوجها الأول، قالوا يقدم زوجها، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أو قال فيها: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فلا تعضلوهن، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذه الآية في من طلق الطلاق الرجعيا ثم رجع زوجها يريد الزواج بها يزوج بها، فالمعنى أن ينكحن أزواجهن أي من كان في السابق زوجا لها، وإلا فلم يعد زوجا لها بل هو من سائر الخطاب. قد يكون زوجها الأول أولى من باب آخر،
5: من باب أنها قد عرفته وعرفها، عرفت أخلاقه واستقامته وطباعه، فقد يقال هي أعرف به، فإذا رغبت فيه قدم، أي هذا إذا رغبت فيه، لا مطلقا أنه يقدم، وإلا هو من سائر الخطاب يكون، ليس هناك دليل أنه أولى بها من غيره، هو أجنبي من سائر الخطاب الأجانب. أخوني يقول: إذا جنى إنسان على إنسان فضربه بشيء من الحجارة أو الخشب أو الحديد حتى سال منه الدم، أو حتى كسر رجله أو يده أو بعض أضلاعه، فهل تجب فيه الدية؟ قال: لأن الناس عندنا من باب القبيلة يحكمون في أن يعالج حتى يشفى، أو يحكمون على الجاني أن يذهب إلى بيت المجني عليه ويأخذ معه ثورا أو بعض الغنم فيهبه إليه، وإن رده ذبحه، فيهبه إليه إن أراد ذبحه وإن أراد رده إليه، ويقولون يهجره، فما حكم ذلك؟ الدية تجب إذا تلف العضو، فإذا أتلف ضلعا من أضلاعه، أتلف يده أو رجله، فهذا فيه الدية، فالدية تكون إذا تلف العضو ولا يمكن إعادته. أو كان من الجراح المعلومة، كان تكون جراح وجراحة موضحة أو ما فوقها حسب ما سبق معنا تفصيله قريبا، هذا أيضا الجراح فيها دية. وإن تعمد ذلك الضرب ضربه به في قصاص، كما قال الله تعالى: والجروح قصاص. وأما ما ذكره من أنهم يلزمون أن يذهب إليه معه ثور ويهجر بذلك، فهذا الفعل فيه مخالفات، بل قد يكون فيه شرك بالله تعالى، فإن بعض الناس يعتاد أن يصل إلى باب المجني عليه فيذبح عند لإرضائه، يذبح له من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا يكثر في كثير من القبائل التي تجهل أحكام الشريعة، فيصل إليه يذبح له ذلك الشيء إرضاء له، ما يذبحه إلا من أجله، فهذا الآن ذبح لغير الله، تعبد لغير الله، ولا يجوز ذلك. وإذا أصلحوا بينهم صلحا ورضي بالصلح فله ذلك. أخي يقول: لو حضرت جنازة ونحن في السكن عندنا درس، هل يجوز أن نصف في السكن ونصلي مع الإمام؟ نعم، هذا جائز، لأن هذا يعتبر مسجدا واحدا، وإذا كان المسجد واحدا فلا يشترط اتصال الصفوف، فإذا حضرت جنازة وصلى عليه أناس في السكن، إما لأنهم يخشون ألا يدركوا أو نحو ذلك، وصلوا فلا بأس، الصلاة صحيحة، وإن صعدوا وصلوا مع الناس فهذا أفضل، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على مقاربة الصفوف، قال: قاربوا بينها، ونهى عن مفارقتها. وأما من حيث الصحة فهذا صحيح وجائز، وقد صح عن جماعة من السلف فعل مثل ذلك،
4: أنهم كانوا يصلون في أماكن في المسجد وإن كانت بينها وبين الصفوف مسافة. أخوني يقول: إذا خالعت المرأة زوجها ثم عاد زوجها وتزوجها، هل هذا جائز أم أنه لا بد أن تنكح زوجا غيره؟ لا، لا يلزم أن تنكح زوجا غيره، بل هذا جائز. فالخلع كالطلاق الرجعي إذا انتهت فيه العدة يجوز بعد ذلك.

يجلس حتى توضع. والقيامان منسوخان على الصحيح، فقد كان في هذا في أول الأمر ثم نسخ، فلا يكون واجبا ولا مستحبا. ويقول: هل لأخي أن يتزوج أختي من الرضاعة؟ نعم، إنما هي أخت لك التي رضعت معها، وأما أخوك فهو أجنبي عنها، فيجوز له أن يتزوج بها. أخ يقول: إذا زنى الرجل فولد له ولد في هذا الزنا، فهل ينسب إليه هذا الولد؟ وهل يكون أبا له؟ وهل يجوز أن يتزوج بهذه المرأة التي زنى بها؟ أما الولد فهو إذا استلحقه هو ولده، وإذا انتفى منه تبرأ منه فلا يكون ولدا له. وأما إذا استلحقه ونسبه إلى نفسه فهو ولد له. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فهذا في من زنى بامرأة متزوجة. إذا زنى بامرأة ذات زوج فالولد للفراش أي للمرأة ينسب إلى زوجها، إلا إذا استلحقه هذا الزاني، إذا استلحقه هذا الزاني ولم يطالب به زوج تلك المرأة تبرأ منه فهذا يلتحق به، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله. فإذن الزنا إما أن يكون بامرأة ليست ذات زوج، فإذا تستلحقه فهو ينتسب إليه ويكون أبا لهذا الزاني، وإن زنى بامرأة ذات زوج أو ذات سيد يطأها أمة فالولد لها أن ينسب إلى زوجها أو سيدها الذي يطأها. الولد للفراش وللعاهر الحجر. بقي إذا استلحقه هذا الزاني ولو كان ذات زوج وهذا تبرأ منه صاحب الفراش، هذا مختلف فيه كما سبق معنا، وشيخ الإسلام رحمه الله اختار أنه يلتحق به ويكون ولدا له. وأما جواز الزواج بهذه المرأة فيشترط إذا أراد أن يتزوج بها شرطان: الشرط الأول ألا تكون حاملا، والشرط الثاني أن تتوب. فإن كانت حاملا فلا يتزوج بها، لا بد أن ينتظر حتى تضع حملها، لأنه ممكن أن يكون هذا من غيره. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما شرط التوبة فهي إذا لم تتوب هي زانية، ويحرم على المؤمن أن يتزوج زانية كما في الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز الزواج بها إلا بالتوبة. أخوني يقول: إذا سقطت المرأة فأسقطت ما في بطنها ماذا عليها؟ إن لم يكن لها تسبب بهذا السقوط فليس عليها شيء، وإن كان لها تسبب بهذا السقوط فهذا كما سبق أنه يلزمها الدية ويلزمها الكفارة. وأخوني يسأل يقول: إذا صلت المرأة مأمومة مع زوجها هل تكون خلفه أم بجواره؟ وهل هي داخلة في عموم قول لا صلاة لمنفرد خلف الصف إذا صلت خلفه؟ إذا صلت مع زوجها تصلي خلفه ولا يشملها ذلك، فقد صلت جدة أنس مليكة وراءهم، قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا فسألنا أن يصلي فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، وكانت وحدها في الصف منفرده.

0: يقول: إذا عطس إنسان ولم أسمعه حمد الله، إما قالها سرا أو لم يقل، فهل لي أن أشمته أو أبدأ بتذكيره بحمد الله؟ أما التشميت فلا تشمته إلا إذا سمعته يحمد الله. قد عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، شمت أي قال له يرحمك الله، فقال الذي لم يشمته: يا رسول الله، عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني. قال: إنه حمد الله وإنك لم تحمد الله. فإذا لا يشمته. بقي هل يقول له قل الحمد لله لأجل أن يشمتك؟ أيضا ظاهر هذا الحديث أنه لا يقول له قل الحمد لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل قل الحمد لله وإنما سكت، ولكن ينبغي أن يعلمه، أن يعلمه أن السنة إذا عطس أن يحمد الله، حتى ولو لم يذكره في ذلك الحين يعلمه ولو بعد ذلك، يعلمه ولو بعد ذلك. وقد جاء عن ابن المبارك رحمه الله، ذكره الذهبي في السير، أن رجلا عطس عنده فلم يحمد الله، فقال له ابن المبارك: ما يقول الرجل إذا عطس؟ قال: يقول الحمد لله. فقال له ابن المبارك: يرحمك الله. فإذا فعل ذلك وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، وينبغي أن يعلمه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: قادر.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى. ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى. ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: استمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال رحمه الله: قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فزعم أنه له شريكا أو ولدا، أو كذب بآياته بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، إنه لا يفلح المجرمون، أي لا ينجو المشركون. وتفسير البغوي هذا لهذه الآية هو كالتمثيل، وإلا فالآية أشمل مما ذكره. فقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا أو ولدا، هذا من افتراء الكذب على الله، وإلا فيشمل أيضا من ادعى أنه مرسل من الله تعالى، أو من ادعى أن هذا الحكم من عند الله جل وعلا، أو أفتى بما يخالف شرع الله تعالى ونسبه إلى الله تعالى، فكل هذا من افتراء الكذب على الله تعالى. وهكذا قوله: كذب بآياته بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، والآية أشمل من ذلك، فهو شامل لكل مكذب بآيات الله. فإذا الذي يفتري على الله الكذب هذا أظلم الناس، بأي معنى من المعاني التي سبقت، افترى على الله تعالى الكذب. ومن أشد ذلك أن يدعي لله تعالى شريكا أو ولدا، فهذا من افتراء الكذب على الله. قال رحمه الله: قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم إن عصوه وتركوا عبادته، أي هذا الذي عبدوا من دون الله، إذا تركوا عبادته لا يضرهم، ولا ينفعهم إن عبدوه، يعني الأصنام، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله، أي أتخبرون الله بما لا يعلم، بما لا يعلم الله صحته؟ ومعنى الآية أتخبرون الله أن له شريكا أو عنده شفيعا بغير إذنه، ولا يعلم الله لنفسه شريكا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قرأ حمزة والكسائي تشركون بالتاء ها هنا وفي سورة النحل موضعين وفي سورة الروم، وقرأ الآخرون كلها بالياء. قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي على الإسلام، وقد ذكرنا الاختلاف فيه في سورة البقرة، فاختلفوا وتفرقوا إلى مؤمن وكافر، ولولا كلمة سبقت من ربك بأن جعل لكل أمة أجلا. وقال الكلبي هي إمهال هذه الأمة، وأنه لا يهلكهم بالعذاب في الدنيا. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة، بل يمهلهم، يؤخرهم حتى يتوبوا ويرجعوا. وهكذا ما ذكره البغوي، أن جعل لكل أمة أجلا، لولا كلمة سبقت من ربك، أنه قد جعل لكل أمة أجلا تستوعبه. فكله صحيح، لقضي بينهم بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمكذبين، وكان ذلك فصلا بينهم فيما فيه يختلفون. وقال الحسن ولولا كلمة سبقت من ربك، أي مضت في حكمه أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة، لقضي بينهم في الدنيا فأدخل المؤمن الجنة والكافر النار، ولكنه سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوم القيامة. ويقولون، يعني أهل مكة، لولا أنزل عليه، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، آية من ربه على ما نقترحه. فقل إنما الغيب لله، يعني إنما سألتموني الغيب، وإنما الغيب لله، لا يعلم أحد لما لم يفعل ذلك، ولا يعلمه إلا هو. وقيل الغيب نزول الآية، لا يعلم متى تنزل أحد غيره. فانتظروا نزولها، إني معكم من المنتظرين. وقيل فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق بإظهار المحق على المبطل. إذن هذه الآية يخبر الله تعالى فيها عن بعض أفعال أهل الكفر والشرك. وما نستفيده منها خطر افتراء الكذب على الله تعالى، وأن هذا من أظلم الظلم. وافتراء الكذب على الله تعالى كما تقدم شامل لادعاء الشريك له، أن يدعى أن لله شريك، أن لله شريكا في العبادة أو في الملك، وكذا أن يدعى أن له ولدا أو زوجة، وهكذا من افتراء الكذب على الله أن يدعي أحد أن الله أرسله أو بعثه إلى الناس، أو أن الله تعالى يوحي إليه كما ادعاه الكذابون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وهكذا من افتراء الكذب على الله نسبة أحكام إلى الدين ليست منه، القول في دين الله تعالى بغير حق بغير علم ونسبة ذلك إلى الله ورسوله. فكل هذا من افتراء الكذب على الله جل وعلا. وفاعل ذلك من أظلم الظالمين، وأيضا في هذه الآيات بيان خطر التكذيب بآيات الله، سواء آيات الله الشرعية التي هي آيات القرآن أو آيات الله تعالى الكونية مخلوقاته يكذب بها، وأن الله تعالى خلقها وأن الله تعالى هو المسير لها، فهذا أيضا من أظلم الظالمين.

وأيضا في هذه الآيات أنه لا يفلح المجرمون. والمراد بالمجرمين أي أهل الشرك أهل الكفر، فإن الفلاح لم ينف في كتاب الله تعالى إلا عن كافر. ونفي الفلاح معناه الخسران، والخسران معناه أن يكون من أهل النار، وذلك لا يكون لمسلم مهما كانت ذنوبه.

أيضا في الآية التي تليها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم بيان بطلان عبادة من سوى الله تعالى بأنه لا يضر ولا ينفع، وهذا من أوضح الأشياء التي تبين بطلان عبادة كل من سوى الله أنه لا يضر ولا ينفع. وهذه الحجة قد ذكرت كثيرا في القرآن، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. قال إبراهيم لقومه أفتعبدوني من دون الله ما لا يضركم ولا ينفعكم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فهو لا يضر من ترك عبادته ولا ينفع عابده، كل من سوى الله هذه صفته، لا ينفع من عبده ولا يضر من ترك عبادته. إذن كيف يعبد؟ أيضا هذه الآية تبين أن المشركين في كثير من الأحوال لم يعبدوا من عبدوا من دون الله لذاته، وإنما عبدوه ليقربهم إلى الله تعالى وليشفع لهم عند الله، فهم لم يكونوا يعتقدون أن هذه تستحق العبادة كالله عز وجل أو أنها مساوية لله، بل يعتقدون أن الله أعظم. وإذا كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعتقدون أن الله تعالى يملك هذه الآلهات وما ملكت، ولكن عبدوها لتقربهم إلى الله ليشفعوا لهم عند الله جل وعلا. مثل هذا شرك المشركين اليوم الذين يعبدون القبور، يستغيثون في الأموات، يدعونهم من دون الله، يسمون هذا توسلا، قالوا هؤلاء يوصلوننا إلى الله جل وعلا فنحن نتقرب بهم إلى الله. وزينوا للناس أن هذا ليس من الشرك، بل هذا توسل بالأولياء والصالحين، وهو عين شرك المشركين الأولين. فهم كما أخبر الله عنهم أنهم عبدوا هذه الآلهة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نعبدهم لأجل أن يشفعوا لنا عند الله. في الآية الأخرى قال عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا يجوز للمخلوق أن يجعل بينه وبين الخالق وسائط، يدعوهم من دون الله، يصرف لهم العبادات، ثم يقول هؤلاء وسيلتي إلى الله، هؤلاء أتوصل بهم وأتقرب بهم إلى الله عز وجل، هذا من الشرك بالله. حتى إن بعض دعاة الشرك يزين للناس ذلك، قل أرأيت الملك من ملوك الدنيا إذا أردت الوصول إليه والدخول عليه وأن يقضي حاجتك لا تدخل عليه مباشرة، بل تأتي إلى بعض جلسائه أو بعض معارفه فتجعله يوصلك إليه ليقضي حاجتك، لتكلمه بما تريد.

لا يقدر على شيء. فالله أخبرنا كثيرا في القرآن بقربه منا، وأمرنا بدعائه، وأننا إذا دعونا استجاب لنا. فكيف نقول إن الله تعالى لا نصل إليه، إلى دعائه، إلى إدخال، إلى إيصال النفع لنا ودفع الضرر عنا إلا بوسائط؟ هذا من تزيين الشيطان الذي زينه للمشركين الأولين، زينه لأهل الشرك في هذه الأزمان، فعبدوا غير الله، استغاثوا بهم، دعوهم، صرفوا لهم النذور والعبادات بحجة أنهم وسيلة لهم إلى الله تعالى. أيضا في هذه الآية أن الله تعالى أبطل حجتهم هذه وردها. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ إذا كان لله هؤلاء الذين يزعمون شركاء وسائط يوصلونكم من الله، كان الله يعلمهم، والله تعالى نفى ذلك. فهل تخبرون الله بشيء لا يعلمه؟ هذا الذي يدعي أن هناك وسائط توصله إلى الله، هذا ادعى شيئا لا يعلمه الله، كأنه يخبر الله بشيء لا يعلمه الله. ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه عن ذلك، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا شرك، والله منزه عن ذلك ومتعال عنه سبحانه وتعالى، فليس له شريك من خلقه وعباده. أيضا في هذه الآيات أن الناس كانوا جميعا على الإسلام، ولم يكن فيهم كفر ولا شرك بالله سبحانه وتعالى، كلهم كانوا أمة واحدة أي على الإسلام. يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانوا 10 قرون بعد آدم كلهم على الإسلام، ليس فيهم شرك. ثم اختلفوا، وقع فيهم الكفر، وقع فيهم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فجاءت الرسل محذرة من هذا الكفر والشرك الذي وقعوا فيه. أيضا في هذه الآيات أن الله تعالى يمهل العاصي، يؤخره، ولولا هذا الإمهال من الله جل وعلا لأهلك الناس، سواء كانوا من المشركين، من الكافرين، من العصاة. ولولا كلمة سبقت من ربك، وهذا شامل كما سبق لأمرين، لولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة بل يمهلهم، والأمر الثاني لولا كلمة سبقت من ربك أنه جعل لكل أمة أجلا تبلغه، ولكل أمة أجل، ولكل أجل كتاب تبلغه الأمة، كتبه الله تعالى. فلولا ما سبق أن الله تعالى جعل لكل أمة أجلا، وأن الله تعالى لا يعاجل عباده بالعقوبة، لقوي بينهم، لأهلكهم بسبب خلافهم وكفرهم. ولكن الله تعالى يمهل عبده. وهذه الآية فيها عبرة للمؤمن أنه إن كان

0: يعصي الله جل وعلا لا يغتر بإمهال الله له، فإن إمهال الله تعالى له لحكمة سبقت منه سبحانه، ولو شاء لأخذه لفضحه لعذبه، فلا تغتر بإمهال الله لك كونك تزداد معصية، إنما يغتر بذلك الغافل الذي إذا أمهله الله وستر ازداد في مخالفة أمره ومعصيته. وأما المؤمن فإنه إذا أمهله الله يستدرك أمره ويرجع إلى الله تعالى ويتوب. أيضا في هذه الآيات أن أهل الكفر وأهل الشرك كانوا يقترحون آيات كآيات الأنبياء الذين مضوا، فأمر الله نبي أن يقول لهم إنما الغيب لله، هذا أمر في علم الله، إذا شاء أن يأتي بها أتى بها، ولكن الله خير نبيه أن يأتيهم بآيات فإن كذبوها أهلكهم، أو أن يمهلهم لعل الله يتوب عليهم، فاختار أن الله يمهلهم لعل الله يتوب عليهم، أو يخرج من أصلابهم من هو من المهتدين، وفعلا كان ذلك. وهذا فيه عاقبة الصبر، وأن عاقبة الصبر حميدة. فحين اقترحوا هذه الآيات التي ذكرها الله في أكثر من موضع في القرآن، خير الله نبيه أنه إن شاء أتاهم بما طلبوا، ولكن إذا أتاهم بما طلبوا من آيات الاقتراح إن لم يؤمنوا أهلكهم، أو أن يؤخرهم وأن يمهلهم لعلهم أن يهتدوا، أو في أقل الأحوال لعلهم أن يلدوا مهتدين، يخرج من أصلابهم من هو مهتدي، فاختار الثانية فكان كذلك، منهم من اهتدى ومن لم يهتدي صار من أبنائهم من هو من أنصار الإسلام. فالصبر فائدته عظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزل نصوص السنة والقرآن. وتوقفنا عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله: فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان، من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلان، في بعض النسخ وذنبهم، أي ذنب علماء الحديث أنهم أخذوا الحديث وتركوا أقوال الرجال، أي ذنب علماء الحديث عند علماء الكلام. وعلى هذه النسخة ودينهم، أي دين أهل الحديث وأخذوا الحديث وتركوا أقوال الرجال. قال: فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان، من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلان، يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تسم بهواني، تبا لكم إذ تسمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن، وسببتموهم ثم لستم كفأهم، فرأوا مسبتكم من النقصان هذا، وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان، حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن، وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان، سبوكم جهالهم فسببتم سن الرسول وعسكر الإيمان، وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان، ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرص والحسبان، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن، وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان، قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي مدعة شيطان، وأقامهم حرسا من التبديل والتفريق والتدمين والنقصان، يزك على الإسلام بل حصن له، في بعض النسخ بزل على الإسلام، يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان، فهم المحك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جنان، إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن، وهو الحقيق بذاك إن عاد رواة الدين وهي عداوة الديان. قال رحمه الله في بيان ما عليه أهل الكلام من العداوة الشديدة لأئمة السنة ومن سبهم وقذفهم وطعنهم في أئمة الحديث، قال: فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له هو الإيمان، في أمرا عظيما تنهد بسببه هو الإيمان، قال من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلان. سب أهل الحديث ودين أهل الحديث هو أخذ الحديث وترك وترك الرأي، وعلى بعض النسخ وذنبهم أي لا ذنب لعلماء الحديث عند علماء الكلام إلا أنهم أخذوا الأحاديث النبوية وقدموها على آراء الرجال. قال يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشتم بهواني؟ شتمتم علماء الحديث من أجل هذه المسألة وهي أنهم أخذوا بالحديث وتركوا أقوال الرجال. قال يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشتم بهواني؟ تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن. تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام، وزوامل الإسلام هم حملة الإسلام وأصل الزوامل البعير التي تحمل الطعام والمتاع على ظهرها، هذه أصل الزوامل، الإبل التي تحمل الطعام والمتاع على ظهرها. فشبه بهم علماء الحديث لأنهم حملة الدين. تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام أي حملة الإسلام، فعلماء الحديث هم الذين حملوا الإسلام وهم الذين بلغوا الإسلام إلى من جاء بعدهم وجمعوا السنة من أطراف الأرض ودونوها بالكتب وبينوا صحيحها من ضعيفها واجتهدوا اجتهادا بالغا في حفظ السنة رحمة الله عليهم، حفظ الله عز وجل بهم الدين. تبا لكم إن تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن، وهم حزب الله وحزب القرآن، ومن عاداهم فإنه من حزب الشيطان. وسببتموهم ثم لستم كفأهم فرأوا مسبتكم من نقصان. سببتم الحديث ولم تكونوا كفأ لهم، هم أرفع منكم قدرا ومنزلة وأعلى درجة وشرفة وشرفا ومكانة، وكما قال حسان ثابت رضي الله عنه في رد على أبي سفيان سببت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. فتشتمه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي بعرض محمد منكم وقاء. قال وسببتموهم ثم لستم كفأهم فرأوا مسبتكم من النقصان، مواجهة السفيه بمثل قوله هذا من النقصان، ومن كمال الشخص أن يعرض عن الجاهلين. قال الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فإذا خاطبهم الجاهلون بالجهل ومن ذلك السب واللعن والشتم ما واجهوهم بمثل قولهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالكامل إذا واجه السبيه بمثل قوله كان هذا من نقصه. قال وسببتموهم ثم لستم كفأهم فرأوا مسبتكم من النقصان، هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان. وهم مع هذا قبلوا وصية رب العالمين سبحانه وتعالى في تركهم في ترك مسبة الأوثان، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فعلماء الحديث ما واجه علماء الكلام بمثل سبهم حفاظا على مكانة الحديث، فإنهم إن سب علماء الحديث ربما سب علماء ثم سب ربما سب أهل الكلام الحديث فوقعوا في أمر عظيم، كما نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم. هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن، فنهى الله عز وجل عن ذلك حتى لا يجهل الكفار فيسبوا رب العالمين سبحانه وتعالى. حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن، وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بنا مثلان. رحمك الله. والمعنى أن هذه القضية ضربت مثلا أيضا لأهل الحديث مع أهل الكلام، قال سبوكم جهالهم فسببتم سلم الرسول وعسكر الإيمان. سبوكم جهالهم أي جهال علماء الحديث، جهال أهل الحديث سبوا علماء الكلام، فجهل علماء فجهل أهل الكلام فسبوا سنن الرسول عليه الصلاة والسلام وعسر الإيمان. قالوا كذلك أصحاب الحديث فإنهم ظلمت لهم ولكم بلا مثلان، سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسر الإيمان، وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان. نعم، هذا غاية الطغيان. فأهل الحديث تركوا مسبة مقابلة علماء الكلام مثل قولهم من أجل هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول ما هو؟ أن هذا من النقصان، والأمر الآخر خشية أن يسبوا الحديث وأئمة السنة، والأمر الثالث أنهم اتخذوا ذلك مدرسا، اتخذوا ذلك سببا في صد الجهال عن سنن الرسول وعن علماء الحديث. ويقول هؤلاء سبامة شتامة، ليس عندهم أخلاق وليس عندهم مكارم الشيم، فصدوا الناس، صدوا الناس عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أخذ الحق من أهل الحق. قال وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان. قال ودعوتموهم للذي قالته أشياء لكم بالخرص والحسنان. دعوتم السفهاء الجهال من أصحابكم إلى اتباع كلام المشايخ الذين تكلموا بالظنون ولم يكن عندهم العلم الصحيح والحجة البينة، ودعوتموهم للذي قالته أشياء لكم بالخرص والحسبان فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن. ودعوتموهم أي دعوتم أهل الحديث، ما هو سفاء نعم السفاء، وإنما دعوتم أهل الحديث إلى أن يأخذوا بكلام المشايخ، مشايخ علماء الكلام الذين دينهم هو الخرص والحسمان الظنون الكاذبة، فأبوا إجابتكم، يريد أهل الحديث، فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان، فتحيزوا إلى الكتاب والسنة وتحيزوا إلى أهل العلم أهل الحديث، وساروا معهم وانتهجوا نهجهم واقتفوا آثارهم، وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان، قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان. حفظ الله عز وجل بهم الدين من أهل البدع والأهواء. وهذا أمر معلوم لمن عنده بصيرة ومعرفة بما عليه أهل الحديث الذين قضوا السنين الطويلة في جمع الحديث وسافروا إلى البلدان البعيدة وتحملوا الصعاب والمشاق وكابدوا المخاطر والمخاوف وتركوا الأهل والأوطان والأولاد، فجمعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودونوها ولم يفتوا بذلك، وبحثوا عما صح عنها وما لم يصح، وصنفوا في ذلك كتب الجرح والتعديل وكتب العلل، وبينوا الأوهام والأخطاء التي يقع فيها الرواة، فلم يستطع كدنا أن يدخل حديثا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هم بذلك فضحوه ونادوا به وكشفوا وهتكوا ستره، فحرم الله عز وجل بهم الدين. قال: قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطاني، وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان. فكانوا كالحرس لهذا الدين، ما استطاع أهل البدع أن يبدلوا وأن يحرفوا وأن يدعوا أن هذا الدين فيه نقص، وأرادوا أن يتمموه بما أحدثوا من البدع والأهواء. فحرسوا هذا الدين من جميع الجوانب، فبقى هذا الدين على ما كان عليه الأمر، على ما كان عليه منذ القرن الأول. الدين ما زال صافيا نقيا، وإنما يحصل الخطأ والزلل من أهل الإسلام. وإلى الدين هو الدين، الدين الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين في زمننا، لم يتغير ولم يتبدل، وإنما حصل التغيير والتبديل من جهة الناس في عقائدهم، في بعدهم وعدم تمسكهم، بسبب بعدهم وعدم تمسكهم بالدين الصحيح، ولا إن الدين محفوظ. قال: وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان، يزك على الإسلام بل حصن له، يأوي إليه عساكر الفرقان. في هذه النسخة يزك، وفي بعض النسخ بزل، والبزل كما عرفنا أن البعير، البعير الذي اشتد وقوي، فهم أشد على الإسلام، أي أشد على الإسلام ممن يريد أن يبدل فيه وأن يحرف أو يتهم الإسلام بالنقص ويريد أن يتممه، فهم أقوياء على هؤلاء، وتمسكوا بالإسلام تمسكا قويا، وحموا الإسلام بكل قوة من هؤلاء. وأما على هذه النسخة يزك على الإسلام بل حسن له، فالمراد باليزك نعم، أو اليزك هذه كلمة فارسية تأتي على معنى الحرس، حرس على الإسلام، وتأتي على معنى المرقب الذي يكون فيه قوم يرقبون فيه العدو، مثل ماذا يسمى في الأزمان؟ ها؟ كيف؟ لا، المكان الذي هو موضع الحراسة، نوبة، نوبة الحراسة، نوبة الحراسة يقال لها يزك، لغة عجمية، لغة عجمية يقال لها يزك، وهذه يستعمل العلماء، يستعمل العلماء في كتبهم، وكانت لغة عجمية لكنها اشتهرت في أوساط العلماء ويستعملونها على هذا المعنى، وهذا هو المعنى الذي أراده العلماء من قيم رحمة الله عليه. يريد بذلك أنهم نعم يزكون على الإسلام، أي أنهم نعم كتلك النوبة التي فيها نعم فيها أناس يحرسون، يحرسون البلد من الأعداء، من دخول الأعداء. ولا يريد من، والذي يظهر أنه ما أراد أنهم حرس على الإسلام، لأنه قد قال في البيت الذي قبلها وأقامهم حرسا، قد قال في البيت الذي قبلها وأقامهم حرسا من التبديل. فالتي في البيت الذي بعدها الظاهر أنه أراد معنى مغايرا لذلك، وأنه أراد يزك على الإسلام المعنى الأخص، المعنى الأخص، وليزك كما عرفنا هو المرقب، المرقب الذي فيه أناس يحمون البلد ويراقبون العدو، وهو موضع من مواضع الحراسة، موضع من مواضع نعم الحراسة. على كل حال يزك على الإسلام بل حصن، بل حصن له. ولما قال بل حصن له نعم ظهر أن هذا المعنى أقرب، وأنهم نعم كموضع الرقابة أو كالحصن، أو كالحصن الذي يحيط بالبلد. فعلى كل

0: العلماء في كتب التاريخ وفي كثير من المصنفات عن هذا المعنى الذي أخذناه، موضع المراقبة. قد يزك عن الإسلام بل حسن له، يأوي إليه عساكر الفرقان، فهم المحك فمن يرى متنقصا له، فزنديق خليل جناني. فهم المحك بمعنى أنهم المعيار، المعيار، فمن تنقصهم دل على أنه من الزنادقة، فهو موضع الاختبار والامتحان. فمن أحبهم وأظهر ودهم والدفاع عنهم فهذا دليل على سلامة معتقده، ومن طعن فيهم فهذا دليل على زندقته. قال: فهم المحك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خليط جناني. إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان، أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن. إن اتهمت من طعن في علماء الحديث فلك السلف في ذلك، فإن من مضى من أهل العلم كانوا يتهمون بالزندقة من طعن في أئمة الحديث. وقد ذكر الإمام أحمد بن أبي قتيلة وأنه ذكر عنده علماء الحديث، فقال ذكر عنده بمكة علماء الحديث فقال: قوم سوء. فكان الإمام أحمد ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق. فقال: إن تتهمه فقبلك السلف الأولى كانوا عن الإيمان والإحسان، أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن، وهو الحقيق بذاك إذ عاد رواة الدين، وهو عداوة الديانة. هنا من عاد علماء الحديث فهو يعادي رواة الدين ويعادي رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل اصطفاهم واختارهم لحفظ دينه، وهم من حزب الرحمن، وهم من أولياء الرحمن ومن حزبه، فمن عاداهم فهو الحقيقة يعادي رب العالمين سبحانه وتعالى. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: عليم.
1: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
2: الباب الرابع والثلاثون، باب الوصية بالنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقولهم بعث أي قام بسرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء، معناه يبغض. يقال: فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير، والضرب المبرح هو الشاق الشديد، وقوله فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن هو بذال معجمة مفتوحة وهمزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا. قوله أطاف أي أحاط. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي فيما ذكره المؤلف رحمه الله في باب مسح الرأس كله وبيان صفته وما جاء في مسح البعض. فما حكم مسح الرأس في الوضوء؟ ها؟ من فرائض الوضوء. أحسن. والدليل؟ ما الدليل؟ ها؟ لا بد تعلم. وامسحوا برؤوسكم. أحسن. فهل يجب استيعاب جميع الرأس أو يجزئ مسح البعض؟ ها، الصحيح الذي تقدم معنا أنه يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح. يدل على ذلك ها الآية امسحوا برؤوسكم، وهذا يشمل الرأس كله، وأيضا ها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفسر للآية، فقد كان يستوعب جميع رأسه بالمسح. ولذا في بعض المرات لما مسح على الناصية كمل بماذا؟ بالعمامة. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. المسألة التي تليها هي مسألة صفة مسح الرأس، وهي التي بوب عليها المؤلف وبيان صفته. هذه المسألة فيها لأهل العلم أقوال، فمذهب جمهور العلماء أنه يبدأ بمقدم رأسه، مقدم رأسه أي الذي يلي الوجه، حتى يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يرد يديه أي ماسحا بهما، يردهما ماسحا بهما إلى المكان الذي بدأ منه. دليل هؤلاء حديث عبد الله بن زيد الذي ذكره المصنف، وفيه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو صريح في ذلك. أيضا بمعناه ما أخرجه أبو داود والطحاوي في شرح معاني الآثار، وهو حديث حسن، عن المقدام بن معدي كرب، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه الأدلة ظاهرة أنه يبدأ بمقدم الرأس. القول الثاني قالوا يبدأ بمؤخر رأسه ويمر يديه إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى مؤخر رأسه. وهذا القول منقول عن الحسن بن صالح ووكيع بن الجراح، واستدل هؤلاء بحديث عبد الله بن زيد أيضا بالرواية التي فيها فأقبل بهما وأدبر. قالوا معنى أقبل بهما بدأ من المؤخرة، فأقبل بهما إلى مقدم رأسه، وأدبر أي ردهما إلى مؤخر رأسه. واستدل أيضا بحديث الربيع بنت معوذ الذي ذكره المصنف، وفيه بدأ بمؤخره ثم بمقدمه. سبق معنا أن الحديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف. قول ثالث أنه يبدأ بالناصية، والناصية هي مقدم الرأس. لكنها مرتفعة عن الجبهة شيئا، فيبدأ بناصيته وينزل بيديه جهة الوجه إلى أطراف الشعر، ثم يذهب إلى مؤخر رأسه ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. والقائلون بهذا القول أرادوا الجمع بين الروايتين، رواية فأقبل بهما وأدبر، ورواية بدأ بمقدم رأسه. قالوا وبهذا تجتمع الأدلة، فبدأ بمقدم رأسه فأقبل بهما أي جهة الوجه نزل قليلا ثم ردهما إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. قالوا بهذا نجمع بين الروايتين. هذه الأقوال الثلاثة ذكرها الصنعاني في سبل السلام، وغير الصنعاني الشوكاني أيضا ذكرها في نيل الأوطار. أشار ابن عبد البر أيضا في التمهيد وفي الاستذكار إلى قول آخر، قالوا يبدأ من وسط رأسه من الأعلى ثم يقبل بيديه إلى جهة الوجه ثم يدبر بهما إلى جهة قفاه. قالوا ليشمل فأقبل بهما وأدبر. قال ابن عبد البر بعد أن حكى هذا القول والذي قبله، قال وهذه كلها ظنون لا تصح. تضعيف لهذه الأقوال. وعلى هذا فالقول الصحيح هو القول الأول، أنه يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه لدلالة الأحاديث الصريحة عليه. بقي ما استدل به أصحاب القول الثاني الذين قالوا يبدأ بمؤخر رأسه حديث الربيع بنت معمر الضعيف، ورواية فأقبل بهما وأدبر محمولة على محامل. من أهل العلم قال هذه الرواية فأقبل بهما وأدبر تفسرها الرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه، فإن الراوي هو نفسه ذكرها في الحديث مفسرة لهذه الرواية. قال فأقبل بيديه وأدبر بدأ بمقدم رأسه فذكرها كالتفسير. قالوا فهذا تفسير لها فلا إشكال فيه. فإذن ما يكون معنى فأقبل بهما؟ قالوا معنى فأقبل بهما أي بدأ بجهة قبله وهو جهة الوجه. فأقبل بهما أي بدأ من جهة القبل، وأدبر أي ذهب إلى دبر رأسه إلى قفاه. فإذن يكون معنى أقبل أي البدء، بدأ بالإقبال، وليس معنى أنه أقبل بهما بدأ بالمؤخر وأقبل إلى الأمام، لكن أقبل أي بدأ بالقبل. ومن أهل العلم من أجاب بجواب آخر ومحمل آخر، قال الواو لا تفيد الترتيب، فأقبل بهم وأدبر معناه الرواية الأخرى والواو لا تفيد الترتيب. قالوا ويدل على ذلك أنه قد جاء في رواية في صحيح البخاري من نفس الطريق قال فأدبر بهما وأقبل، بدأ بالإدبار فأدبر بهما وأقبل. فإذن الروايتان كلاهما بمعنى واحد، وتكون الرواية الأخرى هي أصرح وأوضح مفسرة لذلك، بدأ بمقدم رأسه ثم فسر إلى آخر. فالصحيح أنه يبدأ بمقدم رأسه في المسح ثم يذهب إلى قفاه ثم يرد يديه إلى مقدم رأسه. صفة ذلك أو صفة وضع اليدين، قال ابن قدام رحمه الله وأيضا بمعنى كلام ابن قدام ذكر الشيرازي في المهذب الذي شرحه النووي في المجموع، أن المستحب في مسح الرأس أن يبلل يديه بمعنى يأخذ ماء ثم يطرح ما أخذه حيث يصير البلل فيهما، ثم يضع طرف إحدى سبابتي على طرف الأخرى، يضع طرف إحدى سبابتي على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه، يضعهما على مقدم رأسه. ويضع الإبهامين على الصدغين، يضع الإبهامين على الصدغين ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. قال النووي بعد أن ذكر كلام الشيرازي قال: وهذه الكيفية متفق على استحبابها. وبهذا يكون شاملا لمسح جميع الرأس. كيف ذلك؟ من يفسره؟ يضع طرف إحدى سبابتيه على الأخرى، والإبهامان ينتضع في الصدغين يعني هكذا، ويمسح، فيكون بذلك مستوعبا لجميع رأسه. أيضا هذه الكيفية هي كما سبق هي أكمل ما يكون في مسح الرأس، وكيفما مسح رأسه مستوعبا لجميع أجزائه، على أي وجه مسح رأسه وقد استوعب جميع أجزائه. فلو أنه بدأ بمقدم رأسه ثم مرر يديه إلى قفاه فقط ولم يردهم إلى الأمام، يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئه. ولو بدأ من القفاء ثم وصل إلى الأمام مرة واحدة ولم يرد، يجزئ أو لا؟ يجزئه من حيث الإجزاء. لكن هذه الصفة التي ذكرت هي أكمل ما يكون. ولذا فلو كان للإنسان شعر طويل وخشي إذا رد يديه إلى مقدم رأسه أن ينتفش شعره، هل يكفي أن يمسح من مقدم إلى مؤخره؟ نعم يكفي. قد بين ذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: ومثله المرأة في المغني، قال ابن قدام رحمه الله قال: فإن كان ذا شعر يخاف أن ينتفش برد يديه، ذا رد يديه ينتفش شعره، شعره كبير، لم يردهما، نص عليه أحمد، فإنه قيل له: من له شعر إلى منكبيه كيف يمسح في الوضوء؟ فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة وقال: هكذا كراهية أن ينتشر شعره، يعني أن يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه. قال: وسئل أحمد رحمه الله كيف تمسح المرأة؟ فقال: هكذا، ووضع يده على وسط رأسه، وسط الرأس، ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ ثم جرها إلى مؤخره. وعلى كل المرأة تمسح مثل الرجل، تقبل تدبر بيديها، تبدأ بالمقدم ثم تذهب إلى الخلف ثم ترد يديها إلى الأمام مثل الرجل، وإن اقتصرت على الذهاب من مقدم الرأس إلى مؤخر أجزأ. فما يستحب في حق الرجل من الصفة الأكمل يستحب أيضا في حق المرأة. ولو اقتصرت على المسح من المقدم إلى المؤخر أجزأ. أيضا مما ينبه على أن المرأة وكذلك من له شعر طويل لا يلزمه أن يمسح إلى أسفل الشعر، فما استرسل من شعر الرأس لا يلزم مسحه، لأن الواجب هو مسح الرأس لا مسح الشعر، فالشعر النابت على الرأس هذا الذي يلزم مسحه بدلا عن الرأس. وما استرسل أي ما نزل عن القفا كالذي يكون على الرقبة على المنكبين على الظهر لا يجب مسحه. فالمرأة وكذلك من له شعر طويل كالرجل كما سبق يشرع أن يذهب بيديه ويردهما، وإن اقتصر على الذهاب بهما إلى القفا أجزأه ويكون مستوعبا للرأس ماسحا على الشعر النابت على الرأس، ما استرسل من الشعر لا يلزم فيه المسح. أيضا مما ينبه عليه إذا مسح الإنسان رأسه بخرقة مبلولة لم يمسح بيده مباشرة، بلل خرقة ومسح بها، ففي قولان للعلماء، من العلماء من قال يجزئه ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا لأن الله تعالى أمر بالمسح وهذا قد مسح، قالوا ويدل على ذلك أنه لو مسح بيد غيره أخذ يد غيره ومسح بها أجزأه، فكذلك إذا مسح بخرقة يجزأه. وهناك قول آخر هو وجه للحنابلة، قالوا لا يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده. ولا شك أن الأفضل أن يمسح بيده، ولكن لو مسح بخرقة واستوعب ذلك أجزأه ذلك. بقي لو وضع خرقة مبلولة على رأسه وضعا دون أن يمسح، وضع خرقة مبلولة فابتل بها رأسه، أو أن وضع خرقة جافة ثم بلها وهي على رأسه حتى ابتل رأسه دون أن يمسح بها فهذا لا يجزئه، لأنه لم يمتثل أمر الله تعالى في المسح. أيضا مما يتعلق بذلك أن المشروع أن يمسح بيديه معا، وهذا عليه إجماع العلماء أن السنة والمستحب أن يمسح رأسه بيديه معا،

قد يحتاج الإنسان إلى ذلك، يكون مصابا في يده الأخرى أو لا يستطيع أن يمسها، ما يجزئه. بل أيضا يجزئه لو مسح بإصبع واحدة أو بإصبعين واستوعب ذلك يجزئه من حيث الإجزاء، وذكر هذا أهل العلم. وقد يحتاج إلى ذلك، فقد يكون إنسان مصابا في يديه إلا إصبع واحدة أو إصبعين فيبللها ويمسح بها. وبقي في هذا الباب بقية مسائل ستأتي إن شاء الله. أخ يقول: هل نقول في مسح الرأس أن الواجب فيه مسحه كله، ويجوز أحيانا الاقتصار على مسح بعضه جمعا بين القولين؟ أما القول الذي فيه يجوز الاقتصار على بعضه كما سبق، قول ليس بقوي من حيث أدلته. القول الآخر أنه يجب للسبب أقوى منه. نعم، له وجه من النظر في بعض التعليلات، لكن الأدلة صريحة في ترجيح القول الأول. شيخ الإسلام رحمه الله سبق معنا أنه يختار وجوب مسح جميع الرأس، ويقول بجواز مسح بعضه للعذر. نقل ذلك عن ابن مفلح في الفروع، وهكذا صاحب الإنصاف المرداوي، وهو معتمد على الفروع المرداوي. ما مزية النقول عن شيخ الإسلام التي في الفروع؟ قلنا لها مزية على سائر نقولات عنه. أن ابن مفلح من صحب شيخ الإسلام في آخر حياته، فنقولات ابن مفلح في كتاب الفروع عن شيخ الإسلام هي من آخر ترجيحاته. وقد كان وقد نقل عن شيخ الإسلام أنه يبيح مسح بعض الرأس للعذر كمرض ونحوه. قال يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس، أو برد شديد لا يستطيع أن يستوعب جميع الرأس، ولكن استدل له بحديث المسح على الناصية والعمامة، أي يكمل على العمامة. فالبرد الشديد بإمكان المسح على عمامته. لكن إن كان ثم عذر يحتاج معه المسح على جزء من رأسه للعذر، وكما سبق قد اختار شيخ الإسلام جواز ذلك. أخوني يقول: هل هناك من اصطلح على أن الجماعة هم أصحاب الأمهات الست دون أحمد، وهل هذا صنيع الحافظ في التقريب؟ نعم، هذا اصطلاح، هي اصطلاحات للعلماء. أما المؤلف هنا ابن تيمية المجد رحمه الله فقد بين اصطلاحا أنه يريد بالجماعة السبعة. أخوي يقول: هذه فائدة في الذهاب باليد إلى القفا وردها إلى مقدم الرأس المسح. قال الشيرازي في المهذب: لأن منابت الشعر مختلفة، ففي ذهابه أي من مقدمه إلى مؤخره يقع المسح على باطن الشعر دون ظاهره في مقدم رأسه، لأنه سيرفعه فيكون المسح على باطنه، وعلى ظاهر الشعر دون باطنه في مؤخرة رأسه، وفي الرجوع باطن الشعر دون ظاهره في مؤخر رأسه، وظاهره دون باطنه في مقدمه. نعم، هذا إذا كان شعره ماذا؟ ليس بطويل. أما إذا كان الشعر طويلا فكله الذهاب يكون المسح على الظاهر، وفي الرجوع يكون المسح على الباطن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، قال ربنا سبحانه وتعالى:

0: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه الآية فيها أن القوة لله عز وجل جميعا، كل القوة هي لله، ليس لأحد قوة إلا بالله، فمن قواه الله عز وجل فهو قوي، ومن لم يعطه الله سبحانه وتعالى ذلك فهو ضعيف. وهذا اسم من أسماء الله عز وجل القوي، وصفة من صفات الله عز وجل صفة القوة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون، أي كشأنهم وكسائرهم، مثلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. قوي، أخذهم الله وبطش بهم، فذكر مشركي قريش بأخذه وبطشه لمن قبلهم آل فرعون الذين ادعوا القوة، حتى ادعى الربوبية والألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، وعطل الله عز وجل عن وجوده، فهو أكبر معطل فرعون وقدوة المعطلين كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. وعن ألوهيته، ما علمت لكم من إله غيري، ويدعي القوة، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين لا يكاد يبين. فأخذه الله حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية، اخرج على نجوة من البحر يراه الناس هذا المدعي للربوبية والألوهية وللقوة، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فيا من تحب مع الله غيره وتشرك غير الله في المحبة، اعلم أن الله عز وجل له القوة جميعا. لا يصلح أبدا أن تشرك مع الله غيره مهما كانت قوته واعتقدت عظمته. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ونبي الله صالح عليه الصلاة والسلام لما عصاه قومه قال ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. أين ذهبت قوتهم؟ أخذهم القوي العزيز سبحانه وتعالى، قوي عزيز، إن ربك لقوي عزيز، كأن لم يغنوا فيها ولا كأنهم ملكوا شيئا من الدنيا. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. فاستحضر يا أيها المسلم أن القوة لله جميعا دائما وأبدا، فليس القوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. من أعطاه الله القوة قوية بقدر حاله وبقدر ما أعطاه الله، ومن سلب الله عنه تلك القوة ضعف. قال الله سبحانه وتعالى يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، قصة مؤمن آل فرعون، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. هل في أحد قوي؟ أحد قوي ينصرنا؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ من هذا؟ هل أحد يستطيع أن ينصرك؟ تستمد منه قوة؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ أمسك الله رزقه، من يرزقكم؟ بل لجوا في عتو ونفور. أمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هنا تستمد قوتك أيها المؤمن قولا وفعلا وعلما وعملا أن تنصر دين الله. هنا يقويك الله، ينصرك لأنه قوي سبحانه وتعالى عزيز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا وعزيز لا يمانع ولا يغالب. قال الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أين قوة قريش وتلك الجحافة التي أتوا لاستئصال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في المدينة في عقر دارهم؟ سلط الله عليهم بحوله وقوته ريح وجنود ما حجره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وانظر كيف رد الله الذين كفروا بغيظهم بعجزهم بضعفهم مع تجمعاتهم ومكاثرتهم وقوتهم ضعفت وانهارت، ما دافع عن أنفسهم البرد ولا الريح. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فيا عبد الله لا تستكثر ما عندك من قوة كثرة، على أي حال كنت أنت الضعيف والله القوي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله حالا وقالا، هذا حالنا، وصفنا ربنا وهو أعلم بنا، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ما لم يمنحك الله عز وجل عونا منه فلا قوة لك، لا قوة لك، لا حول لك ولا قوة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب، قوي سبحانه وتعالى أخذها. تلك القوة كلها راحت، كانوا أقوياء وإلى آخره، ولكن أخذهم ولم تغني عنهم. الله الذي أعطاهم القوة سلبها منهم. وعاد وصفها الله عز وجل بقوله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في أكثر في الأرض وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. ولقوا معهم مع أنهم كانوا يدعون أنهم أولو قوة. وأما عاد فاستكبروا في الأرض سبب أن الله مدهم بشيء من القوة، ما تواضعوا لله عز وجل واعتبروا أن واهب هذه القوة لهم يسلبها عنهم متى شاء، وقالوا استكبروا هنا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ريح، تلك القوة كلها ذهبت بريح من قوة الله سبحانه، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تأخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ الذين يقولون من أشد منا قوة، هل ترى لهم من باقية؟ ذهبوا. القوة لله سبحانه. عباد الله، إن المؤمن لا يزال يستمد عون الله وفضل الله ونصر الله وكل ما أراده من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب عليه، أن يعيش مع لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فإذا عاند الإنسان شرع الله وحاد الله وحاد رسوله القوي عليه وعلى جميع العباد والمخلوقات يذله، قال أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. انتبه، لا تحاد الله عز وجل ورسوله، الله قوي، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز، الله يعلم من ينصره من عباده، وهو قوي عزيز ينصر من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الناس، رب العزة سبحانه وتعالى يقول: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، لا يعجزه شيء، من شاء رزقه فهو القوي والقادر على كل شيء وهو العزيز، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وهو ذو القوة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلماذا أنت ترتكب المعاصي من أجل رزقك؟ القوي سبحانه وتعالى عاجز عن ذلك، عن أن يرزقك، إن هذا لمن ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. الله خلقك لعبادته، والرزاق ذو القوة المتين خلقك ورزقك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالتمس عون الله، واسأل الله عز وجل أن يقويك، وافتقر إلى الله، واعترف بضعفك وعجزك واضطراحك بين يديه. وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا، قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليقل، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. انظر إلى هذه الفقرة: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن أمر كذا وكذا، سمي الأمر الذي أنت تطلبه من الله عز وجل تستخير الله فيه، خير لي في عاجل أمري وآجله وديني ومعاشي، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في عاجل أمري وآجله وديني ومعاشي، فاصرفني عنه واصرفه عني، واختر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، وفي لفظ أرضني به. فإذن الله يقدر ونحن لا نقدر، الله يعلم ونحن لا نعلم. نطلب من الله سبحانه أن يقوينا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، قال أبو ذر رضي الله عنه: أمرني خليلي بسبع، أمرني بسبع وذكرهن، قال وفي آخرها قال: وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز تحت العرش. والشاهد أن أكثر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي ذر أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حين كان في سفر في سياق هذا وقال أبو موسى لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، أخرجاه. وجاء عن أبي هريرة وعن عدد من الصحابة، وإنما الشاهد هذا كنز التفويض ومعرفة أنك ضعيف والله القوي، وتستمد عونك وقوتك من الله، ويزيدك الله عز وجل قوة إلى قوتك بطاعته. كل ما أطعت الله واستمددت عونه وطلبت عونه أمدك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا المحسنين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ونبي الله هود عليه الصلاة والسلام ينصح قومه بنصيحة بليغة، يأمرهم أن يطلبوا عون الله والقوة من الله وازدياد ذلك بطاعته. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. كانوا عندهم قوة، فلو حافظوا عليها بطاعة الله لزادهم الله منها ومن غيرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولكن كفروا نعمة الله وركنوا إلى قوتهم فسلبوا، سلبهم الله تلك النعمة. ولا تتولوا مجرمين. ونوح عليه الصلاة والسلام يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يدلون الأمم على أسباب قوتهم في طاعة ربهم، أن قوتهم في طاعة ربهم على أسباب ذلك، حتى يكون الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا قويا في دينه ويحبه الله. ففي مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما في كل خير، حرص على ما ينفعك واستعن بالله، قوتك بالله استعن بالله حتى يقويك الله على ذلك. حافظ على قوتك الإيمانية، حافظ على قوتك يزيدك الله عز وجل، قوتك كذلك العلمية، حافظ على السنة، حافظ على التوحيد، هذه مادة قوة البشر، وإلا تضيع قواهم وتنهار ويصيرون كما قال الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ذكروا أنهم رأى خرقا سواء الآية عامة كما يقول ابن كثير رحمه الله، وسواء هذه الخرقة التي تفتل وتنقض، يعني تبرم غزلها ثم تنقضه وتبرمته ما حصلت شيئا. هكذا الذي لا يستمر في طاعة الله ولا يحافظ عليها ولا يحافظ على النعمة ولا يحافظ على الإيمان ينقض. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أمن غير وبدل غيرت عليه النعمة، ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أن الله لم يكن مغيرا، هذه سنة الله الجارية، أن الله عز وجل إذا أنعم على عبد أتمها له إذا حافظ عليها وعلى قوته الإيمانية وطاعة الله عز وجل والخير الذي أسداه الله إليه. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ما زال في خير، حافظ على القوة ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فيا عباد الله، القوة لله جميعا، الله القوي العزيز سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فلتطلب القوة من الله سبحانه وتعالى، والعون والنصر والتوفيق، وكل أمورنا أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذا تولى العباد القوي سبحانه وتعالى، العزيز الملك سبحانه وتعالى ذو القوة، استبدل غيره غير تلك العباد. وكما أهلك الله من أمم استبدل غيرهم، والله الغني وأنتم الفقراء، لا يحتاج إلى شيء. إذا لازم الإنسان افتقار، ولا سيما بهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، انتصر بإذن الله عز وجل. نصره الله على نفسه وشيطانه والشيطان وعلى سائر أعدائه. ثبت عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان، أو قال قيل له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، أكبر عدو لا يضره عند تفويض أموره إلى ربه سبحانه وتعالى القوي الذي له القوة جميعا. وفي حديث عبادة عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: تغفر ذنوبه، فإن صلى قبلت صلاته، إذا طلب مغفرة الله غفر له لذكره وتفويضه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة عباد الله، هذه عقيدة للمسلم، أنه يكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: جاء مرسل للعالم أبي طالب وقال له: يا علي، ما بال الناس اختلفوا عليك؟ أظنك تعرفون ما جرى لعالم من الفتن وخروج الخوارج عليه وغير ذلك، ما بالهم اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له كلمة أفحمت الخارجية، قال له: رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالي. فألقم حجره، وهذا صحيح. فالحاصل أن المنكرات إذا شاعت بين الناس فلا بد من إنكارها، لكن دون أن يحصل بذلك فتنة أو تعرض لأحد أو إغار الصدور على وجه الأمور. أما إذا كانت يفعله واحد من بين 100 نفر مثلا أو 1000 نفر، فهنا نتصل بهذا الرجل ونهاه ونخوفه من الله عز وجل. لأنك إذا ذكرت المنكر علنا على المنابر وهو لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: لأن مفسدة الخروج عليه أعظم بكثير من مفسدة معصيته التي هي خاصة به. الثالث قال بواحي. البواحي يعني الصريح، والأرض بواحي الواسعة التي ليس فيها شجر ولا مدر ولا جبل، بل هي واضح للرؤية. لا بد أن يكون أن الكفر بواحي ظاهرا ما يشك في أحد، مثل أن يدعو إلى نبذ الشريعة أو أن يدعو إلى ترك الصلاة وما أشبه ذلك من الكفر الواضح الذي لا يحتمل التأويل. فأما ما يحتمل التأويل فإنه لا يجوز الخروج عليه، حتى وإن كنا نرى نحن أنه كفر، وبعض الناس يرى أنه ليس بكفر، فإنه لا يجوز الخروج عليه لأن هذا ليس بواحد. الرابع عندنا فيه من الله برهان، أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإن لم يكن عندنا برهان أي دليل واضح، لا ليس مجرد اجتهاد أو قياس، بل هو بين واضح أنه كفر، حينئذ يجوز الخروج. ولكن هل معنى جواز الخروج أنه جائز بكل حال أو واجب على كل حال؟ لا، لا بد من قدرة على منابذة هذا الوالد الذي رأينا فيه الكفر البواح، لا بد من قدرة. أما أن نخرج عليه بسكاكين المطبخ وعوامل البقر ولديه دبابات وصواريخ، فهذا سفه في العقل وضلاله في الدين، لأن الله لم يجب الجهاد على المسلمين حين كانوا ضعفاء في مكة، فقالوا اخرجوا على قريش وهم عندهم، ولو شاءوا لاقتالوا كبراءهم وقتلوهم، لكنه لم يأمرهم بهذا ولم يأذن لهم به. لماذا؟ لعدم القدرة. وإذا كانت الواجبات الشرعية التي لله عز وجل تسقط بالعجز، فكيف هذا الذي سيكون فيه دماء؟ ليس إزالة الحاكم بالهين بالأمن الهين، هم مجرد ريشة تنفخها وتروح، لا بد من قتال منه، وإذا قتل فله أعوان. المسألة ليست بالأمن الهين حتى بكل سهولة نزيل الحاكم أو نقضي عليه وننتهي كل شيء، فلا بد من القدرة. والقدرة الآن ليس بأيدي الشعوب فيما أعلم، والعلم عند الله عز وجل، ليس بأيدي الشعوب قدرة على إزالة مثل هؤلاء القوم الذين نرى فيهم كفرا بواحدا. ثم إن القيود التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قيود صعبة، من يتحقق من هذا الحاكم مثلا؟ علمنا أنه كافر علم اليقين، نراه كما نرى الشمس أمامنا، ثم علمنا أن الكفر بواح ما يحتمل التأويل ولا فيه أي أدنى لبس، ثم عندنا دليل من الله برهان قاطع، هذه خيوط صعبة. أما مجرد ما يظن الإنسان أن الحاكم كفر، هذا ما هو صحيح أنه يقفر، ليس بصحيح، لا بد من إقامة الحجة. وأنتم تعلمون أنه ما ضر الأمة من أول ما ضرها في عهد الخلفاء الراشدين، ما ضر إلا التأويل الفاسد، التأويل الفاسد والخروج على الإمام. الخوارج لماذا خرجوا على علي بن أبي طالب؟ قالوا لأنه حكم غير القرآن، كانوا بالأول معه على جيش معاوية، ولما رضي بالصلح والتحاكم من القرآن قال أخلص أنت الآن حكمت أراء الرجال ورضيت بالصلح فأنت كافر، ابن قاتل معنا، فانقلبوا عليه. بماذا؟ بالتأويل. وليس كل ما رآه الإنسان يكون هو الحق، قد ترى أنت شيئا محرما أو شيئا معصية أو شيئا كفرا ولغيرك ما يراه كذلك. ألسنا نرى نحن أن تارك الصلاة كافر؟ نرى ذلك لا شك، يجي غيره يقول ما هو كفر، ما هو كفر، ليس بكفر، واللي يقول ليس بكفر علم، ما هم ناس يعني أهل هوى، علماء، لكن هذا اللي أدام يجتهدون. إذا كان العلماء أهل الفقه قد يرون ما ليس ما قد يرون ما هو كفر في نظر للآخرين ليس بكفر، فما بالك بالحكام الذي قد يكون بعضهم عنده من الجهل ما عند عامة الناس. فالمهم ان هذه المسائل يا اخوان مسائل صعبه وخطيره، ولا ينبغي للانسان ان يساب وراء العاطفه او التهيج، بل الواجب ان ينظر بنظر فاحص متاني متروي، وينظر ماذا يترتب على هذا الفعل. ليس المقصود ان الانسان يبرد حراره غيرته فقط، المقصود اصلاح الخلق، والا فالانسان لا شك يلحقه احيانا غيره ويعني ويمتلئ غيظا مما وقع او يقع من بعض الولاه، لكن يرى ان من المصلحه ان يعالج المشكله بطريق اخر غير التهيج. وكما قلت لكم ان بعض الناس يظن ان هذا سبب يقتضي الضغط على ولي الامر حتى يفعل ما يرى هذا القائل انه اصلاح، ولكن هذا غير مناسب في مثل بلادنا. نعم.
1: فضيلة الشيخ بارك الله في سؤال، ما رايكم في من يقول ان احاديث السمع والطاعه لولاه الامر تنصرف الى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعا؟
0: راينا ان هذا ليس صحيح، بل كل ولي امر تجب طاعته، حتى الرجل في اهل بيته يجب على البيت طاعته ما لم يأمره بمعصية الله، حتى القوم الثلاثة إذا سافروا وأمروا أحدهم وجب عليهم طاعته، لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة الأمير. ثم إن الخليفة الواحد على سائر الأمة هذا قد انقضى زمن منذ عهد بعيد، من حين انقرض الخلفاء الراشدون الأربعة تمزقت الأمة، فبنو أمية في الشام وما حوله، وعبد الله بن زبير في الحجاز وما حوله، وآخرون في المشرق وما حوله، وآخرون في اليمن، تمزقت الأمة. ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجوب السمع والطاعة يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في أهلهم مع تفرق الأمة، وكل إقليم أو ما أشبهه فيه أمير يختص به. وعلى رأي هذا الرأي فاسد الباطل، معناه أن الآن ليس للأمة إمام، ليس للأمة إمام، والأمة الآن تعيش في أمر جاهل، لا ليس هناك إمام ولا مؤمن ولا سلطان ولا مسلط عليه. ثم نقول لهؤلاء إن كنتم صادقين فأوجدوا لنا إماما عاما لكم الأمة، لا يستطيعون اللهم إلا إذا جاء المهدي، فهذا أمر الله عز وجل. نعم. حمد الله.
2: فضيلة الشيخ، ربما يحدث في المسجد إزعاج من بعض الصبيان، فهل لأحد المأمومين أن يقطع صلاته لمنع ذلك، أو يلتفت فقط ليعرف هؤلاء لتأنيبهم فيما بعد؟
0: أولا يجب على ولاة أمر هؤلاء الصبيان أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يمكنوا صبيانهم من الحضور ما داموا عابثين يلعبون. فإن قدر أن هؤلاء الصبيان جاءوا بغير علم آبائهم كما هو الواقع أحيانا، فإنه يجب أن يقال لأبيه إذا كان حاضرا: يا فلان خذ ولدك اذهب به إلى أهلك. فإن عجزنا وعجزنا عن دفع أداهم إلا بإخراجهم من المسجد أخرجناه، أما قطع الصلاة من أجل ذلك فلا يجوز، لأن الإنسان إذا دخل في فرض وجب عليه إتمامه، وإزعاج هؤلاء الصبيان لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين، لو كان يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين لكان في المسألة محل نظر، لكنه لا يؤدي إلى إفساد صلاة الآخرين، فليصبروا حتى تنتهي الصلاة ثم يعرف هؤلاء الصبيان واتصلوا بآبائهم. الالتفات للحاجة لا بأس، الالتفات للحاجة لا بأس، لكن يكون الالتفات في الوجه فقط لا في الجسم كله. هؤلاء ربما يمكن إصلاحهم بمهاداتهم، ويقال: يا أبنائي هذا لا يجوز، وهذا بيت الله، وهؤلاء آباؤكم وإخوانكم، لا تزعجوهم، لا تفسدوا عليهم الصلاة. لا سؤال واحد التفات بالوجه فقط لا التسليم يلتفت على الجسم بعض الشيء لأنه ما يراد خد إلا التفات بعض الجسم نعم.
1: ذكرت حفظك الله أن الداعي معرفة المدعو هل حال المدعو هل من الوسائل أنه الكتاب المكاتبة أو الشريط أو الكتاب تكفي إذا علمت أن حال المدعو هذا قد لا قد تدخل في جدال معه من نقاش طويل
0: نعم لا شك أن وسائل الدعوة كثيرة أقول وسائل الدعوة كثيرة إما بالمقابلة والمشافة وإما بالمراسلة بالكتابة وإما بالمراسلة عن طريق الشيء المهم الوصول إلى هداية الخلق بأي وسيلة وإذا رأيت مثلا أنك إذا دخلت معهم مشافة مقابلة يحصل في هذا الجدل ولا ينتفع أحدكم بالآخر فلا بأس أن توصل له رسالة خطية أو شفوية عن طريق الشيء السلام عليكم سائل
3: فضيلة الشيخ ما صحة الحديث يعني من قرأ آية كرسي حفظ له وإذا قرأ
0: ثلاث
3: آية كرسي من قرأ ثلاث مرات أو أول مرة حفظ له وثاني مرة حفظ لأهله ثالث مرة حفظ له حيه ما صحة هذا
0: لا باطل ما هو صحيح آية الكرسي لا تنفع إلا من قرأها من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصلح من أهل الصف الأول أخذتم نعم سؤال يسار
4: يا شيخ هذا أحد الأخوان يسأل يقول بالنسبة للضاقي الذي يأخذ المال من المريض ما حكمه وهل يتوضأ المريض من الآيات المغموسة بالماء أو يغتسل وهو يريد الدعاء
0: الراقي لا بأس أن يشترط شيئا لنفسه لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام واستضافوا قوما ولم يضيفوهم فقدر الله على سيدهم لدغته عقرب فطلبوا راقيا يقضي عليهم فجاءوا إلى الصحابة وقالوا هل يكون راقا نعم لكن لا راقي إلا بكذا وكذا من الغنم فأعطوهم فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه فاتح القرآن حتى قام هذا الذي كأنما نشط من القرآن فأخذوا ما جعلوا لهم حتى أتوا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوه عن ذلك فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم فهذا لا بأس به لكن كون نجعلها متجرا يعني تجارة حتى إني سمعت بعض الناس يكتب آيات من القرآن على أوراق بالزعفران وهذه ورقة قيمتها 70 ريال هذه قيمتها 100 ريال هذه قيمتها 50 ريال يعني كأنه دكان صيدلة فأنا أشك في جواز هذا الشيء ثم أقول لإخواني القراء ليجعلوا أمرهم لله عز وجل ولنفع إخوانهم حتى يجعل الله في قراءتهم البركة والخير وقصة الصحابة رضي الله عنهم قد يكون عذر الصحابة أن هؤلاء لم يضيفوه مع وجوب ضيافتهم فقالوا هؤلاء قوم لم يكرمونا ولم يقوموا بواجبنا إذن لا ننفعهم إلا في هذا وأما الاغتسال بالماء المقروء به أو الوضوء به فلا أراها الذي أعلمه عن السلف الصالح أنهم يشربون الماء الذي قرئ به وأنهم لا يصنعون به أجسادهم ولا يتوضؤون به نعم
4: هذا سؤال يا هذا سؤال
0: أحد الأخوة. هيا أنت الوكيل كالأصل.
5: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك.
0: إيش؟ إيش؟
5: يرد في بعض كتب أهل العلم لفظة ولذا أراد الشارع ومن حكمة الشارع هل هذه الكلمة من أسماء الله تعالى؟
0: لا. يرد في كتب أهل العلم كلمة الشارع والشارع هذا وصف ليس اسم. مأخوذ من قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ويطلق الشارع في كتب أهل العلم على الله عز وجل وهو الذي له الحكم وإليه الحكم ويطلق أحيانا على النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته فإنه عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا أو فعل فعلا يتعبد به بالله فهو شرع فلهذا يطلق الشارع على ربي عز وجل وعلى النبي، وليس اسما بل هو وصف. نعم. لا ما ندخل في الموضوع هذا علشان المسجل، علشان المسجل، علشان المسجل.
6: شيخ، هل يجوز التقليد في باب العقيدة أم لا بد من الأخذ بالدليل؟
0: يجوز التقليد في العقائد مما لا يتمكن معرفتها بالدليل، ولهذا نرى العامة الآن كلهم يقلدون، بل قد قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال أهل الذكر عن هؤلاء الرسل معناه نقلد المسؤول ونأخذ بقوله. فالتقييد في المسائل العقدية كالتقييد في المسائل العملية تماما ولا فرق.

0: فبدلا من أني أسمع من الرادو أسمع من جهاز يأتي لي بالأخبار مثل الرادو. وكذلك لأن أكثر الأخبار لا تصح، والأخبار الأوروبية أكثر صحة من أخبار الدول المجاورة. وأما المنكرات فإنها لا تأتي إلا في آخر الليل، وأنا لا أشاهدها وأمنع أولادي منها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن قلت له هو حرام فإنه يعلم أن هذا حرام، فكيف أدعو؟ شكرا.
1: إذا كان يعلم أن هذا حرام وأصر عليه فإن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما قال العلماء رحمهم الله. ونقول يكفي حجة عليك أن تعرف أنه حرام، فإذا كنت تعلم أنه حرام فما الذي يجعلك تقتنيه؟ وأما مسألة الأخبار، فالأخبار ما هي؟ إذا كانت أخبار دولية فإن نجزم جزما أنه لا يذاع في الأخبار إلا ما يخدم المصالح الكفرية، سواء عن طريق الدوشة أو عن طريق الإذاعات الأخرى أو عن الصحافة أو غيرها. ولهذا دائما يتحدثون عن أشياء واقعية، وإذا سألنا وجدنا أنها كذب وليس لها صحة. يتكلمون أحيانا عن مسألة الشيشة، عن مسألة البصمة والهرس. وبما أننا نتتبع الأخبار من الإخوان الذين يتصلون بنا نجد أن هذا الذي يقال في الإذاعات كله تغطية وتعمل، ما هو صحيح. فمن الذي قال لك إن ما يوجد في الدش صحيح وما ينقل في الأخبار الأخرى غير صحيح؟ ثم إنك أفرض أنك بقيت إلى الساعة 12 أمام هذا الدش، وأن كله أخبار من المغرب إلى هذا، إيش استفدت؟ لا شيء. هل أنت ستذهب إلى رئيس الروس أو رئيس أمريكا أو رئيس الإنجليز أو الفرنسيين تقول يا فلان أوقف عند حدك والله ما تسوي شيء إني لا أوريك؟ ما تمكن كذا. نعم هذا بلنا.
2: الموجودين الآن هم من أهل الكتاب؟
1: والذي أرى أنهم من أهل الكتاب ما داموا يدينون بدين أهل الكتاب أو ينتسبون إلى دين أهل الكتاب فهم من أهل الكتاب، لأن الله ذكر في المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مع أنه قال في نفس المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فكفرهم وأحل طعامهم. أي نعم، حتى مع التحريف الثاني موجود بعهد الرسول أيضا. لا، هو إذا قالوا نبذنا دين أهل الكتاب ولا نعترف به ولا نرى ولا ندخل في الإسلام، سندخل في الشيوعية القائلة بأنه لا إله ولا رب، هؤلاء واضح. لكن الناس يدينون بالمسيحية ويصلون في الكنائس ويترحمون على أمواتهم ويفعلون الأعياد وإن كانت كفرية لكن يرونها أعيادا لهم، فلهم حكم أهل الكتاب. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجعله في خير والبركة، وأن يرزقنا وإياكم العصمة في القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استووا استووا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: حرسها الله تعالى.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا أو توقفنا في زاد المعاد العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. وقد جاء في ذلك حديث النعمان بن مقرن الذي رواه البخاري في صحيحه قال: كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات، أي بعد الزوال، فإن الجو يطيب، فإن وقت الزوال وقت شداد الحر، فإذا انتهى الزوال وحضر الصلاة العصر وطاب الجو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل في ذلك الوقت، فإن حضور الصلوات من مظنة النصر، فإن المؤمنين يدعون ربهم ويلجأون إليه في الصلوات، فإذا حصل على صلاة العصر وصلوا صلاة العصر واتجهوا بالدعاء لله عز وجل أن ينصرهم على عدوهم كان ذلك من أسباب النصر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستحب القتال أول النهار لما فيه من البركة، فإن لم يتمكن من ذلك كان في آخر النهار، وذلك أيضا من الأوقات المباركة، آخر النهار من الأوقات المباركة. قال فصل: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح مسك. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. والكلم بمعنى الجرح، أي لا يجرح، لكن بهذا الشرط: في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله. ولهذا لا ينبغي للشخص أن يشهد على معين بأنه من الشهداء على معين، لأن الله أعلم بمن يكلم في سبيله ومن يقاتل في سبيله ومن يقتل في سبيله، إلا من شهد الله له رب العالمين أو رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال وفي الترمذي عنه ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين: قطرة دمع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله. والحديث جاء من رواية من حديث أبي أمامة من رواية الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن، من رواية الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن. وقد ذكر أبو حاتم أن الوليد يروي عن القاسم أحاديث منكرة، ذكر أبو حاتم أن الوليد وهو ابن جميل يروي عن القاسم أبي عبد الرحمن أحاديث منكرة. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن ما من عبد يموت له عند الله شيء يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. والحديث الصحيحين من حديث أنس ذلك، إن ما من عبد يموت له عند الله شيء من النعيم يسر أن يرجع إلى الدنيا، وهذا يدل على أن المؤمن إذا فارق الدنيا كره أن يرجع إليها، فالدنيا منتنة. شبه النبي عليه الصلاة والسلام بما يخرج من المرء وإن قزحه وملهاه فيجيء فلا يدركها إلا من انفصل عنها، من انفصل عنها وفارقها مثل الجيف التي في بدن الشخص، فلا يعرف الشخص إلا إذا فارقها، إذا فارقها يعرف نعم جيفة ما في جوفه. وهكذا الدنيا لا يعرف الإنسان ما فيها من الجيفة والنتن إلا إذا فارقها. وهذا العبد المؤمن، هذا بالنسبة للعبد المؤمن، ولهذا لا يسر أن يرجع إلى الدنيا وقد فارق ما فيها من الهموم والغموم والأحزان والشدائد والمحن إلى رحمة الله عز وجل. ما من عبد يمد له عند الله شيء يسر أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسر أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قال رحمه الله: وقال لأم حارثة النعمان وقد قتل ابنها معه يوم بدر، فسألت: أينه؟ قال: إنه في الفردوس الأعلى. وفي البخاري من حديث أنس المالك رضي الله عنه إلى هنا. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في جدل المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في بيان فضل الشهداء وفضل الشهادة في سبيل الله. قال: وقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: إن للشهيد عند الله خصالا، أن يغفر له في أول دفقة. والذي جاء أو الرواية جاءت بلفظ دفعة، دفعة كذا جاء في الرواية، ودفقة بمعنى مرة، دفقة من دمه أي مرة من دمه، ودفعة من دمه بنفس المعنى. وهنا أورده بلفظ دفقة والرواية بدفعة. قال: إن الشيء عند الله خصالا، أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجارى من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. قد ذكر أحمد وصححه الترمذي، ومن حديث المقدام لمعدي كرب، وهو حسن لغيره، حسن لما له من الشواهد، وفيه هذا الفضل العظيم، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من حور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوت خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. قال: وقال صلى الله عليه وسلم لجابر: ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، بمعنى مواجهة من غير حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطيك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. والحديث جاء عند الترمذي وعند غيره من حديث جابر بإسناد ضعيف. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر، في أجواف طير خضر، عوضهم بأبدانهم التي ضحوا بها من أجل الله عز وجل بأبدان الطير. وهذا غير المؤمنين، أرواح المؤمنين طير في الجنة، في أرواح ممثلة بتلك الصورة، أما الشهداء فلهم أرواح وأبدان يتنعمون بأرواحهم وأبدانهم، فأبدانهم أبدان طير هو تلك الأبدان، فنعيمهم على أرواحهم وعلى أبدانهم في أجواف طير خضر. تلد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله على رسوله هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. والحديث جاء عند أبي داود وفي المسند وعند غيرهما من حديث ابن عباس وهو حسن لغيره. وفي بعض الفاظ وارد في الصحيح حديث عبد الله بن مسعود كما هو معلوم. قال في المسند مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. الشهداء على بارق وهو نهر بباب الجنة على بارق نهر بباب الجنة. والبارق يطلق على كل شيء يتلألأ لونه, كل شيء يتلألأ لونه يقال له بارق, فهو نهر يتلألأ لونه من الصفاء والبهاء. وهم في قبة خضراء على ذلك النهر الشهداء على بارق نهر باب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. والحديث جاء في المسند من حديث عبد الله بن عباس بإسناد حسن. وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى تبتله زوجتاه كأنهما عند هنا طيران. نعم والصواب ضئران, الصواب ضئران, هنا قال كأنهما طيران, طيران طلبا فصيليهما. وش الذي يطلب الفصيل؟ فصيل من أبناء من أولاد الإبل. وطئران كما جاء في الرواية وضئران كما جاء في الرواية يطلق على كل مشتركتين في ولد ترضعانه, على كل مشتركتين في ولد من الإبل فيقال فيهما ضئران في المشتركتين في نعم في فصيل ترضعان ذلك الفصيل فيقال فيهما ضئران. ولهذا جاءت الرواية عند جاءت الرواية بلفظ ضئران وجاء في مصنع عبد الرزاق بلفظ كأنهما إبلان, كأنهما إبلان. أما ما ذكرها هنا طيران فهو من قبيل التصحيف وإنما ضئران. قال كأنهما ضئران طلبا فصيليهما ببراح من الأرض أي بمتسع من الأرض. البراح المتسع من الأرض الذي ليس فيه زرع ولا شجر. قال كأنهما ضئران طلبا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهما أي من الحريتين حلنا بيد كل واحد منهما حلة خير من الدنيا وما فيها. والحديث جاء عند ابن ماجه وجاء أيضا في المسند من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف. قال وفي المسند والنسائي مرفوعا لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المذر والوبر, لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المذر والوبر أي أهل الأمصار والقرى والمدن والوبر أصحاب البادية. فإن أهل المدن يبنون بالمدر ومساكن أهل البادية الخيام التي هي من الوبر. هنا والحديث جاء من حديث عبد الرحمن أبي عميرة بإسناد حسن. إلى هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في زاد المعاد عند ذكر المؤلف رحمه الله لجملة من الأدلة في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل, وهكذا في فضل الرباط. وتوقفنا عند قوله رحمه الله وفيه أي في مسند الإمام أحمد وفيه الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو فصدق الله حتى قتل. فذاك الذي يرفع الناس إليه أعناقهم، أي لعلوه في الدرجات والمنازل العالية. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته. ورجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو وكأنما يضرب جلده بشوك الطلح. أتاه سهم غريب فقتله، والسهم الغريب الذي لا يدرى من أين جاء ولا يعرف من رماه. قال أتاه سهم غرب فقتله. قال نعم. ورجل مؤمن جيد الإيمان لقى العدو كأنما يضرب جلده بشوك الطلح. أتاه سهم غرب فقتله. هو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقى العدو فصدق الله حتى قتل. فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقى العدو فصدق الله حتى قتل. فذاك في الدرجة الرابعة. والحديث جاء من حديث عمر وحديث ضعيف لا يثبت. قالوا في المسند وصحيح ابن حبان القتلى ثلاثة. رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتله حتى يقتل. فذاك الشهيد الممتهن. فذاك الشهيد الممتهن في خيمة الله تحت عرشه لا يقبله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا، بمعنى أنه خاف. ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقى العدو قاتل حتى يقتل. فتلك ممصمصة محت ذنوبه، بمعنى مطهرة لذنوبه، محت ذنوبه وخطاياه. إن السيف محاء الخطايا. وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقى العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل فإن ذلك في النار. إن السيف لا يمحو النفاق. والحديث كما ذكر المؤلف قال في المسند صحيح ابن حبان وجاء من حديث عتبة ابن عبد السلمي هو حديث ضعيف أيضا لا يثبت، من حديث عتبة ابن عبد السلمي. قال صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع كافر وقاتله في النار أبدا، وهو في مسلم من حديث أبي هريرة لا يسمع كافر وقاتله في النار أبدا. قال وسئل صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل، فقال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف. قال من أهريق دمه وعقر جواده في سبيل الله. وهذا الحديث ومن حديث عبد الله ابن حبشي وهو من الأحاديث المعلّة جاء عند أبي داود وجاء عند النسائي وعند غير من حديث عبد الله ابن حبشي هو معلّم الإرسام كما في أحاديث معلّة للشيخ مقبل رحمة الله عليه. قال وفي سنن ابن ماجه إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال أحمد النسائي مرسلا. والحديث حسن لغيره. هناك ما يقويه ويشهد له، فهو من قبيل الحسن لغيره. قال: وصح عنه أنه لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالهم حتى تقوم الساعة. والحديث بمعناه جاء عن جماعة من الصحابة، جاء في الصحيحين حديث المغيرة بن شعبة، وجاء في مسلم حديث ثوبان، حديث جابر بن سمرة، حديث جابر بن عبد الله، ومن هذه العقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. قالوا في لفظا: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وهذا جاء من حديث عمران بن حصين عند أبي داود وعند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إلى هنا والحمد لله.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ لا على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاث أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق. والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد، في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك
وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء،

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا اللقاء بالشيخ الفاضل رشاد الضالعي وطلابه في دار الحديث التي صارت علما من أعلام هذه المدينة والمحافظة، وصارت شرفا لأهلها، حتى الذي ما أحبها هي شرف له لو كان يعلم. هذه الدار دار الحديث، دار العلم، من سمع عنها سوءا فليأتي ولينظر حتى يعلم أنه قد لبس عليه وقد كذب عليه من حدثه. هذه الدار تضم مشائخ فضلاء، وخرج منها حفاظ ومؤلفون ودعاة، بل خرج من هذه الدار خرجت مناهج نافعة لتعليم أبناء المسلمين في أصقاع الأرض. 30 مدرسة في العالم تعلم هذا المنهج الذي خرج من هذا المسجد ومن هذه الدار ومن مشايخها في أمريكا وفي غيرها، وفي إفريقيا وفي دول شتى، رأوا أن هذا المنهج من أفضل المناهج في تعليم القراءة والكتابة والعقيدة والحساب والنحو وسائر علوم اللغة، وصار يباع وله رواج هذه الكتب في بعض الأماكن في أمريكا وفي غيرها من المسلمين. وخرج بعد تجارب وبعد جهود عظيمة، نحن نرجو من الله عز وجل أن تعتمد هذه المناهج في المدارس في التربية والتعليم في هذه البلاد. وقد سرنا هناك نحن في مسجد العباس على هذا المنهج الذي رأينا أنه من أفضل المناهج نفعا وسهولة. هذه مسألة، وهذا دليل واحد من أدلة كثيرة على جهود مباركة لهذا الشيخ المبارك حفظه الله تعالى. أسأل الله أن يدفع عنا وعنه كل سوء مكروه، حتى يعلم المسلمون، حتى يعلم أهل اليمن، حتى يعلم أهل الضالع، حتى يعلم الكل في اليمن وخارج اليمن أن أهل السنة لا يأتي منهم إلا الخير. هذه مناهجنا، وهذه الكتب التي ندرسها لأبنائنا في مساجدنا. ليس هناك أشياء سرية ولا أمور خفية، دعوة طيبة لن تروا إلا خيرا ولن تجدوا إلا رشادا من الشيخ رشاد حفظه الله تعالى وبارك فيه. وأسأل الله عز وجل المزيد من فضله لنا وله ولسائر المسلمين. أبدأ حديثي في هذا المقام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في البخاري
من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتون في 80 غاية، أي راية، تحت كل غاية 12,000. هذا الحديث يبين أن أول علامات الساعة موته صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بعثته كما في الحديث الآخر: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وهنا يقول: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد 6 علامات تدل على قرب الساعة، وهي تدل عليها: اقتربت الساعة، انشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، موتي. وقد مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بالإجماع، وفي تاريخ وفي 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 للهجرة على قول محمد بن إسحاق والواقدي وغيرهما، وهذا هو الصواب. وموته صلى الله عليه وسلم مصيبة على الأمة، يتعزى بها كل من أصيب بمصيبة. من أصابته مصيبة الموت، وقد صلينا على هذه الجنازة قبل لحظات، هذه مصيبة، لكن من تعزى وتذكر مصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هانت عليه مصيبته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بشيء فليتعزى بمصابه فيا. هذا الحديث جاء بأسانيد صحيحة لكنها مرسلة، وجاء بأحاديث موصولة لكنها ضعيفة، وبمجموع هذه الطرق هو صالح للاحتجاج كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فموته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وبعثته كذلك. وقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمنة لأمتي، أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا الحديث يدل على أن ذهابه صلى الله عليه وسلم، ذهاب لشيء عظيم، وقد قال الله عز وجل في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان لهذه الأمة أمانان، فذهب أمان وبقي واحد إلى قيام الساعة، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وذهاب الصحابة أيضا من علامات الساعة الصغرى. موت الصحابة
بموت آخر صحابي، هذا أيضا من أشراط الساعة لهذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم فتح بيت المقدس. وهذه العلامات في الترتيب لأنها جاءت بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي. فتح بيت المقدس من علامات الساعة، وقد فتح بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر رضي الله عنه، وفي السنة 16 للهجرة فتحه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أول فتح في الإسلام وثاني فتح على الإطلاق. أول من فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون الذي حبس الله عز وجل له الشمس وتم له الفتح، وأخرج العماليق الجبارين وهم من العرب، بل من اليمن، من حضرموت، لكن كانوا على الوثنية. وأنت تقرأ هذه الآيات تفرح بانتصار هذا الجيش الذي عليه يوشع بن نون، وهو من بني إسرائيل، وهو ينتصر على العرب، لكن المسألة دين والصراع على المقدسات، وهذه المقدسات لأهل الحق مهما كانوا، وليست لأهل الباطل مهما كانوا، لأن الحق في هذه البلاد حق ديني، والحق الديني يقدم على الحق التاريخي. وقد فتح أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه بيت المقدس في هذه السنة، ثم جاء عمر رضي الله عنه بنفسه لأهمية هذا الفتح العظيم الذي هو علامة من علامات الساعة، وقال عمر كلمته المشهورة التي ينبغي أن يتخذها المسلمون حكاما ومحكومين قاعدة وأصلا، لأنها مأخوذة من القرآن ومن السنة. يقول عمر رضي الله عنه كما عند الحاكم، وهذا اللفظ صحيح من طريق طارق بن شهاب رضي رحمة الله عليه، كما عند في السلسلة الشيخ الألباني، هذا اللفظ الصحيح، قال: يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا. وفي لفظ صحيح أيضا: إن الله أعزنا بالإسلام فلن نبتغي شيئا غير ما أعزنا الله به. هذا اللفظ الصحيح، وهو صحيح، كان العرب أذل قوم. هذا درس من الدروس التي تتلقاه الأمة بأسرها، العرب والعجم، الحكام والمحكومين، الرجال والنساء في كل عصر ومصر. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام، إذا ابتغى الناس العزة بالقومية اليمنية أو القومية العربية أذلها الله عز وجل، لأن العرب لم ينصروا كونهم عربا، وإنما نصرهم الله عز وجل بالإسلام. وقد بقي بيت المقدس مع المسلمين بعد هذا الفتح 46 و400 سنة وهو مع المسلمين، بقي في الخلافة الراشدة وفي الخلافة الأموية وفي الخلافة العباسية
476 سنة وهو مع المسلمين حتى حصل الضعف والخلاف والقتال على الملك وعلى الكراسي. فجاء النصارى والنصارى يترقبون وليسوا بأقوياء، وإنما إذا دب الضعف فينا حصلت لهم القوة. إذا حصل الخلاف جاءت الحملات الصليبية، وهذا الذي حصل عندما رأى باب الفاتيكان ضعف المسلمين واختلاف المسلمين أرسل حملة صليبية، فأخذ بيت المقدس في سنة 92 للهجرة. ولما دخلوا بيت المقدس أفسدوا الفساد العظيم، أفسدوا في الأموال والأعراض والدماء، ولم يرحموا المسلمين، بل فعلوا الأشياء التي يتعجب منها الإنسان. وبقي معهم 88 سنة إلى أن جاء صلاح الدين يوسف بن أيوب نشادي عليه رحمة الله، المشهور بصلاح الدين، في سنة 83 ففتح بيت المقدس للمرة الثانية بعد حطين. وأي فتح هو مسبوق بملحمة وبمعركة. فتح بيت المقدس في زمن أبي عبيدة هو مسبوق باليرموك التي كان عليها خالد رضي الله عنه. فصلاح الدين بعد حطين أخذ بيت المقدس من النصارى، والصراع على بيت المقدس ليس مع اليهود أبدا، ما كان الصراع مع اليهود ولا أخذه اليهود إلا في الآونة الأخيرة، كان الصراع بين المسلمين والنصارى فحسب. فبقي بيت المقدس مع صلاح الدين وأبنائه وأحفاده 60 ثم حصل الخلاف بين الأحفاد والقتال، هذا له دولة وذاك له دولة، والرجل الذي بيت المقدس في دولته باعه للصليبيين حتى يعان في حروبه ضد بني عمومته. فعاد النصارى وأخذوا بيت المقدس للمرة الثانية في عهد الإسلام. ثم جاء الفتح الثالث. من الذي فتح بيت المقدس للمرة الثالثة وهو من أحفاد صلاح الدين؟ من هو هذا الرجل الذي ما أعطي حقه في الذكر وفي ذكر الفتح الذي قام به؟ هو نجم الدين أيوب الملقب بالملك الصالح عليه رحمة الله. فتح بيت المقدس للمرة الثالثة في الإسلام في سنة 46 للهجرة. هذا الملك الذي هو آخر ملك للدولة الصلاحية الأيوبية، عندما أخذ بيت المقدس استشاط النصارى غضبا وقرروا حملة صليبية كبرى حتى يستردوا بيت المقدس من المسلمين ومن هذا الملك الصالح نجم الدين أيوب. وخرجت حملة صليبية كبرى من بلاد فرنسا يقودها ملك فرنسا نفسه لويس التاسع الذي كان ملكا وقسيسا متعصبا للنصرانية. فأخرج جيش فرنسا كله أو أكثره، وقرر أن يأخذ مصر أولا لأمرين. الأمر الأول أن جيش مصر جيش ضارب كان وما زال إلى يومنا هذا، وهذه البلاد فيها جيوش ضاربة وهي تحمل البغض الشديد لليهود
الجيش وسائر الناس، فقرر أن يأخذ مصر لأن الطريق إلى البيت المقدس عبر مصر، وأيضا لن يتأتى له هذا حتى تضرب مصر. فعلا أخذ دمياط وأخذ أكثر بلاد مصر، فخرج له هذا الملك. اسمع إلى هذه الحادثة التاريخية الخالدة في تاريخ الإسلام. خرج رحمة الله عليه محمولا على الأكتاف. قال بعض العلماء لو لم يكن لهذا الملك إلا هذا لكفاه فخرا. جاء النصارى وهو مريض بالسل أو بالنغرس، فما سكن وما هدأ، بل قال احملوني، فحملوه إلى بلاد مصر، لأن بلاد مصر كانت مع بلاد الشام بلاد واحدة. فخرج عليه رحمة الله يحمله أصحابه، يحمله تحمله رعيته، ورابط هناك ومات مرابطا عليه رحمة الله. مات في الرباط، مات مجاهدا رحمة الله عليه. وكانت معركة فارس كور التي كانت بعد موته، وقد أخفت حضيته أو زوجته شجرة الدر أو شجر الدر خبر وفاته، وأخذت ختمة وكانت تزور خطة وتضع على الكتب هذا الختم حتى تتم هذه المعركة. وكان في جيشه المماليك عز الدين إيبك وصاحبه قطز، فارس الدين أقطاي وصاحبه بيبرس، هؤلاء الأبطال الذين احتضنهم هذا الرجل والذين رباهم. فعلا صاروا هم الملوك، المماليك صاروا ملوكا بعد أن نصرهم الله عز وجل في معركة فارس كور. فارس كور منطقة في مصر ما زالت بهذا الاسم إلى يومنا هذا. الشاهد أن هذا الرجل فتح بيت المقدس في هذا العام، وبقي مع المسلمين بعد فتح نجم الدين أيوب 700 سنة. 700 سنة يعني إلى عهد بلفور، إلى عهد الحرب العالمية الأولى ثم الثانية. لو أن عندنا معمرا تجاوز 100 ربما أدرك هذا الحدث. اليهود كم مكثوا في بيت المقدس؟ 75 سنة فقط. 75 سنة بعد فتح يوشع بن نون لبيت المقدس، وبعد وفاة يوشع بن نون عاد العماليق، عاد الجبار وأخذوا بيت المقدس. ثم جاء طالوت ومعه داود وأخذوا بيت المقدس. ثم جاء سليمان، وبعد سليمان اختلف أبناؤه وذهب بيت المقدس من اليهود إلى هذه الآونة الأخيرة. يعني يوشع بن نون مع داود ومع سليمان 100 سنة. ونحن لا نقر بأن هذا العهد تبع لليهود، نحن أولى بهؤلاء الأنبياء، نحن أولى بهذه العهود وهذه الانتصارات. نحن لسنا مع العرب الجبارين المنهزمين الوثنيين، نحن مع هذا الجيش الذي كان يقوده يوشع بن نون ثم طالوت ومعه داود، هو جيش الحق. فاليهود ما دخلوا بيت المقدس وما دخلوا فلسطين إلا في سنة 48 و900 ألف الميلاد، يعني أدركه ربما بعض الحاضرين. ففتح بيت المقدس من علامات الساعة الصغرى وقد حصل، ونرجو أن يحصل مرة أخرى بإذن الله. ومن علامات الساعة الصغرى المذكورة في هذا الحديث موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، موتان بضم الميم وقيل بفتحها، يعني موت ذريع، موت شديد. فسره بعض العلماء
يطاعون عمواس أو عمواس. طاعون عمواس هذا كان بعد فتح بيت المقدس في عهد أبي عبيدة بسنتين. لماذا سمي طاعون عمواس بهذا الاسم؟ لأنه بدأ في قرية تسمى بعمواس ثم انتشر في الشام. وكان في الشام أمراء الأرباع، أمراء الأجناد، وعلى رأسهم أبو سليمان خالد بن الوليد، ثم أبو عبيدة، ثم يزيد بن أبي سفيان، ثم شرحبيل بن حسنة، ثم معاذ بن جبل. هؤلاء أمراء الأرباع. كان الشام مقسما إلى أرباع، على كل ربع أمير وقائد صحابي جليل. هذا الطاعون وقع في سنة 18 للهجرة، والصحابة كلهم أو أكثرهم متوافرون ومتواجدون في بلاد الشام. وكان الأمير أبا عبيدة رضي الله عنه بعد أن تنحى خالد رضي الله عن الجميع. وكان عمر يتابع أخبار هذا الطاعون الذي مات فيه أكثر من 20,000 مسلم، وفيهم صحابة بأعداد كثيرة. وكان عمر رضي الله عنه يخاف أن يموت أبو عبيدة في هذا الطاعون، ولهذا كتب إليه أن يخرج وأن يأتيه. قد تقول كيف يكتب إلى أبي عبيدة ولا يجوز الخروج من أرض الطاعون؟ أقول لك، ذهب عمر وعمر وأبو موسى إلى جواز هذا. عمر بن الخطاب يرى جواز الخروج من بلاد الطاعون، وهكذا وافقه عمرو العاص وأبو موسى. أبو موسى قال إذا كان الرجل يعتقد بأنه إذا بقي سيموت وإذا خرج سينجو، ما يجوز له أن يخرج، أما من خرج لحاجة فلا بأس. فكتب، انظر ماذا كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه، كتب من أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة: أما بعد، فقد عرضت لي حاجة، فإذا قرأت كتابي هذا فأتني على الفور. فضحك أبو عبيدة وقال: يغفر الله لأمير المؤمنين. عرف ماذا يريد عمر رضي الله عنه، فكتب في ظهر الكتاب: أما بعد، فقد عرفت حاجتك يا أمير المؤمنين، فأنا في جند المسلمين ولا أرغب بنفسي عن أنفسهم، فاجعلني في حل من عزمتك، والسلام عليكم. أبى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أبو عبيدة يرى أنه لا يجوز الخروج، وأن الخروج معصية مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم على طاعة أمير المؤمنين. فلما وصل الكتاب إلى عمر قرأه وبكى، فقال الحاضرون: ما هي أمير المؤمنين؟ أمات أبو عبيدة؟ هم يعلمون خوفه عليه. قال: لا، لم يمت، وكأن قدي سيموت، عرف. فأرسل إلى أبي عبيدة أن يرفع الجيش إلى مكان فسيح نزيه، يعني كان في مكان عميق وفي ماء شعب، فاستجاب له في هذا وأخرجه إلى مكان فسيح. جاء عن ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير، قال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن شهر بن حوشب، الرجل اسمه رابة من قومه، قال: لما وقع الطاعون، انظر واسمع واستفد، هل أصاب من قفل المساجد في فيروز كورونا أم أخطأ؟ من الذي أصاب؟ الذي منع الناس من المصاحف ومنع الناس من المساجد ورأى أن صلاة الجماعة معصية ومخالفة لولي الأمر. قال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن شهر بن حوشب الرابة، قال: لما وقع طاعون عمواس
قام أبو عبيدة خطيبا في الناس وهو الأمير أمير الجيوش، فقال: أيها الناس، إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، اللهم اجعل لآل أبي عبيدة منه حظا. فمات شهيدا في هذا الطاعون أبو عبيدة من الجراح رضي الله عنه، وصار الأمر بعده لمعاذ، وقال مثل هذه الكلمات، ثم مات في الطاعون. ثم صار الأمر إلى عمرو بن العاص، وقام خطيبا وقال: أيها الناس، إن هذا الوجع إذا انتشر في الناس، انتشر انتشار النار في الهشيم، فتجبلوا، انتشروا في الجبال وتفرقوا. فقام رجل من الصحابة اسمه أبو وائل، كنيته اسمه كنيته أبو وائل الهذلي، فقال: لقد أسلمت وأنت أضل من حماري هذا يا عمرو. ما وافقه وبشدة: ماذا تقول يا عمرو؟ لقد أسلمت وأنت أضل من حماري هذا. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لن أجيبك ولن أرد عليك. فأمر الناس أن يتفرقوا، فتفرقوا حتى ذهب هذا الطاعون. وبلغ هذا الخبر إلى عمر رضي الله عنه ولم يكره هذا. هذا الأثر أولا فيه عنعنة بن إسحاق وهو مدلس، ثانيا فيه شهر بن حوشب الأشعري وهو صدوق كثير الإرسال والتدليس، كثير الأوهام والتدليس كما قال ابن حجر عليه رحمة الله، وفيه رابة لا يعرف. كم بقي هذا الطاعون في الشام؟ مات فيه أبو عبيدة، مات فيه يزيد بن أبي سفيان، مات فيه معاذ بن جبل، ومات فيه أيضا شرحبيل بن حسنة أمراء الأربع، ومات فيه أيضا بلال كما يقال، ومات فيه الحارث بن هشام بن عم أبي جهل وهو مسلم صحابي، ومات فيه الفضل بن العباس، ومات فيه أبو جندل بن سهل بن عمرو وأبوه كذلك، ومات فيه كثير من الصحابة. لكن هل حجز الناس عن المصاحف؟ هل حالوا بين الناس وبين صلاة الجماعة؟ أبدا. الطاعون كان في الشام، لم تغلق المساجد ولم يتفرق الناس. ربما إذا وقع الطاعون في جيش أن يكون من الأسلم ومن العمل بالأسباب أن يتفرق هذا الجيش وأن تقام صلاة الجماعة في كل فرقة. أما أن يتجمع الناس في بيوتهم وفي أسواقهم وفي سياراتهم وتغلق مساجدهم ويدخل المؤذن ويؤذن ويقول صلوا في رحالكم، هذا من الشيء الذي ما حصل قط إلا في زماننا. ولو قرأتم في بعض الأزمنة التي حصل فيها الطواعين، إذا قرأتم كتب التاريخ البداية والنهاية، يقول ابن كثير عليه رحمة الله: حصل طاعون، حصل وباء، فحصد من المسلمين 70,000 مثلا، تخرج 10,000 جنازة من بغداد أو من البصرة أو من القاهرة أو من بلاد المسلمين، يعني في اليوم 10,000 يموتون. ثم يقول: وهرع الناس إلى المساجد، كسروا الناس آلات اللهو وتحللوا من المظالم وامتلأت المساجد وأقبل الناس على قراءة القرآن وعلى صلاة الجماعة، وهو الأمر الذي ما حصل في زماننا. الصحابة ما تفرقوا في طاعون عمواس، وعمر بن العاص إنما فرق الجيش وما عطل الجماعة، وهكذا أبو عبيدة. الجماعة كانت موجودة والمساجد كانت عامرة. يأتي اليوم شاب ويضيق صدره ويشعر
بهم وغم. لماذا؟ قال بسبب المعصية التي وقعت فيها هذه الليلة. ما معصيتك؟ صليت العشاء جماعة. هذا حصل، صلى معنا صلاة العشاء في مسجد أقل من 20 مصلٍ، ثم خرج إلى صلاة الجنازة فيها أكثر من 200 مصلي، وهو في المقبرة. ومع هذا الحشد يقول لأصحابه: أشعر بضيق لأنني صليت مع 20 من المصلين صلاة العشاء، خالفت ولي الأمر. المسألة محاربة لصلاة الجماعة، أو المسألة البعد عن هذا الحشد والاجتماع. رجل معه أولاده فقط في قرية من القرى، تأتيه الفتوى من مكان ما من الفيوش بألا يفتح هذا المسجد ولا يقيم صلاة الجماعة وهو مع أولاده في بيته. الأمر تعبدي، الأمر طاعة لولي الأمر. عجيب، إمام مسجد ترك صلاة الجماعة وهو في محل العسل، يأتيه زبائنه أكثر من المصلين يتزاحمون ولا يحرك ساكنا. والأمثلة كثيرة لهذا، حتى تعلم أن المسألة لها أبعاد أخرى. فهذا الطاعون طاعون عمواس، هو من أشراط الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم:

جرامات وربع، الدينار الواحد 4 جرامات وربع، 100 دينار 400 جرام 425 جراما، يعني يقارب نصف كيلو ذهب. إذا قلنا بأن الجرام قيمته 150,000 ريال يمني عبارة عن 70 مليون، يعطى الرجل 70 مليون ريال يمني فيسخط ويرى هذا قليلا، يظل ساقطا من قلة هذا المال. متى هذا؟ هذه في الحقيقة تتكرر هذه المسألة، كثرة الأموال تتكرر، حصلت في عهد عثمان، حصلت في عهد عمر بن عبد العزيز، حصلت في أزمان كثيرة. لكن وهذا ربما هذا المذكور في الحديث يكون في زمن المهدي، لكن هناك حالات يكثر فيها المال مع الطمع والسخط أو السخط، وهناك حالة واحدة يكثر فيها المال ويأبى الناس أن يأخذوا شيئا من المال، هذه تكون في زمن المهدي وفي زمن عيسى عليه السلام في آخر الزمان. أما كثرة المال مع الطمع ومع طلب الزيادة هذا يحصل كثيرا ربما في بعض الدول وفي بعض الأزمنة، لكن يأتي زمان هو في زمن المهدي مع زمن عيسى يكثر المال، فيخرج الإنسان بزكاة ماله فلا يجد من يأخذها. خذ يا فلان، لا أريد. من يأخذ هذا؟ ما يجد من يأخذه. هذا في زمن النبوة، في زمن عيسى عليه السلام الذي ينزل إلى هذه الأرض ويحكم بشريعة الإسلام. قال بعض العلماء لأن الناس قد علموا أنهم في قرب من الساعة، القرب الشديد، وأيضا هم في زمن الملاحم وفي زمن الانتصارات وفي زمن ظهور الإسلام بما لا مثيل له بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم. العلامة السادسة المذكورة في هذا الحديث الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر وهم الروم. الروم يكونون في آخر الزمان أكثر الناس قبل هذا الفتنة، فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، هذا بعد استفاضة المال، فتنة من الفتن لا تترك بيتا إلا دخلته. لو قيل لك مثلا في هذا الزمان هل هناك فتنة لم يسلم منها بيت بغض النظر عن أهيهي أو غيرها، ستقول ماذا؟ ما هي الفتنة في زماننا التي دخلت كل بيت؟ الصور، الصور، فتنة الصور تدخل إلى كل بيت، رضي صاحب البيت أو لم يرضى، ولو كان من أعبد الناس، ستدخل في الكراتين، في العلب، كرتون حليب مركز في 40 علبة، في كل علبة صورة أو صورتان، كيف تطمس؟ كرتون بسكويت أبو ولد مثلا، أو هذا الطرزان أو البذك، على أن أخا أمريكيا كان في دماز يشتري الأولاد هذا البذك، يشتري الكيس الكبير وفي 40، في أكثر من 40 كيس صغير، لكن يقطع هذه الأكياس ويصب هذا البذك إلى الكيس الكبير ويعطي أولاده كل يوم قليلا حتى لا تدخل الصور. وفي الحصار في البدروم دخلت زنبقة إلى المسجد، رأينا زنبقة في البذك ودخلت الصور، ما تستطيع إخراج هذه الصورة، يعني عرضة للقناص. الصور الآن تدخل في الزيت، في السمن، في حفاظات الأطفال وسائر الحفاظات، في ملابس النساء والأطفال، غير الجوالات والذي عنده كتب مدرسية، على أننا نرجو أن تحل هذه الكتب محل هذه التي فيها الصور. وفي بعض الدول في العملة، هل الآن معنا صور في العملة؟ لا، ما عندنا صور في العملة، كانت في 50 ريال،

0: يوجه السؤال إلى الشيخ مقبل: يا شيخ كيف 50 ريالا في الجيب فيها صورة؟ يضحك ويقول: الذي يدفن المال خارج البيت أنا ما أراه متشددا. الآن الذي عنده عملة فيها صورة يعني تجعلها خارج البيت حفرة، كيف إذا رأك رائع وأخذ المال؟ الشيخ مقبل كأنه ما ينكر على من أدخلها البيت، قال: لكن من جعلها خارج البيت، ويضحك يرى أن هذا لربما ما يقبله الناس، لكن ما أراه متشددا. ستدخل الصور من كل مكان، تأتيك من كل مكان الصور، ربما في المراوح في الأجهزة وأنت ما تدري، ربما في المساجد في البطانيات في الأغطية في الفرش في النعال في الثياب الداخلية الخارجية في العمائم، إذا لم تنتبه يبقى الإنسان يشتري من طرف السوق إلى طرفه ما يجد ثوبا خاليا من صور. والدفاتر يجد صعوبة في شراء دفتر خالي من الصور. يطوف شاب حول الكعبة وصورة اللاعب النصراني على ظهره، ميسي أو غير ميسي، صور حول في بيت الله الحرام والجوالات في المسجد الحرام وغيرها. هذه فتنة دخلت كل بيت، لكن الله أعلم هل هي أو غيرها، لأن بعض العلماء يرون، بعض من شرح هذا الحديث يقولون بأن استفاضة المال في زمن المهدي، والحديث جاء بالترتيب: ثم يفيض المال، ثم تكون فتنة تدخل كل بيت، فقالوا هذا في آخر الزمان، ربما تكون غير هذه الصور. لكن المقطوع به أن هذه الصور تدخل كل بيت، ربما بعض الناس يطمس ويدفع ويحارب، لكن تدخل وتخرج، فصارت محاربتها أمرا عسرا، لكن مع هذا اطمس قدر المستطاع. ثم هذه الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر، كما مر: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس يوم القيامة، أو قبل يوم في آخر الزمان الروم أكثر الناس. وجاء حديث في مسلم بأن من يفتح قسطنطينية فيهم 70,000 من بني إسحاق. من هم بنو إسحاق؟ الروم، لأن إسحاق جاء له يعقوب والعيص، يعقوب هو إسرائيل ومنه بنو إسرائيل وفيهم النبوة، والعيص هو أبو الروم وفيهم الملك. هؤلاء الذين يفتحون القسطنطينية من الروم لكنهم أسلموا. أنتم تذكرون حديثا بأن المسلمين يخرجون في زمن المهدي إلى بلاد الشام فيلتقون بالروم، فتقول الروم: خلوا بيننا وبين هؤلاء الذين سبوا فينا وقتلوا فينا جيش ثالث. فيقول المسلم: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال بعض العلماء: هذا جيش مسلم، جيش المهدي، وهذا جيش الروم، الروم قد وقعت لهم معارك مع جيش ثالث، قد سبى في الروم وقتل في الروم وأثخن في الروم. الروم يقولون للمسلمين: دعوكم جانبا، نحن سننتقم من هؤلاء الذين قتلونا وسبونا. يقول المسلم: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. الجيش الثالث من الروم لكنهم أسلموا، وهم جيش ضارب، لكن ما شارك في هذه المعركة، الله أعلم لبعد أو لأمر آخر. هم الذين يفتحون بيت المقدس مع جيش المهدي ومع الجيش الخارج من عدن أبين. الجيش الخارج من عدن أبين هو الذي يكون مع المهدي في الملحمة أو في الملاحم، لأنها 3 ملاحم. ثم يكون في فتح قسطنطينية هذا الجيش، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا وفيه ذكر خروج هذا الجيش من عدن أبين إلى بلاد الشام، وفيه ذكر الأحداث التي ذكرت في حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة في مسلم رحمة الله عليه. هذه الهدنة، هدنة بين المسلمين وبين بني الأصفر، تكون بعد صلح عام، هذا حدث آخر. جيش المهدي يقاتل مع الروم جيشا ثالثا، لا تختلط عليك الأمور، الجيش الثالث هذا كافر، هذا حدث آخر. جيش المهدي يخرج إلى الشام فيجد الروم في بلاد الشام، فيصطلح المسلمون مع الروم صلحا آمنا، صلح آمن. بعد هذا الصلح تكون معركة بين المسلمين والروم من طرف، وبين جيش آخر من طرف آخر. هذا الطرف الآخر والجيش الآخر ليس على الإسلام ولا على النصرانية، على الوثنية، على الشرك. فينتصر جيش المسلمين ومعهم الروم على الجيش الثالث، وبعد النصر يأتي هذا الصليبي، واحد من الجيش النصراني، ويرفع الصليب ويقول غلب الصليب. فيأتي مسلم ويقول بل غلب الله. توحيد في زمن المهدي، توحيد وحق وعدل، وهذه النصرانية على الباطل إلى نزول عيسى. فإذا نزل عيسى آمنوا كلهم، فيقول بل غلب الله، ويدق هذا النصراني يقتله. يأتي النصارى يقتلون المسلم فيقدرون ويعدون للملحمة، ويأتون في 80 غاية، أي راية، وتحت كل غاية 12,000 مقاتل. كم عدد الجيش يكون؟ 80 12,000، 900,000، 960,000 مقاتل، 1,040,000 فقط، يعني 1,000,000 مقاتل من الروم. وهنا تكون الملاحم، وهي من علامات الساعة الكبرى. ذكر صلى الله عليه وسلم أول علامة صغرى، وثاني علامة كذلك صغرى، والثالث أيضا صغرى، وذكر ثلاث علامات كبرى. من علامات الساعة المذكورة في هذا الحديث فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس. ما الفرق بين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: بيت المقدس، المسجد الأقصى بني في بيت المقدس. ومن الذي بنى بيت المقدس أو القدس؟ من الذي بناها؟ أول من بنى أسوارها من هم؟ اليبوسيون. اليبوسيون من الكنعانيين، فرع من الكنعانيين، يعني من بلاد اليمن، من العرب، هم الذين بنوا هذا قبل 5,000 سنة من يومنا هذا، وقبل أن يدخل إبراهيم إلى الشام ب2,000 عام. العرب هم الذين وصلوا إلى هناك. الفينيقيون كانوا في لبنان قبل أن تسمى لبنان بهذا الاسم. الكنعانيون كانوا في فلسطين قبل هذه الأسماء، واليبوسيون كانوا في القدس بالذات، والآموريون كانوا في سوريا والعراق. هل تعلم بأن الفينيقيين وهم كانوا أصحاب تجارة وكانوا بحارة، هم أول من دخل أمريكا؟ أول من دخل أمريكا هم الفينيقيون العرب الذين كانوا في بيت المقدس، ضربوا البحار، دخلوا الأمصار، لكن دخلوا أمريكا طبعا وما عرفوا، مثل ما حصل لكولومبوس الذي الآن يفضح ويلغى من أعياد الأمريكيين، ويقولون هذا ما اكتشف شيئا. هؤلاء العرب دخلوا إلى بلاد أمريكا قبل اكتشافها، كتبوا في بعض الأحجار في البرازيل، نقشوا في بعض الأحجار، إلى اليوم هذه النقوشات موجودة تدل على أنهم قد دخلوا في هذا العام، وهذه كتاباتهم وهذه خطوطهم. واليبوسيون هم الذين بنوا أسوار القدس، بيت المقدس، أولى القبلتين، وثالث المسجدين الشريفين مسرى النبي عليه الصلاة والسلام، مهبط الوحي، أرض الأنبياء، مهبط الملائكة. هل يقال ثالث الحرمين الشريفين؟ لا، ليس بحرم. القدس ليست بحرم، لا تأخذ أحكام الحرم. لا يقال لا يخلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تؤخذ لقطتها ولا ينفر صيدها، لا، هذا خاص بالحرمين في مكة والمدينة. أما المسجد الأقصى وبيت المقدس وسائر بلاد الشام ليست بحرم، إلا أنها أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. ونجيناه من هو؟ إبراهيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كيف نجاه؟ أخرجه مهاجرا من بلاد العراق إلى بلاد الشام. أول هجرة هي هجرة إبراهيم عليه السلام، هاجر بعد أن خرج من النار سالما غانما، خرج مهاجرا ومعه لوط إلى بلاد الشام. أما إبراهيم فاستوطن بلاد الخليل، سمى باسمه بلاد فلسطين. وأما لوط ففي الأردن في قرى سدوم، هناك كان. ونشر إبراهيم التوحيد ودعا إلى دين الله عز وجل، وأخذ إسماعيل وأمه إلى بلاد فاران وهي مكة، وبقي إسحاق في بلاد الشام، ثم بنى المسجد الحرام. هل إبراهيم هو الذي بنى المسجد الحرام أم الملائكة أم آدم أم سام بن نوح؟ ظاهر القرآن كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال بعض العلماء: هذه الآية تدل على أن البناء كان موجودا قبل إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، قالوا القواعد كانت موجودة قبل إبراهيم. وأيضا قوله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، قالوا مكان البيت كان معروفا قبل إبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. لكن لا يدل هذا على أن البناء كان موجودا، ولا يثبت حديث كما قال ابن كثير، لا يثبت حديث أن آدم أو الملائكة أو سام ابن نوح أو غيرهم بنوا البيت قبل إبراهيم. وهكذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: لا يثبت. إذن الراجح أن الذي بنى المسجد الحرام وهو الذي وضع القواعد وفي المكان الذي أمره الله عز وجل به إبراهيم ومعه إسماعيل. وبعد بناء المسجد الحرام بأربعين سنة كما في حديث أبي ذر في الصحيحين، بني المسجد الأقصى. من الذي بناه؟ يعقوب على الصحيح. يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى وهو إسرائيل. يعقوب بناه هناك. ولا تظن أن المسجد الأقصى كهذه المساجد، مسجد وله ضاحية أو حمامات أو فناء بسيط ويسير، لا. المسجد الأقصى عبارة عن 450 متر في 350 متر، يعني ربما نصف كيلو في نصف كيلو. مساجد، فيه مساجد، فيه مكتبات، فيه ممرات، فيه ساحات، فيه أوقاف. عبد الملك بن مروان رحمة الله عليه بنى مسجد قبة الصخرة، ذاك الذي له قبة الصفراء، ذاك في المسجد الأقصى، لكن ليس هو مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسجد الذي أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام إليه معروف، لكن هذه توابع بعضها بنيت بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمسجد الأقصى واسع، واسع، بناه يعقوب عليه السلام. وبعد وفاة يعقوب، يعقوب طبعا خرج إلى مصر إلى ولده يوسف، ومن مصر خرج موسى وهارون إلى الأرض المقدسة، خروج من الأرض المقدسة إلى مصر. ويوسف كان يعلم أن البقاء في مصر هو على سبيل التوقيت، ولهذا أوصى إذا خرج بنو إسرائيل أن يأخذوا عظامه أي جثته إلى الأرض المقدسة. فعلا كان الخروج في زمن موسى وهارون، خرجوا ونجاهم الله عز وجل من فرعون وجاوز بهم البحر، وذكر الله عز وجل مخازي بني إسرائيل والفضائح التي حصلت لهم ومنهم والبوائق. ثم لما اقتربوا من الأرض المقدسة ماذا قال موسى؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، هم العرب، هم أمثال عاد وثمود وطسم وجديس، هم من قوم اليمن، من أهل اليمن. طبعا تجدون في التوراة التي دس فيها الآيات أن هؤلاء يعني كالجبال، وأن أحدهم وهو عوج بن عنق يأخذ البحر، يأخذ السمك من البحر فيشويه في الشمس، وأنه إذا نام مرت القوافل ورأت رجليه ولم تر رأسه. كل هذه أكاذيب مسوغات لجبنهم ولنكولهم. العماليق الجبارون هم أولو بأس شديد في القتال، أجسام ضخمة لكنهم من البشر وقوتهم مقاربة لقوة البشر، ولهذا لما رفعت راية الجهاد انهزموا، هزمهم يوشع بن نون بعد وفاة هارون وموسى عليهم السلام. اسمع إلى هذا الدرس، وهذه تسرد للدروس. لما كان هؤلاء مع موسى ونحن نقرأ هذه الآيات قلوبنا مع هذا وفرحنا لهذا، لكن قال هؤلاء إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إباء، معارضة، نصائح، توجيهات. قالوا في آخر الكلام إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا آخر الكلام، خلاص قرار. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فتاهوا 40 سنة في سيناء، 40 سنة في 400 كيلو سفر بلا راحة، هكذا يتيهون، يسافرون، يتحركون ويدورون في بلد ضيقة. الآن ماذا يريد نتنياهو؟ يريد من أهل غزة أن يكونوا في بلاد التيه، يريد إخراج المسلمين من غزة إلى المكان الذي تاه فيه أجداده وأسلافه، يريدون أن يلحقوا بالمسلمين الخزي الذي مر بأسلافهم. وأنتم لعلكم تذكرون أو تسمعون الرجل اسمه داروين. داروين هذا خرج على الناس بنظرية التطور والارتقاء التي كانت تدرس في الجامعات حتى في بلاد الإسلام. الإنسان كان قردا فتطور وارتقى حتى صار إنسانا. لا يا داروين، اليهود مسخوا إلى قردة وخنازير. أسلافك وهو يهودي، أجدادك كانوا قردة وخنازير ولم يكن لهم نسل، ماتوا، مسخوا وماتوا على هذه الصورة، وهم يريدون أن يلحقوا بنا كل فضيحة حصلت لأسلافهم. ولكن للأسف نحن أحيانا نكرر بعض العبارات التي كانوا يقولونها. كانوا يقولون إن فيها قوما جبارين، ونحن اليوم نقول هذه الدولة جبارة. نجاهد من؟ نجاهد أوروبا وأمريكا، دول جبارة، دول عظمى. لا أعظم من راية الجهاد، هكذا قال الله عز وجل. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هل هم كفار؟ نعم. سيلقى في قلوبهم الرعب، لكن إذا رفعت راية الجهاد، إذا كانوا يخافون من الإسلام مع ضعف أهله، فكيف إذا أخذوا به أخذا كاملا؟ إذا كانوا يقولون يتململ العملاق، يتململ العملاق هو الإسلام، إذا شعروا بصحوة، وهذه الكلمة كلمة صحوة هي من تعبيرات الإخوان المسلمين ولكن غلبت أحيانا على اللسان، إذا شعروا بدعوة طيبة مباركة قالوا العملاق يتململ، نخشى أن يقوم، نخشى أن يقف على قدميه، لأنهم يعلمون أن كل شيء لن يقف للإسلام ولا لأهل الإسلام. إذا حصل منهم الإقبال الكلي وزالت هذه الغفلة وحصل الولاء الحق والبراء، الحق الولاء للحق وأهله والبراء من الباطل وأهله، هكذا. وأيضا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ربما قالها بعض المسلمين، لا طاقة لنا بالحوثي ولا بمن يدفع بالحوثي، لا، قل كما قال الفريق الآخر ربنا، أو كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما برزوا لجالوت قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. كم بقي مع طالوت؟ كانوا ألوفا مؤلفة، كم بقي؟ كما قال البراء في البخاري على عدد أهل بدر 310 فقط، جيش قليل جدا أمام جيوش قرارة، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، داود في الجيش، بعد زمن يوشع بن نون كان زمن القضاة، بعد القضاة زمن الملوك. كيف هذا زمن الملوك؟ ملك ونبي في بني إسرائيل، الملك هو الذي يسير الجيوش وهو الذي يدبر الأمور، ولا يصدر إلا عن أوامر هذا النبي، نبي وملك. ولهذا قال الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما قالوا نقاتل تحت رايتك، لا، هكذا كان الشرع. فبين لهم أن الله عز وجل قد اصطفى طالوت ملكا، فعارضوه. وبعد أن قتل داود جالوت جمع الله عز وجل لداود الملك والنبوة، وصار هو الملك وهو النبي، وهو الذي دخل بيت المقدس. وهل رفع النجمة السداسية؟ هل رفع شعار النجمة السداسية؟ لا، هذا من اختراع اليهود، مثلث مقلوب ومثلث مرفوع، له شعار، له قصد، له يعني أبعاد. نجمة سداسية بين خطين أزرقين، النيل والفرات، سيأخذون هذا. في التوراة مكتوب آية مدسوسة، لنسلك سأجعل هذه الأرض من النيل إلى الفرات، آية قالوا من التوراة، دسوها هم، هم الذين دسوها. هذه النجمة ما رفعها داود ولا اتخذها شعارا، إنما هم يكذبون ويزورون. ومن التزويرات أيضا في بني إسرائيل التي ربما صدقها بعض المسلمين الهيكل. هل بنى سليمان هيكلا؟ قالوا بأن داود عليه السلام بعد أن نصره الله عز وجل أتى بالتابوت الذي فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قالوا أراد داود أن يبني قصرا لهذا التابوت، فقال الله له لا يا داود لا تبني ولا تفعل. لماذا؟ أنت ملطخ بالدماء، يداك ملطختان بالدماء، انظر إلى الدس وإلى الثلب في الأنبياء وفي الجهاد، لأن داود جاهد في سبيل الله. مثل ما يقول الناس اليوم أنت قتلت المسلمين، هذه دروس تتكرر، أنت قتلت المسلمين، تب إلى الله، أكثر من أعمال الصالحة، يقصد الرافضة حوثيين. كم قتلت من المسلمين؟ وفي التوراة يقولون بأن الله قال يا داود هذا ليس لك، يداك ملطختان بالدماء، يعني بقتل الكافرين، هذا لسليمان. فبنى سليمان الهيكل، وسليمان ماذا بنى؟ ماذا بنى سليمان؟ بنى المسجد الحرام، المسجد الأقصى، بمعنى جدده، بناه وسأل الله عز وجل ثلاثا، حكما لا يوافق أحد، ودعوة لا ترد، ولا يخرج أحد إلى هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، حكما يوافق حكمه، يوافق حكم الله عز وجل، وملك لا ينبغي لأحد من بعده، ولا يخرج إلى هذا المسجد رجل إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومسجد، مسجد ليس كنيسة ولا معبدا، مسجد. وتشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة، هو من مقدسات المسلمين، هو من مقدسات أهل التوحيد. أما الهيكل، الهيكل قالوا بني تحت المسجد الأقصى، إذن لابد من حفريات، يريدون أن يهدموا، ليس هناك هيكل. الله عز وجل يقول يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. المحاريب هي البيوت المشرفة، وقيل هي المساجد، وهو المسجد الأقصى وتوابعه، ما بنى إلا المساجد. أما الهيكل فهذه أكذوبة، هذه أكذوبة من اليهود قاتلهم الله. وفي الأخير نختم بحقيقة ربما لا تصدق عند البعض، دولة اليهود التي تسمى بإسرائيل كذبا دولة زائلة، لا أظن تصل إلى المئة، الآن عمرها 75 سنة، 75 سنة بعد الحرب العالمية الأولى، قام بلفور واستدعى سايس من بريطانيا وبيكو من فرنسا، سايس وبيكو، وخططوا وجعلوا فلسطين وعدا وملكا لليهود. ومن الحرب العالمية الأولى إلى 48 و 30 سنة وهم يخططون إجراءات يهود، مستوطنات، بناء، مثل ما كان سيحصل من الأحباش النصارى، هذه خطة تتكرر. وانتبهوا واحذروا، إذا دخل نصارى دخلوا 100,000 ثم 300,000 ثم 1,000,000 أقليات يشاركون في الانتخابات، يعطون الوزارات، تكون لهم كنائس، تكون لهم عبادات، ثم يكثرون فتكون النسبة النصف. كانت نسبة اليهود في فلسطين 8%، ثم صارت الآن أكثر من 70%. هذه هجرات. ثم لما أعلنت هذه الدولة، وللأسف كان أهل فلسطين يبيعون الأراضي أيضا، هذا من الدروس التي نحذر وننتبه منها، دخل اليهود ومعهم الأموال الطائلة، يشتري الأرض القليلة بالأموال الطائلة، وتجد في المجتمع من يبيع أرضه ومن يؤجر بيته ومن يفتح شقته إذا أعطي المال وما يعلم بالمخطط وأبعاد المخطط. على كل حال هذه الدولة لها 75 سنة، والله عز وجل يقول في كتابه وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اليهود مشردون، اليهود مضطهدون إلى قيام الساعة، اليهود يتعرضون دائما لسوء العذاب، وليسوا محقين أبدا، بل هم يستحقون هذا. قد تقول قد مرت هذه المدة، هذه المدة ليست بشيء، تمر مدد أمثال هذه المدد، لكن تعود لهم، يعود لهم الاستعباد. هذه سنة الله عز وجل على اليهود. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب. قد اضطهدوا في دول كثيرة منذ أن سموا باليهود، طيب تقول كيف قامت دولتهم؟ وأيضا قال الله عز وجل وقطعناهم في الأرض أمما. قد تقول كيف قامت دولتهم وكيف ينتصرون وكيف يثبتون؟ الجواب في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل عن اليهود وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما وجدوا في كل زمان وفي كل مكان إلا بحبل من الله وحبل من الناس. كيف؟ حبل الله الميثاق عندهم مثل الرافضة. الرافضة طبعا يشاركون اليهود في أشياء كثيرة، ما ينتصرون إلا بعهد وصلح وهدنة، دائما يستغلون هذا. وحبل من الناس، لن تقوم لليهود دولة إلا إذا كان النصارى خلفهم، لن تقوم لليهود دولة ولن يثبتوا للمسلمين بمفردهم. وهكذا الرافضة لابد أن تكون خلفهم دول من غير اليهود ومن غير الرافضة، هكذا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. عندما قام هرتزل هذا اليهودي وأراد، ما أراد دولة اليهود، أراد كيانا فقط، أراد أن يكونوا رعايا، فذهب إلى بريطانيا يبكي ويتوسل. قبل هذا ذهب إلى عبد الحميد الثاني وطرده سلطان الدولة العثمانية، ثم ذهب إلى بريطانيا. قالوا أين تريد؟ أوغندا أو الأرجنتين أو موزمبيق أو تريد فلسطين؟ الحاخامات اليهود عارضوا هذا الذي يدعو إلى كيان اليهود. قالوا نحن اليهود مكتوب في التوراة أننا أمة مشردة، ليس لنا وطن، ليس لنا كيان. أنت الآن تخالف التوراة فعلا، حتى في كتب في المخابرات الأمريكية والبريطانية وفي سائر المخابرات يعلمون هذا، يعلمون أنهم زائلون وأنهم سينتهون. لكن هي مدة قصيرة وهي مدة يسيرة، ثم يذهبون، تذهب دولتهم. حتى وإن اشتد بغيهم واشتد ظلمهم هم إلى الزوال اليهود، لكن على المسلمين أن يقطعوا العلاقات والتطبيع، وأن يغرسوا في نفوس الناس بغض اليهود، بغض النصارى، وبغض أعداء الدين. وإلا فالنصر قادم بإذن الله، والفرج لأهل غزة، لأهل فلسطين حاصل. واليهود مهما وإن وصلوا إلى 80 وإن وصلوا إلى 90 إن شاء الله لا يصلون إلى 100. وهل تنتهي الملة اليهودية في زماننا؟ هل ينتهي اليهود أو يبقى اليهود إلى قيام الساعة؟ هل يبقون إلى قيام الساعة؟ نعم، هم أتباع الدجال، يخرج الدجال ويأتي من أصبهان، وأصبهان في إيران، ومعه 70,000 يهودي عليهم طيلسان. هم أتباع الدجال، وآخر معركة تقام في بلاد الشام بين عيسى عليه السلام وجيش الإسلام وبين أتباع الدجال التي يتكلم فيها الشجر والحجر ويقول يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله. هذه آخر معركة، وبعدها تضع الحرب أوزارها وينتهي اليهود كما انتهى النصارى. ما علينا إلا أن نعلم أبناءنا وننشر السنة والعلم والخير والحق، وندفع بأبنائنا إلى هذه الدور، إلى هذه المراكز، إلى هذه المساجد، إلى هؤلاء العلماء، إلى هؤلاء المشايخ. أيادي أمينة، ولا تصدقوا إلى التشويهات ولا إلى الدعايات ولا إلى المنشورات. لن تجدوا عند أهل السنة إلا كل خير، ولن تجدوا إلا العلم والعمل والصدق، ولن يجد الأب من ولده إلا البر والطاعة. ولن يجد الابن من أبيه إذا جاء إلى هذا الدار إلى هذه الدار أو إلى غيرها من دور أهل السنة إلا الرحمة والعطف، لن تجد إلا العدل. وإذا وجد أهل السنة سوءا أو وجدوا من يدس في السنة شيئا، أول من يحذر منه هم. لو رأوا فكرا دخيلا، لو رأوا فكرا تكفيريا، لو رأوا فكرا يدعو إلى الخروج على ولي الأمر لفاصلوه ونبذوه. أهل السنة يدعون إلى طاعة ولي الأمر، إلى رئيس البلاد وإلى نوابه وإلى عماله وإلى من يمثله تدينا. دين هذا دين الله عز وجل. قد عرف الناس بأس أهل السنة وشجاعة أهل السنة، وأنتم في هذه الدار إذا قلنا بأنكم تحت شيخ جليل ومجاهد فاتح لكانت هذه الحقيقة. قد عرف الناس هذا، عرف الكل أن أهل السنة ليسوا جبناء، ولكن عندما يدعون إلى طاعة ولي الأمر يدعون لأن عندهم نصوصا، عندهم آيات، عندهم أحاديث. أمرنا الله عز وجل بطاعته، طاعة ولي الأمر، حتى وإن كان ظالما، حتى وإن فعل ما فعل ما لم يكفر، مع النصح، مع التوجيه، مع الصبر. لماذا نجحت دعوة أهل السنة ولماذا أثمرت؟ لهذه المسألة، لهذا الاتباع. ولماذا حصل الشر العظيم؟ لأن الناس ما سمعوا لأهل السنة، خرجوا مظاهرات وخرجوا على ولاة الأمور حتى ابتلاهم الله عز وجل بالرافضة ودخلوا إلى كل بلاد. اسمعوا لأهل السنة، اسمعوا لتحذيرهم، يحذرون من الشرك، من السحر، يحذرون من الرافضة، يحذرون من المخدرات، يحذرون من الأفكار الهدامة، يحذرون من كل فتنة. وبعلم، بعلم إذا ظهرت منظمات تحمل شرا ما فجروا ولا قتلوا ولا اغتالوا أبدا، ليس هذا من دعوة أهل السنة، وإنما البيان في المساجد فقط والتحذير. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم كل سوء مكروه، ونسأله سبحانه لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وقد أطلنا عليكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت

أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: جزاكم الله خيرا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من الجزائر. السائل الحقيقة له مجموعة من الأسئلة. غالب محمد يقول في هذا السؤال: ما حكم أولئك الذين يجمعون المقرئين في بيت الميت بعد دفنه ويقرؤون ما يتيسر من القرآن ثم يأكلون ويشربون وقد يأخذون مبلغا ماليا على ذلك على تلك القراءة؟ وجهونا سماحة الشيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الاجتماع لا أصل له في الشرع، بل هو بدعة. إنما السنة أن يزار أهل الميت للتعزية والدعاء لميتهم جبرا لمصابهم، وأما أن يجمعونهم ليقرأوا ويطعمونهم هذا بدعة. يقول جرير رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياح، خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. فالمقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرأوا ويأكلوا هذا لا أصل له، بل هم من البدع. أما لو زارهم إنسان يسلم عليهم يدعو لهم يعزيهم وقرأ في المجلس قراءة عارضة ما هو مقصود، ليس المقصودة، ولا هم مجتمعون فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس. أما أن أهل الميت يجمعون الناس أو يجمعون جماعة معينة ليقرأوا ويطعموهم أو يعطوهم فلوس هذا بدعة لا أصل له.
2: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من الجزائر: ما حكم تزيين القبور؟
3: التزيين يختلف، كان المقصود كونه يجمع التراب عليها ويجعلها النصائب هذا لا بأس، ما يسمى تزيين، هذا هو المشروع. إذا دفن ميت يرفع قبره قد رسب، بقية التراب توسع على قبره حتى يعرف أنه قبر، ويجعل النصائب على طرفيه من اللبن حتى يعرف أنه قبر حتى لا يوطى ولا يمتهن. أما تزيينه بالجص أو بالطيب يكب عليه أو بالبناء عليه هذا منكر لا يجوز. يقول إن الرسول نهى عن تجص القبور، ونهى عن القعود عليها، ونهى عن البناء عليها، رواه مسلم في الصحيح، ونهى أن يكتب عليها أيضا فلا يكتب عليها،

ينبس ويخرج منها إلى المقابر، يوضع في حورة في المقابر ويسوى عليه التراب كسائر القبور، ولا يبقى في المساجد قبور. أما إن كانت قبور قديمة ولكن بني عليها فالواجب هدم البناء، قبة ومسجد يهدم ويزال ولا يجوز، لأن هذا من وسائل الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالت له بعض أزواج: يا رسول الله، إنا رأينا كنيسة في أرض الحبشة وفيها صور. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أخبر أنهم شرار الخلق ببنائهم على القبور واتخاذ المساجد عليها والصور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فالواجب على علماء المسلمين في كل مكان وعلى أمراء المسلمين في كل مكان إزالة هذا الشيء ووعظ الناس وتذكيرهم وتحذيرهم، وعلى ولاة الأمور أن يزيلوه بالقوة، يهدموا المسجد على القبر ويهدموا القبة التي على القبر، تكون القبور بارزة ليس عليها قباب ولا مساجد كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وهكذا الآن في عهد الدولة السعودية في البقيع وفي غير البقيع مكشوفة ليس عليها بناء ولا مساجد. وهكذا كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت القبور في البقيع وفي غير البقيع في مكة والمدينة وغيرها مكشوفة، وهكذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى جاءت الرافضة وغلت في القبور، وهكذا من شابههم من غير الرافضة. فالواجب الحذر، الواجب هدم المساجد التي على القبور وهدم الأبنية والقبال التي على القبور، وأن تكون القبور مكشوفة ليس عليها شيء، يزورها الناس للسلام عليهم، يزورها المسلمون للسلام فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. هذه السنة، المسلمون يزورون القبور ويسلمون عليهم فقط، لا يسألونهم ولا يدعونهم ولا يتمسحون بالقبور، هذا من المنكر، من الشرك. دعاء الميت والاستغاثة الميت هذا من الشرك الأكبر. يقول: يا فلان اشفع لي أو انصرني أو اشفي مريضي، سواء كان هذا عند النبي أو عند البدوي أو عند الحسين أو عند فلان، كل هذا شرك أكبر، لا يجوز هذا أبدا عند جميع المسلمين. لا يجوز أن تأتي القبر تقول: انصرني أو اشفي مريضي أو أنا في جوارك أو أنا في حسبك، لا قبر الأنبياء ولا غيره. ولا يجوز أن تدعو يا سيدي فلان أو يا أبا فلان أو يا رسول الله انصرني أو اشفي مريضي، هذا من الشرك الأكبر، سواء كان ذلك مع الأنبياء أو مع أهل البيت أو مع غيرهم. ولا يجوز تمسح القبور والتبرك بها، وإنما تزار فقط، يزورهم يسلم عليهم فقط، يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا علم النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعلمه إذا زار القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا والعافية. هكذا هو مسلم الصحيح، هكذا ذكر العلماء في بلوغ المرام وفي المنتقى الأخبار، وكذا هكذا ذكر أهل العلم في كتب الحديث وكتب الفقه، بينوا هذا. فالواجب على علماء المسلمين نشر ذلك وبيان ذلك للناس، يجب على العلماء يبينوا في المساجد وفي خطب الجمعة وفي غيرها وفي المحاضرات وفي المدارس، يعلموا الناس، يعلمونهم هذه الأمور حتى يكونوا على بصيرة، حتى يدعوا الغلو في القبور، حتى لا يبنوا عليها، حتى لا يتخذوا عليها مساجد، حتى لا يدعوها من دون الله، لا يستغيثوا بها وأهلها. المصيبة عظيمة الآن بهذه المسألة، في كثير من البلدان الإسلامية يبنى على القبور مساجد وقباب ويدعى أهلها من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم، هذا هو الشرك، دعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر. واتخاذ المساجد وسيلة لذلك، واتخاذ القباب وسيلة لذلك. فالواجب على الأمراء أمراء المسلمين في كل مكان، يجب على عليهم أن يزيلوا هذه القباب وهذه المساجد التي على القبور،
ويجب على العلماء أن ينبهوهم وينصحوهم.

0: ويذكروهم إذا كانوا مسلمين فعليهم أن يزيلوا ما حرم الله. إذا كان الوالي مسلما فليتق الله وليزيل ما حرم الله من القباب والمساجد التي على القبور، وليمنع الناس من دعاء الموتى والاستغاثة بهم والنذر لهم. هذا لله وحده هو الذي يدعى، هو الذي يندر له، هو الذي يستغاث به، يقول يا رب اغفر لي، يا رب انصرني، يا رب اشف مريضي، يا رب ارحم ضعفي، يا رب ارزقني، يدعو ربه. أما الميت لا يدعى، الميت ولا الصنم ولا الكوكب ولا الجن لا يدعوا من دون الله، الله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى. فلا يجوز دعاء الأنبياء ولا دعاء المؤمنين ولا دعاء غيرهم ولا دعاء الكواكب والنجوم ولا دعاء الأصنام ولا دعاء الجن، كل هذا لا يجوز. بل يجب إخلاص العبادة لله وحده، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب انصرني، يا الله يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي وارحمني، اشفي مريضي، ارزقني من فضلك. أما أن يأتي الميت يقول ارزقني أو اشفي مريضي، حتى ولو كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من جاء إلى قبره أو بعيدا عنه يقول ارزقني يا محمد أو انصرني، هذا الشكل الأكبر. أو يقول يا سيدي عبد القادر، يا سيدي الحسين، أو يا سيدي البدوي، أو يا سيدي فلان انصرني، أو اشفي مريضي، أو أنا في جوارك، أو أنا في حسبك، هذا الشكل الأكبر. يجب الحذر من هذه الأمور، ويجب على العلماء أن يبينوا للناس وأن ينصحوهم، ويجب على الأمراء أمراء المسلمين أن يمنعوا هذا، وأن يزيلوا الأبنية التي على القبور وأن تكون مكشوفة ليس عليها مساجد ولا قباب. هذا هو الواجب على المسلمين حماية لجناب التوحيد وحرصا على سلامة عقيدة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

استووا ولا تختلفوا. استووا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: أخوها أخو أبيها ولو كانوا جماعة، هم محارم، أخوالها أخواته أخوان وأمها كذلك هم محارم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. السائل مشاري عثمان يقول في هذا السؤال بأنه شاب في الثانوية يبلغ من العمر 17 من العمر، حصل له قبل 6 أشهر فشل كلوي، يقول وأنا الآن لم أصم رمضان وذلك بسبب الفشل، وبعد أسبوع سوف أبدأ بالغسيل الكلوي، فإني سألت عن ماذا أفعل عن عدم الصيام، فقالوا لي تقوم بتوزيع فدية 30 صاع عن رمضان كل صاع لمسكين، أفيدوني أفادكم الله في ذلك؟
0: عليك أن تسأل الأطباء المختصين، فإذا كان يرجى شفاؤك فتقضي تصوم في الأوقات التي ما فيها غسيل ولا يضرك فيها الصوم، أو في الأوقات التي يزول فيها الغسيل إن شاء الله وتبرأ. أما إن كان المرض يستمر وأن القاعدة أن هذا المرض يستمر وأن يضرك الصوم، فلا مانع من الإطعام عن كل يوم نص ساعة، عن جميع الشهر 15 ساعة، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا يرجى زواله، وأن الأيام التي ما فيها غسيل يمكن أن تقضي فيها، الحمد لله تقضي في الأيام اللي ما فيها غسيل إذا كنت تستطيع. أما إذا قرر الأطباء أن هذا يضرك وأن الصوم يضرك وأن لابد أن تستمر في عدم الصوم، فتطعم عن كل يوم مسكينة نصف ساعة كيلو ونص.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل مشاري، هل الصلاة تقبل للذي ثوبه مسبل؟
0: لا يجوز الإسبال، والصلاة صحيحة لكن هو على خطر، هو على خطر من عدم القبول وعلى خطر من الإثم. لا يجوز أن يصلي مسبل، ولا يجوز أن يسبل ولو ما صلى، ولو في حال غير الإسبال، ولو في طريق إلى بيته أو إلى السوق أو في أي مكان. الإسبال محرم مطلقا، لا يجوز الصلاة فيه ولا فعله. والإسبال هو كون الثوب يتجاوز الكعبين، السراويل أو الإزار أو القميص أو البشت، هذا يسمى إسبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فلا يجوز أن يسبل ولو في غير الصلاة، لكن لو صلى مسبلا صلاته صحيحة لكن مع الإثم.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
0: حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله سماحة الشيخ. السائلة أم عثمان من اليمن تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، إذا تعارضت أقوال الأئمة في مسألة ما كاختلاف الأئمة مثلا في زكاة الحلي، فالبعض يوجب زكاة الحلي مطلقا الملبوس والمكنوز والمستعمل وغير ذلك، والبعض يوجب زكاة الحلي المكنوز فقط دون المستعمل، فبأيهما نأخذ يا سماحة الشيخ، بالأحوط أم بالأيسر؟ أو يكون لنا الخيار، لأن البعض يقول يجب أن نأخذ بالأحوط اتقاء الشبهة، والبعض من الناس يقول نأخذ بالأيسر لأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد منا العسر. وجهونا في ضوء هذا السؤال الذي اختلف على كثير من الناس سماحة الشيخ عبد العزيز.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف بين العلماء، الواجب عرضها على الكتاب والسنة والحكم فيها بالدليل، لقول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولقوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن وتأويلا. فالواجب على أهل العلم يردوا مسائل النزاع إلى الأدلة الشرعية، وإذا كان المكلف قد خفي عليه الأمر ولم تتضح له الأدلة فإنه يأخذ بالأحوط ولا بعد عن الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. العامي ومن تشتبه على الأدلة يأخذ بالأحوط، وهو ترك المشتبه والاستبراء لدينه لهذين الحديثين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحديث الثاني من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. وهذه مسألة الحلي الصواب فيها أن فيها الزكاة، لأن جاء فيها نص يدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، سواء كانت تستعمل أم لا تستعمل الحكم واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عليها بعض الحلي أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فاقتهما وقاتهما لله ولرسوله، فأخبر أنها إذا لم تزكي فهي معرضة للنار. وقالت أم سلمة وعليها أوضاح من ذهب يا رسول الله أكنز هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أديت زكاته فليس بكنز. فدل على أن الحلي كنز إذا لم تؤد زكاته، وهذا إشارة إلى قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنك كثير من الأحبار والرهبان لا يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الحديث يدل على أنها كنز لا بد أن تؤدى زكاته. فالحلي التي تبلغ النصاب من الذهب والفضة إذا لم تؤدى زكاته هو كنز، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة، أن الحلي من الذهب والفضة سواء كان أسورة أو كانت قلائد أو غير ذلك إذا بلغ النصاب 11 جنيه ونص من الذهب هذا فيه الزكاة، وهو 20 مثقال، أو من الفضة بلغ 140 مثقال 56 ريال فضة، يعني فضة غير العملة الورقية إذا بلغ قيمة 56 من الفضة هذا نصاب من الفضة. والحاصل أن إذا بلغ الذهب والفضة نصابا وجب فيه الزكاة وإن كان حليا تلبس، هذا هو الأرجح من قولي العلماء. نعم
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة أم عثمان من اليمن هل تصح زكاة قاطع الصلاة؟
0: من لم يصلي فهو كافر إن شاء الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها لعموم الحديث، أما من جحد وجوبها قال ما تجب هذا كافر عند الجميع، لا تصح صلاته ولا زكاته ولا غير ذلك ولو صلى، ما لم يجحد وجوبها فهو كافر. أما إذا كان يقول أنها واجبة ولكن يتكاسل ولا يصلي فهذا في خلاف بين العلماء، والصواب أنه كافر كفر أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد بين وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، ولقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعمله الصلاة. نعم
1: جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة في رسالة هذه السائلة سماحة الشيخ، تقول السائلة والدي متزوج من امرأتين، فجدي لأبي قبل أن يتوفاه الله أوصى ببيت لنا وبيت لإخواني من أبي، فهل يجوز لوالدي أن يتصرف في البيت الذي هو ملكنا بأن يغير في بناياته مع العلم إنه يغيره إلى الأحسن، لأن إحدى أخواني أو تقول لأن أحد إخواني قد عارض ذلك وقال لا يجوز لوالدي أن يتصرف في ملكنا، وجهونا في ضوء هذا السؤال.
0: لا معنى يتصرف بتحسين ما يخصكم، لكن بشرط أن يعطي إخوانكم مثله، لابد من العدل، لأن الرسول يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فإذا كان بيتكم يحتاج إلى 1000 ريال 2000 3000 فلابد يعطي إخوانكم من أبيكم مثل ذلك، لأنه يعدل بينكم، وإلا فلا يجوز له يخصكم بشيء في إصلاح بيتكم ولا يعطي إخوانكم إلا برضاهم إذا كانوا مرشدين ورضوا. أما إذا كانوا مرشدين ولم يرضوا فليس له يخصكم بشيء، لا من جهة إصلاح البيت ولا من جهة غيره، لا بد من العدل.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: ما حكم من صلى المغرب بعد إمام يصلي العشاء قصرا في نفس الوقت؟
0: هذا سؤال مجمل، إذا قدم العشاء على المغرب ما يجوز، لابد يقدم المغرب مع العشاء، فلا فعليه أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء بالترتيب، وليس له يصلي العشاء ثم يصلي المغرب. لكن إذا صلى معهم العشاء بنية المغرب، إن كانوا يقصرون في المسافرين صلى معهم العشاء بنية المغرب ثم قام بعد السلام وآتى بالركعة الثالثة أجزى، أو كانوا مقيمين صلى معهم العشاء بنية المغرب وجلس في الثالثة حتى سلموا ثم سلم ثم صلى العشاء، لا بأس على الصحيح. نعم.
1: يقول هذا السائل: أنا أعمل في مدرسة كمشرف، والدوام يستمر حتى انتهاء صلاة الظهر، ولا أستطيع الخروج من المدرسة لأداء الصلاة في الجماعة الأولى، فهل يجوز لي تأخير الصلاة إلى بعد انتهاء الدوام؟
0: الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد أو في محلكم، إن كانك الخروج المسجد وجب عليكم جميعا تصلوا في المسجد، إذا كان المسجد قريبا تسمعون الأذان وجب عليكم أن تصلوا في المسجد، فإن كان المسجد بعيدا وجب أن تصلوا جماعة في محل العمل، وليس لأحد منهم يصلي وحده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وقال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. وقال له رجل أعمى: يا رسول الله ليس لي قائد يقود من المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة، إن أمكن في المسجد صلى في المسجد، وإن كان المسجد بعيدا صلوا جماعة في محل عملهم، وليس لأحد من يتخلف.
1: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد ولكنهم مختلفين الفريضة؟
0: الواجب يصلوا جميعا، إذا كانوا في وقت واحد عليهم يصلوا جميعا، وليس من ينقسم، عليهم يصلوا جميعا. أما إذا صلت الجماعة الأولى ثم جاءت الجماعة الأخرى صلوا وحدهم ولا حرج، لكن ما داموا جميعا وقت الصلاة الأولى عليهم يصلوا جميعا الوقت الذي الحاضر، وليس لهم أن يتفرقوا، بل يجب يصلوا جميعا بإمام واحد.
1: جزاكم الله خيرا. يقول من أسئلة هذا السائل سماحة الشيخ عبد العزيز: يقول من صام، ما حكم من صام بعد منتصف شعبان لصوم عليه قد نذر لله عز وجل أن يصومه؟
0: إذا كان عليه صوم فعليه يصوم في النصف الأول والنصف الأخير جميع، الذي عليه الصوم نذر أو من رمضان السابق عليه أن يقضي. النهي فيما يتطوع، الحديث الصحيح: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا في الحق من يتطوع. أما الذي عليه دين، عليه صوم من رمضان قضاء أو عليه نذر أو كفارة، هذا يصوم ولو في آخر شعبان. ولهذا في حديث الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان عليه صوم فليصوم. إذا كان عليه صوم كفارة نذر قضى رمضان، هذا غير منهي، يصلي يقضي عليه يصوم قبل النصف وبعد النصف. النهي إنما هو في حق من يتطوع، إذا انتصف شعبان ولم يصوم قبل ذلك لا يبتدي الصوم بعد النصف ولا عند دخول رمضان. نعم.
1: يقول في سؤاله: هل الذي يطيل الثوب يعتبر في النار وإن صلى وصام وعمل الصالحات، مع العلم بأن ليس في نيته التبختر أو التكبر؟
0: الإسبال لا يجوز مطلقا، ولو كان ما عنده نية التكبر والتبختر، ليس له أن يسبل ثيابة تحت الكعبين وهو متوعد بالنار، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، أخرجه البخاري في الصحيح. وهذا في حق الرجال ومثل الإزار القميص والمشت والسراويل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعة بالحديث الكاذب. رواه مسلم. وإذا كان ينوي التكبر قصد التكبر صار عذابه أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه في علاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة. هذا من الوعيد، يكون الوعيد حقه أشد، نسأل الله العافية.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ عبد العزيز عن كتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يقول: ما رأيكم فيه؟
0: لم أقرأه، ما قرأته.
1: حكم من يجمع بين الصلاتين من أجل العمل، وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين؟
0: ليس له الجمع من أجل العمل، ما كل صلاة في وقتها، وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأسباب، أما السفر ولا المرض لا، أو الدحض والزلق والمطر، أما الجمع بدون سبب ما كان يجمع عليه الصلاة والسلام. وما ورد من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وبعض الروايات من غير خوف ولا سفر، فهذا محمول على عذر آخر كالدحض والزلق أو المرض. قد استقرت الشريعة على أنه لا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي.
1: جزاكم الله خيرا. السائل الذي أرسل بهذه الرسالة عاطف عبد الله من حائل، يقول في هذا السؤال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، ما معنى الحياء وهل هذا حديث؟
0: نعم، حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء خلق كريم قلبي، خلق في القلب يقتضي الانكفاف عما لا ينبغي. هذا الحياء، الحياء خلق كريم في القلب يقتضي أن ينكف صاحبه عما لا ينبغي من المعاصي، يستحي لا يفعل المعاصي ولا يفعل الأشياء التي تنتقد عليه، يمنعه حياؤه من ذلك، فهو من الإيمان. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعيض أخاه في الحياء، يقول له: دع عنك الحياء، فقال: دعه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء الحياء من الإيمان. فالحياء خلق كريم قلبي يمنع صاحبه من الخصال الذميمة والأخلاق المنحرفة، ويحمله على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي أرسل بهذا السؤال يقول: ما حكم الزوجة الذي تسب زوجها؟
0: ما حكم
1: الزوجة الذي تسب زوجها؟
0: ليس لها سب زوجها، ولا يجوز لها ذلك، حكمها أنها عاصية، ليس لها سبه، وهو كذا ليس له سبها، كلاهما لا يجوز سب الآخر، بل عليهما المعاشرة الطيبة وحفظ اللسان عما لا ينبغي. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فالواجب على الزوج المعاشرة الطيبة وحفظ اللسان عما لا ينبغي، والواجب على الزوجة كذلك المعاشرة الطيبة والسمع والطاعة في المعروف لزوجها، والحذر من سوء الخلق من سب أو غيره من ما يؤذي الزوج.
1: جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال عن قراءة القرآن سماحة الشيخ في محل وأوقات الأعمال الرسمية، هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ في مثل هذه المحلات الرسمية، مكاتب وغيرها؟
0: نعم، له أن يقرأ وهو يعمل، له أن يقرأ إذا أمكن ذلك، إذا كان العمل لا يمنعه فلا بأس، كالعمل اليدوي الذي لا يمنعه القراءة، كحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي لا تمنعه القراءة، فلا بأس أن يقرأ في محل العمل، يجمع بين الحسنيين، بين عمله الرسمي وبين قراءة القرآن أو التسبيح والتهليل، يعمل إذا كان يشيل حجارة يشيل أخشاب إلى غيره، يقول سبحان الله والحمد لله ويقرأ القرآن كله طيب. يعني بين العملين، بين أداء الواجب وبين ذكر الله أو قراءة القرآن.
1: هل لابد له من الاستئذان من المدير أو
0: غيره؟ ما يحتاج استئذان، ليس له، ليس هناك حاجة للاستئذان.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول في هذا السؤال: عند ذبح الأضحية سماحة الشيخ يقوم بعض الناس في القرية بالتكبير عليها ويقولون من الضرورة أن نوجهها إلى القبلة، أفيدونا في ذلك مأجورين؟
0: السنة أن يقول بسم الله والله أكبر كما كان يفعل عند الضحية وعند غيرها، والسنة توجيهها إلى القبلة، كل هذا سنة، الضحية وغيرها من الذبائح والهدي وحتى الذبيحة التي للأكل يوجهها إلى القبلة وبسم الله والله أكبر، تأشر من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نسأل عن الرياء وهو من مفسدات الأعمال، فهل الرياء يفسد العمل المراد به الرياء أم أنه يفسد الأعمال كاملة سماحة الشيخ؟
0: يفسد العمل الذي قارنه، إذا صلى يرائي أو تصدق يرائي أو قرأ حزبا من القرآن يرائي به بطل هذا العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أخوه ما أخوه الشرك وأصاب سئل عنه فقال الرياء. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم ترعون في الدنيا هل تجدون عندهم من جزاء؟ يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالذي يقرأ أن يحمد ويثنى عليه ذلك الشيء الذي قرأه بهذه النية ثمن أو ثمنين أو جزء أو أكثر بهذه النية قد حبط عمله فيه، لا ثواب له وعليه إثم، عليه إثم. وهكذا أمر بالمعروف أو نهى عن منكر أو سبح وهلل يرائي لا ثواب له بل عليه وزر إن شاء الله العافية.
1: بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز. السائل من أسئلته يقول في هذا السؤال: سمعنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، أخبرونا ما مدى صحة هذا الحديث وما شرحه جزاكم الله خيرا؟
0: الحديث صحيح لا بأس به، وهو يدل على تحريم السفر وحده أو مع ثاني فقط، وأن السفر يكون بثلاثة فأكثر، لا يسافر وحده ولا ليس معه إلا صاحب واحد إذا تيسر ذلك، فإن اضطر فلا حرج، لقول الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم.
1: يقول: هل يأثم من ترك ركعتين قبل الفجر وصلاة الوتر جزاكم الله خيرا؟
0: جميع السؤال لا يأثم فيها، سنة الفجر وسنة الظهر والمغرب والعشاء وسنة الجمعة كلها نوافل، لكن ترك الأفضل هو أجرا كبيرا ولا إثم عليه في جميع النوافل الرواتب وغيرها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من صلى سنة الفجر في المسجد بنية سنة الفجر وتحية المسجد، ما حكم ذلك شيخ؟
0: نعم
1: يكفي هذا شيخ؟
0: إذا نوى تحية المسجد كفى، لا يصلي تسليمتين، يصلي بنية الراتبة ونية التحية أمانة، الحمد لله.
1: الحمد لله. يقول: هل يجوز الوتر في جماعة؟
0: إذا تيسر لا بأس، لكن من غير ترتيب، إذا تيسر زارهم وصلوا جماعة وترا أو زاروه لا بأس، قد زار سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء في بعض الليالي وصلوا جماعة، زار النبي صلى الله عليه وسلم بيت عثمان بن مالك في بعض الأيام وصلوا جماعة، وزار أم أنس بن مالك جدة أنس بن مالك وصلوا جماعة، فإذا كان شيء عارض عند الزيارات لا بأس، أو اجتمعوا فرأوا يصلوا ركعتين فلا بأس، أما اتخاذ هذا راتب هذا غير مشروع إلا في رمضان.
1: لقيام
0: رمضان. نعم.
1: بارك الله فيكم. يقول: هل تجوز صلاة الرجل وهو مغمض لعينيه، وهل يجوز السجود والعمامة على الناصية؟
0: لا بأس أن يصلي ولو أغمض عينيه، لكن السنة فتحهما، والصلاة الصحيحة لو أغمض عينيه ويصلي ما يضره، لا حرج في ذلك. وكذلك العمامة لو كان رأسه مكشوف والإمام على كتبه لا يضره. إنما السنة يأخذ الزينة. يا بني آدم خذوا عند كل مسجد، فإذا صلى مع الناس بجسم ملابسهم في مساجدهم يكون أفضل، حتى لا يلفت النظر يقول لماذا، يكون يصلي مثل الناس أفضل، يأخذ زينة مثل الناس. أما في بيته فالأمر واسع، عليه يصلي في الإزار والرداء، فلو صلى مكشوف الرأس لا حرج، لكن إذا كان مع الناس يصلي مثل لباس الناس، لا يفعل شهرة يقول الناس لماذا لماذا لماذا. نعم
1: جزاكم الله خيرا. ما هو لباس الشهرة يا سماحة الشيخ؟
0: الذي يخالف ما عليه الناس، هذا لباس الشهرة، يقول الناس لماذا. نعم
1: جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال من أحد الإخوة، من سائلة للبرنامج أختكم في الله ميم ميم ألف، تقول كيف يستطيع الإنسان عندما يغتاب شخص أن يخلص نفسه من هذا الذنب؟
0: يستغفر الله ويذكر بالمحاسن التي ذكرها التي يعلمها منه في المجال التي اغتابه فيها، فيكون هذا بهذا. إذا كان قال إنه بخيل وإن كذا وإن كذا، فعليه التوبة إلى الله، وعليه يذكر في المجالس الأخرى بالخصال الطيبة إنه كذا وإن كذا، إنه يحافظ على الصلوات وإن عمله طيب وأنه حريص على الخير، أرشي لي يعلمه منه حتى تكون هذه بهذا. وإذا تيسر يستحل له وسامحني هذا طيب، إذا تيسر ذلك. أما إذا كان يخاف إنه إذا علمه تشد البغضة لا يعلمه، لكن يذكره بالمحاسن والأخلاق الطيبة التي يعرفها منه في المجاز التي اغتابه فيها، ويستغفر الله ويتوب إلى الله. نعم
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة السائل أبو عابد من الرياض، أرسل بمجموعة من الأسئلة علنا نستعرض بعضا منها في هذا اللقاء. يقول هل ليوم القيامة علامات صغرى قبل وقوعها، وما هي مأجورين؟
0: إنه لا علامات القيامة، لا علامات صغرى وقع منها كثير، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل قال أخبرني على مراتها، قال أنت للأمه ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالية يتطاول له بالبنيان، وهذا وقع. كذلك كثرة الشر وقلة الخير من أشرار الساعة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي عام إلا والذي بعده شر من حتى تقوا ربكم. وكذلك ظهور الفواحش، شرب الخمر، وكثرة الربا، كل هذا من علامات الصغائر. غربة الإسلام من علامات الساعة، يعني قلة أهله. أما علاماتها الكبرى فهي لم تقع، علامات الكبرى خروج المهدي، خروج الدجال، نزول المسيح مريم، خروج أجوج ومأجوج، طلوع الشمس مغربها، نزع القرآن، كل هذا من علاماتها الكبرى، خروج الدابة. نعم إن شاء الله السلامة. نعم.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم السماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

قتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي

0: أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا

0: ناس.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن علقمة بن مرثد عن القاسم ابن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن أبي شيبة والدارمي والحاكم وغيرهم من طرق عن سفيان الثوري، ورجال إسناده ثقات إلا أنه يخشى من انقطاعه. ففي تهذيب الكمال عن ابن معين قال: القاسم ابن مخيمرة كوفي ذهب إلى الشام، ولم نسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا كلام ابن معين رحمه الله. فلم يجزم أنه لم يسمع، لكن قال لم نسمع بهذا. وبهذا ذكره الشيخ رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، ونقل كلام ابن معين. ثم ذكر كلاما لابن حبان أن القاسم ابن مخيمرة سأل عائشة عن ما يلبس المحرم. قال الشيخ: فإن صح هذا فيكون هذا خاصا بعائشة. وأيضا رأيت له في بعض الروايات أنه يقول: أتيت ابن عمر. ما رأيت أحد أثبت سماعه من أحد من الصحابة صريحا، لكن في تهذيب الكمال ذكر رواية عن عبد الله بن عمر وسكت عنها، فهي محتملة، محتمل أنه سمع منه، لا سيما وهو إنسان ثقة من التابعين ويروي عنه، والأصل في الرواية الاتصال. وكلام ابن معين ليس صريحا في النفي، لم يقل لم يسمع من أحد، إنما قال لم نسمع أنه سمع من أحد، فسماعه محتمل. إضافة إلى ذلك أن الحديث له شواهد كثيرة، منها حديث أنس الذي سيأتي بعده، ومنها حديث أبي موسى في صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، في صحيح البخاري. وفي إسناد رجل في ضعيف إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي كما سبق معنا قريبا في درس البخاري، ولكن قد توبع هذا الضعيف. فالحديث صحيح بشواهده، إن لم يكن القاسم سمع من عبد الله بن عمرو، فإن ورد إثبات سماع فهو صحيح لذاته. قال حدثنا عارم واسمه محمد ابن الفضل السدوسي، وعارم لقب. قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان أبو ربيعة، هو سنان ابن ربيعة أبو ربيعة، قال فيه الحافظ: صدوق فيه لين. قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا، فإن عافاه أراه قال غسله، وإن قبضه غفر له. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد قال: فإن شفاه، بدل فإن عافاه، فإن شفاه غسله، لا غسل بالغين، غسل من الذنوب أي طهره. هذا الحديث أيضا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي في الشعب من طرق عن حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة بهذا الإسناد. وسنان بن ربيعة صدوق فيه لين، أي فيه ضعف يسير، لكن الحديث ثابت بشاهده الذي قبله وبحديث أبي موسى. قال: حدثنا قرة بن حبيب قال: حدثنا إياس ابن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابعثني إلى آثر أهلك عندك، فبعثا إلى الأنصار فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن، فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعتهم امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق، إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال: ما شئت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، في نسخة ولا أجعل إلى الجنة، ولا أجعل الجنة. وهذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق قرة بن حبيب بهذا الإسناد، وإسناده صحيح. وعن عطاء، قوله عن عطاء ليس معلقا، هذا معطوف على الإسناد الذي قبله، أي حدثنا قرة بن حبيب قال: حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء، كالإسناد الذي قبله، ويدل على أنه قد أخرج ابن أبي شيبة وغيره من طريق إياس بن أبي تميمة. فقوله وعن عطاء أي بالإسناد الذي قبله. وعن عطاء عن أبي هريرة قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات، وكذلك ابن أبي الدنيا في كتابه المرض والكفارات، والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق إياس ابن أبي تميمة، وهذا إسناد صحيح. هذه أحاديث، وسيأتي أحاديث في هذا الباب، باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. والذي يدل على هذا الباب صراحة هو الحديث الأول والحديث الثاني، وأما ما بعده من الأحاديث ففيها أن المرض فيه أجر وفيه كفارة، وليس فيها دلالة صريحة على المقصود أنه يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. لكن الحكم ثابت بهذه الأدلة الصحيحة أنه يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. والمراد بما كان يعمل وهو صحيح أي ما كان يداوم عليه من الأعمال وما كان من عادته أن يعمله. فكل الأعمال التي من عادته أن يعملها وهو مستمر فيها إذا لم يستطع القيام بها في حال مرضه كتب له أجر ذلك. فمثلا في الصلاة في حال صحته يصلي وهو قائم وصلاة يتمها، فلما مرض لم يستطع القيام في صلاته وصلى صلاة خفيفة، فيكتب له أجر القيام في الصلاة وأجر صلاة تامة لأنه كان يعمل في صحته بذلك. كذلك إنسان من عادته أن يصوم الأيام البيض أو الاثنين والخميس، فجاءت الأيام البيض أو جاء يوم الاثنين والخميس وهو غير قادر على الصيام فلم يصم، فيكتب الله تعالى له أجر تلك الأعمال التي كان يعملها. فإذن يدخل في هذا الحديث العمل الذي لم يستطع القيام به أصلا يكتب الله تعالى له أجره كالصيام إذا لم يستطع، ويحصل له العمل الذي يفعله في حال مرضه على غير وجه الكمال يكتب له وجه الكمال مثل الذي كان يعمل في صحته كالصلاة مثلا في حال صحته يصلي قائما فلما مرض صلى صلاة خفيفة جالسا يكتب له أجر العمل التام. فيدخل في هذه الأحاديث أنه يكتب لما كان يعمل وهو صحيح أي تكتب له الأعمال التي لم يستطع القيام بها في مرضه أصلا، ويكتب له أيضا تمام العمل وكماله الذي لم يستطع تكميله وتتميمه في حال مرضه إنما فعله على وجه يجزئه، كلها تكتب له. يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح ويحتسب الأجر في ذلك، وأنه ولو فاته العمل أن الله تعالى سيكتب له ما كان من عادته الإتيان به وفعله. ثم ذكر هذه الأحاديث: ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. وتأمل هذه المثلية تقتضي ما سبق التمثيل في العمل الذي لم يستطع القيام به أصلا وفي التمثيل والتمثيل في العمل الذي فعل على غير وجه الكمال والتمام. وحديث أنس: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده أي بمرض ببلاء إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا. ما كان مريضا هذه بمعنى ما دام مريضا، ما دام المرض مستمرا فيه ولو طال، فيكتب له ما كان يعمل في حال صحته. فإن عافاه، وفي الرواية الأخرى فإن شفاه غسله، أي إن شفاه وقام من ذلك المرض يكون قد غسله وطهر من الذنوب، وإن قبضه غفر له وكان هذا المرض تكفيرا له. والحديث الذي يلي حديث أبي هريرة: جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن به على ظاهره، جاءت الحمى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والله قادر أن يجعل الأشياء المعنوية في أشياء محسوسة أو تتمثل في أشياء محسوسة. جاء في رواية أخرى: استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ابعثني إلى آثر أهلك عندك، أي أرسلني إلى أحب أهلك إليك. أرسلني إلى من تؤثرهم بالخير الذي عندك. فمن الذي تؤثره من أهلك وهو آثر أهلك عندك؟ قال فبعثها إلى الأنصار لأن فيها خيرا تكفيرا رفعة في الدرجات. فبقيت عليهم 6 أيام ولياليهن فاشتد ذلك عليهم، اشتدت بهم الحمى ومرضوا، فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجع تبعتهم رأى منهم فقالت والذي بعثك بالحق، أي كأنه لم يدخل بيتها وإلا دخل بيوت الأنصار يدعو لهم، إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادعوا الله لي كما دعوت للأنصار. قال ما شئت، إذا شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة، أي على تلك الحمى على ذلك المرض. قالت أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، معنى لا أجعل الجنة خطرا أي لا أخاطر بالجنة، بمعنى لا أضحي بها، سأتحمل كل شيء حتى أصل إليها وسأصبر على المرض حتى أنال الجنة، ولا أجعل الجنة أمرا أخاطر به وأضحي به، أي أنها تصبر على المرض لتنال جنة الله جل وعلا. والأثر الأخير أثر أبي هريرة أنه قال ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى. فلماذا كان أبو هريرة يحب الحمى؟ قال لأنها تدخل في كل عضو مني. يقول هناك بعض الأمراض تصيب عضو من الأعضاء، الصداع يصيب الرأس، المغص يصيب البطن، وهكذا الزكام يكون في الأنف في الرأس، لكن الحمى تصيب كل البدن، كل أجزاء البدن تدخل فيه الحمى من قدمه إلى رأسه. فيقول أبو هريرة أحب مرض إلي هو الحمى لأنها تدخل في كل الأعضاء، وإذا كانت كذلك فالله جل وعلا يعطي كل عضو قسطه من الأجر، يقسم الله لكل عضو قسطه من الأجر بما أصابه من البلاء والمرض. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يحب ذلك لما فيه من الأجر ومن مضاعفة الأجر وكثرته أكثر من غيره. وفي هذا الأثر كما سبق أن في أن المرض فيه أجر وليس مقتصرا على تكفير الذنوب فقط، بل فيه أجور وحسنات. وبقي في الباب بقية أحاديث تأتي إن شاء الله. صحيح المسند، أيوة لفظه هو عن عبد الله بن عمرو، هذا عن عبد الله بن عمرو، نعم هو عن عبد الله بن عمرو، طريق أخرى لكن نعم وقد جاء بطريق أخرى عن عبد الله بن عمرو، حديث أنس من طريق سنان بن ربيعة. أخ يقول هذه الأيام انتشرت الحمى فليحتسب ذلك من تصيبه. نعم يحتسب ذلك وأجر عظيم فيها تكفير للسيئات. أخ يقول هل يدخل في هذا الباب الأعمال السيئة والمعاصي التي يعملها في حال صحته، فهل تكتب عليه إذا مرض ويأثم عليها إذا كان هناك عنده عزم عليها؟ يأثم نعم على النية على العزم، يعني هو عازم أنه متى تمكن يفعل ذلك الذنب، وإنما منعه من عدم الاستطاعة، وإلا فهو عازم في قلبه أن يفعله فهذا آثم، فإن العزم في القلب عمل يأثم عليه الإنسان. وأما أنه يأثم بمجرد أنه كان يفعل ذنب ثم تركه بسبب مرض وليس له هم فيه ولا عزم فلا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد. أخ يقول أكثر التخريج الذي يذكر في درس الأدب المفرد يأتي موافقا لتخريج الإمام الألباني رحمه الله، ونادرا ما يكون مخالفا لذلك. فبماذا نأخذ؟ إن كنت تميز خذ بما تبين لك، خذ بما تبين لك. وإن كنت لا تميز، يعني لا تفهم شيئا واعتمرت على قول أحد تثق به، فلا شيء عليك. ونحن نتحرى ذكر الإسناد وذكر العلل حتى يفهم هذا الجميع، حتى الذي ليس عنده تمييز كبير يفهم أن هذا الراوي ضعيف، الحديث ضعيف، أو أن هذا الضعيف له شاهد آخر. يعني نتعمر ذكر ذلك لأجل يتبين للجميع دون تطويل. هو ربما الذي نكتبه في الدفتر أطول من التخريج الذي ندخله نذكره في الدرس، يعني نذكر الأهم مراعاة للاختصار. أخوني يقول: إذا كان الميت عليه قطع من الثلج، أي أخرج من ثلاجة مثلا، كيف يكون تغسيله؟ وهل يجزئ إذا غسلناه عليه الثلج؟ يغسل، فإن ذاب الثلج وإلا فيتمم تغسيله، ولا يضر إذا كان بقي في داخل شيء من الثلج، لا يضر ذلك. والأصل في الميت أنه إذا مات يدفن، وليس هناك داعي لتأخيره وإدخاله الثلاجة إلا في أشياء لابد منها، وإلا الأصل أنه يدفن. أخن يقول: هل غير الحمى فيه أجر مثل أجر الحمى؟ كل الأمراض فيها أجر، فيها تكفير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة.

الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: شيخ صلى الله عملك، هل هناك تفاوت بين المؤمنين في رؤية الله عز وجل؟
2: الله الظاهر أنها حسب العمل والدرجة، لأنه لا يستوي أبو بكر رضي الله عنه مع مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
3: سمعي.
4: هل في خلاف في حكم التدخين؟
2: إيش؟
4: هل في خلاف في حكم التدخين حرام أو مكروه؟ وهل الخلاف يراعى في الإنكار إذا دخل الإنسان في المجلس أو جاء في بيت دخل في المجلس؟ هل يضرب من المجلس؟
2: نعم. الدخان أول ما خرج اختلف فيه العلماء كسائر الأشياء الجديدة، اختلفوا فيه على أقوال متعددة. لكن في الوقت الحاضر تبين للعلماء من قواعد الشريعة أنه حرام بلا إشكال، حرام بلا إشكال. ولا يقول قائل إنه حرام على من يضره حلال لمن لا يضره، لأن هذا قياس لا يمكن ضبطه. يعني في بعض الأطعمة تحل لشخص وتحرم على آخر. لو قيل لرجل مصاب بالداء السكري لا تأكل التمر ولا الحلوى، صارت التمر والحلوى حراما عليه لأنها تضره ووجب عليه اجتنابه، وهي حلال للآخرين. فالدخان لا يقول قائل إننا نجد أناسا يشربونه ولا يتضررون به. نقول نعم، قد يكون في أجسامه مناعة، ولكن على المدى الطويل سوف يتضررون به. ولا عبرة بالنادر، العبرة بالغالب، والغالب الآن باتفاق الأطباء واتفاق الأمم التي يقولون إنها حضارية أنه مضر بالفرد والمجتمع. ولهذا كان في أمريكا، وهي الدولة المتقدمة، يمنعون شرب الدخان في المجامع، في الأسواق، وفي الطائرات. حتى حدثني بعض الإخواننا الذين يذهبون في الطائرات إلى أمريكا أنهم إذا حاذوا الأجواء الأمريكية، وأعني بذلك الولايات المتحدة، إذا حاذوها أعلنوا منع الدخان في الطائرة. نعم. أين؟ فعلى هذا نقول إنه حرام بلا إشكال. والخلاف السابق إنما كان مبنيا على عدم ظهور أسباب التحريم. هذا بالنسبة لحكم، فلا يجوز بيعه ولا شراء ولا تأجير الدكاكين لمن يبيعه ولا حمله ولا استيراده ولا شربه. أما من دخل إلى مجلس وأراد أن يشرب فلأهل المجلس أن يمنعوه بالقوة، لأنهم عدد وهو واحد، ولا يحل له هو أن يشرب أمامهم فيؤذيهم، فيكون حراما على هذا الداخل من وجهين: الوجه الأول أنه محرم شرعا في كل وقت، والثاني أنه حرام لأذية أهل المجلس، ولهم أن يطردوه عن المجلس بالقوة إلا أن ينتهي إذا قيل له لا تشرب، فهذا يحصل من المقصود. نعم.
5: أولا، في سؤال عندنا في الكويت موعظة بعد أربع ركعات في صلاة القيام، هل تجوز هذه؟ وإذا جاز كيف تكون يعني هذه الموعظة؟
2: الذي أرى أن لا تفعل، أولا أنها ليست من هدي السلف، وثانيا أن بعض الناس قد يحب أن يأتي بالتهجد ويصرف إلى بيته، وفي هذا إعاقة لهم وإملال لهم وإكراه على هذه الموعظة. والموعظة إذا لم تكن متقبلة فضررها أكثر من نفعها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة ولا يثقل عليهم ويكرر. فأرى أن تركها أولى. وإذا أراد الإمام أن يعظ الناس فليجعله في آخر شيء إذا انتهت الصلاة نهائيا، حتى يكون الناس باختيارهم، إن شاءوا بقوا وإن شاءوا انصرفوا. نعم. رجل حاج
3: توفي بعد يوم عرفة.
2: توفي بعد يوم عرفة،
3: هل يحج عنه وليه؟
2: لا. يقول رجل حاج بعد أن وقف بعرفة، فهل يتمم عنه الحج أو يحج عنه من سنة أخرى؟ فالجواب لا، لأن هذا أدى الواجب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يقل أتم عنه. نعم.
6: السلام عليكم شيخ. السؤال: بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عند قوله رميت بعدما أمسيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. في رمي جمرة العقبة وتأخيرها إلى الليل، والمساء في اللغة يطلق ما بعد الزوال إلى ظلام الليل، كيف نجيز أننا رمي إلى ما قبل طلوع الشمس من يوم العشر؟
2: قبل
6: الفجر من يوم الحادي عشر.
2: نعم، لأن قوله رميت بعد ما أمسيت هذه قضية واقعة، قضية عين يسأل عنها، وليس هناك سنة تدل على أنه إذا غابت الشمس انتهى وقت الرمي، والأصل بقاء الوقت، كما قلنا في الوقوف بعرفة يمتد إلى الفجر.
6: نعم. أنه يمتد إلى ظلوم الليل.
2: اي نعم، لكن هل قال الرسول لا يرمين احد بعد المساء؟ هذا الرجل يحكي قضيه وقعت له بعد ما امسيت، قال لا حرج، فدل هذا على ان هذه العباده لا تختص بالنهار، واذا لم تختص بالنهار فالليل كل وقت.
7: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
7: يا شيخ، ما حكم الأنشيد الإسلامية؟
2: إيش؟
7: الإنشاد الإسلامي.
2: الأنشيد الإسلامية بارك الله فيك تغيرت حسب ما نسمع، صارت الآن يترنم فيها المنشد حتى تكون مثل الأغاني الماجنة. ثانيا فيها أصوات رخيمة جميلة تفتن، هذا بقطع النظر عن موضوعها. فلذلك نرى أن لا نحكم عليها بحل ولا حرمة إلا بشيء معين نعرفه. نعم.
8: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، هناك من يرى جمع الجمار لأيام التشريق مرة واحدة ويرمى يوم الرابع عشر، يوم الثالث عشر يرمي يوم الثالث عشر 62 أو 63 حصاد، فما رأي فضيلتكم؟
2: رأينا أن هذا قول لبعض العلماء أنه لا بأس أن يجمعها في آخر يوم، والصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي كل يوم في يومه إلا إذا كان هناك حاجة، مثل أن يكون منزل الإنسان بعيدا في أقصى منى ويشق عليه أن يتردد كل يوم، فهنا لا بأس أن يجمع، ولكن يرمي الثلاث عن اليوم الأول ثم يرجع يرمي الثلاث عن اليوم الثاني. ودليل جواز هذا عند الحاجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للرعاة، رعاة الإبل، أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد.
9: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم الدف وما حكم الاستماع للأنشطة في غير المناسبات، في غير الاحتفال مثلا في مناسبات أو
2: أولا اعلم بارك الله فيك أن الأصل في المعازف التحريم، هذا الأصل، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يعني يستحلون الفرج الحرام واللبس الحرير والخمر والمعازف. فالأصل في جميع المعازف من جفوف وطبول وزمور وغيرها الأصل فيها التحريم، وإذا كان الأصل فيها التحريم فإننا لا نخرج من هذا العموم وهذا الأصل إلا ما دل الدليل على جوازه، والذي دل الدليل على جوازه هو الدف في المناسبات، إما الزواج أو العيد أو قدوم غائب له قيمته في المجتمع. أما الزواج فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن يدف فيه ويغنى، وأما أيام العيد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارتين اللتين تغنيان في أيام العيد، فزجرهما أبو بكر فقال دعهما فإنها أيام عيد. وأما قدوم الغائب فلأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قدومه المدينة وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، فقال لها أوفي بنذرك ولو كان

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: شخص يبيع سلعته تقريبا بأضعاف ما يقارب 10 أو 15 ضعف، ايش حكمه يا شيخ؟
1: إذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو 3 أو 10 أو 1000 ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس، إلا أن هنا نلاحظ لماذا اشتراها بهذا الثمن قليل؟ هل هو لأن البائع اللي باع عليه أول رجل غرير ما يعرف الأثمان فهذا يجب عليه أن يبلغه، أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة فهذا لا شيء عليه؟
2: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو وغيره؟
1: اما التصوير بكاميرا الفيديو فلا باس به، الا ان يصور فيه شيء محرم كان يصور المردان مثلا الذكور الصغار، او يصور فيه حفل عرس او ما اشبه ذلك مما تكون فيه الفتنة فهذا حرام. وأما إنسان خرج بأهله إلى النزهة وأراد أن يصور رحلتهم فلا بأس به، وكذلك إذا أراد أن يصور محاضرات أو ندوات أو مجالس علم فلا بأس به. أما الكاميرا الورقية فهذه لا تجوز إلا عند الحاجة فقط، الحاجة مثل رخصة قيادة إثبات شخصية وما أشبهها. وإنما قلت ذلك لأن هؤلاء الذين يصورونها لغير هذه الأغراض المحتاج إليها يجعلونها عندهم يقتنونها كما يقولون للذكرى، واقتناء الصور محرم إلا ما دعت الحاجة إليه. نعم.
0: سؤال يا شيخ عن حكم السبحة للتسلية.
1: التسبيح بالسبحة لا بأس به، لكن الأفضل بالأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدن بالأصابع، يخاطب نساء فإنهن مستنطقات، وكان هؤلاء النسوة معهن حصى يحصين بها الذكر، فقال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، الأنامل يعني الأصابع، فهمت؟ ففي الأصابع أفضل، في السبحة لا بأس به، لكن كما ترى السبحة مشكلة. أولا أن بعض الناس يرائي فيها، يشتري سبحة فيها كم من خرزة؟ لا 100 و1000، بعضهم إلى 1000، ثم يعلقها في رقبته كأنما يقول للناس انظروا فإني أسبح 1000 مرة، وهذا نوع من الرياء. ثانيا أن الإنسان الذي يسبح في المسبحة يكون قلبه غافلا في الغالب، ولهذا نراهم يعددون هذه الخرزات وهم يلتفتون يمينا وشمالا مع الذاهب والجائب، فلذلك نرى أن السبحة لا بأس بها ولكن الأفضل في الأصابع. ايش اي لا ما في شيء التسليم، ما فيها شيء، ما نرى فيها شيء. كما ان الانسان احيانا بعض الناس يتسلى يصير معه مشلح وفي هذا نسميها القيطان، نسميها القيطان، تجده يعبث بهذه القيطان فلا باس به. نعم
3: شيخ بارك،
1: لكن لاحظ أن بعض الناس قد تكون في حقه خلاف المروءة، يعني مثل لو وجدنا رجلا فاضلا عالما بياخذ السبح في المجالس يلعب به كذا ينتقد. نعم.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع عشر. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب النفقات من مختصر صحيح مسلم. الباب الخامس في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. 888 عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة. 889 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا، تعني قولها لا سكنى ولا نفقة. أخرجه البخاري 5321 5326. 890 عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سورة الطلاق الآية الأولى. كتاب العتق. الباب الأول فضل من أعتق رقبة مؤمنة. 891 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. أخرجه البخاري 6715. الباب الثاني في عتق الولد الوالدة. 892
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استو استو.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله.

الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى

الله أكبر. الله أكبر.

0: كيل طعام نهى عن ذلك كله، أخرجه البخاري 2171. الباب الخامس: بيع التمر مثلا بمثل. 913. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان، أخرجه البخاري 2201 و2202. الباب السادس: بيع الصبرة من التمر. 914. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. الباب السابع: لا يباع الثمر حتى يطيب. 915. عن جابر رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، أخرجه البخاري 1487. 916. عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر، أخرجه البخاري 2246. الباب الثامن: النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. 917. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، أخرجه البخاري 2247 و2248. الباب التاسع: بيع المزابنة. 918. عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، أخرجه البخاري 2191. الباب العاشر: بيع العرايا بخرصها. 919. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، أخرجه البخاري 2183. الباب الحادي عشر: في قدر ما يجوز بيعه من العرايا. 920. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، يشك داود، قال: خمسة أو دون خمسة، أخرجه البخاري 2190. الباب الثاني عشر: الجائحة في بيع الثمر. 921. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الباب الثالث عشر: باب منه، وأخذ الغرماء ما وجدوا. 922. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، الباب الرابع عشر من باع نخلا فيها ثمر. 923 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه البخاري. 2204 الباب الخامس عشر بيع المخابرة والمحاقلة. 924 عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقها، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد قلت لعطاء بن أبي رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أخرجه البخاري. 2381 الباب السادس عشر بيع المعاومة. 925 عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة، وعن الثنيا ورخص في العرايا. 926 عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وفي رواية ابن أبي شيبة عن بيع الثمر سنين. الباب السابع
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالسلب الذي يستحقه من قتل أحد الكافرين. فما معنى السلب؟ هو ما كان على المقتول، يدخل فيه ثيابه وسلاحه. هات ماذا؟ ثيابه وسلاحه إذا كان عليه حلي. نعم، آلات الحرب كالدرع الذي يكون على جسده والبيضة التي تكون على رأسه. ها أيضا مما يدخل فيه دابته التي يركبها، فكل هذا من السلب. القاتل يستحق السلب بشروط. أن يكون الذي قتله من المقاتلين، بمعنى لا يكون من الصغار أو النساء أو العجز الضعفة، إلا إذا كمل. ألا يكون من هؤلاء الأصناف، النساء والصبيان، وقلنا إلا في صورة، إلا إذا قاتلوا فيأخذون حكم المقاتلين. ها الشرط الثاني. نعم، أن يكون في منع بمعنى قادر على المقاومة، لا يكون مثخنا بالجراح. الثالث في حكم القتيل، نعم، إن يقتله قتلا تاما ويجرحه جراحا يجعله في حكم المقتول. ها، بعضهم أضاف شرطا رابعا، نعم، أن يغرر بنفسه ويتقدم إليه، بمعنى لا يرميه من صف المسلمين. هل يشترط هذا؟ صحيح أنه لا يشترط. ها، بعضهم أضاف شرطا، قالوا أن يكون والكفار يقاتلون غير منهزمين، فأما إذا قتل أحد المنهزمين فإنه ليس له سلبه. قلنا وظاهر حديث سلمة أن له السلب حتى ولو قتل منهزما. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالسلب أيضا. من المسائل المتعلقة بالسلب مسألة تخميس السلب، هل يخمس بمعنى هل يخرج منه الخمس أو لا يخرج منه الخمس؟ هذا في أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه لا يخمس، وهذا قول أكثر العلماء أن السلب لا يخمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما يؤخذ من أصل الغنيمة كما سيأتي ويعطى للذي قتل ذلك القتيل ولا يلزمه تخميسه. ممن قال بهذا الشافعي وأحمد وابن المنذر، وكذلك اختاره ابن جرير الطبري والإمام البخاري وغيرهم من العلماء. ودليل هؤلاء حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، وهذا الحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. أن السلب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب. أيضا جاء بإسناد صحيح عند سعيد بن منصور أن أول سلب خمس كان في زمن عمر كما سيأتي إن شاء الله في القول الذي يلي ذكر الأثر، أن أول سلب خمس في الإسلام كان في عهد عمر رضي الله عنه. قالوا فالسلب لم يكن يخمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر، ولا في صدر خلافة عمر، واتباع هذا أولى. القول الثاني قالوا إن السلب يخمس بمعنى يخرج منه الخمس، وهذا قال به الأوزاعي ومكحول، وصح أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه القول به كما في مصنف ابن أبي شيبة. وحجة هؤلاء عموم الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قالوا والسلب من الغنيمة فيشمله حكم هذه الآية أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقول ثالث في المسألة أنه إذا استكثره الإمام بمعنى كان كثيرا فإنه يخمس، وإن لم يكن كذلك لم يكن كثيرا فلا يخمس. وهذا قال به إسحاق بن راهويه ودليل هذا القول أثر عمر رضي الله عنه وهو عند سعيد بن منصور، وفيه أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزأرة بالبحرين، بارز مرزبان الزأرة اسم رجل، فطعنه فقتله، فأخذ سواريه وسلبه، فلما صلى عمر رضي الله عنه الظهر قال إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا مالا كثيرا، قالوا وكان بلغ 30,000. قال وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه، قال فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء. قالوا فعمر رضي الله عنه إنما خمس لأنه رآه كثيرا، إذ استكثره الإمام له أن يخمس وإلا فلا. والصحيح هو القول الأول أن السلب لا يخمس، للحديث الصريح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب، فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم الآية، الآية عامة واعلموا أن ما غنمتم من شيء تخصص بالسلب وبنحو ما جاء فيه الدليل. وأيضا لأثر عمر قال إنا كنا لا نخمس السلب، لهذا الأمر المعمول به في زمنه، في زمن أبي بكر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحيح أن السلب لا يخمس، بل إذا أخذه القاتل الذي قاتل أحد المشركين يستحقه كله. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك قد سبق الإشارة إليه في دروس ماضية ولكن يذكر ما فيه من خلاف، وهو مسألة السلب هل يؤخذ من أصل الغنيمة أو من أين يؤخذ. أكثر العلماء على أن السلب يؤخذ من أصل الغنيمة، بمعنى إذا جمعت الغنيمة ينظر من قتل قتيلا يعطى سلبه قبل أن تقسم قبل أن تخمس. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل مطلقا ولم ينقل عنه أنه احتسب به من خمس الخمس، وأيضا لأن القاتل كان يعطى السلب مطلقا كائنا ما كان حتى لو كان كثيرا، ولو كان من خمس الخمس لاحتاج إلى حساب وإلى تقدير. فقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه مباشرة. قالوا أيضا لأن الذي يخرج من خمس الخمس هي الأشياء التي تكون راجعة إلى اجتهاد الإمام، ما يراه الإمام مصلحة، وأما هذا السلب فلا يفتقر إلى رأي الإمام أو اجتهاده، بل هو بنص الحديث. وخالف في هذا الإمام مالك رحمه الله فقال إن السلب يؤخذ من خمس الخمس، والصحيح هو القول الأول أنه يؤخذ من أصل الغنيمة، قد مضى معنا هذا أن أول ما يؤخذ من الغنيمة هي الأسلاب. أيضا مما يتعلق بذلك، هل من قتل أحد الكفار يستحق السلب مطلقا أو لا يستحقه إلا إذا قال الإمام ذلك؟ إذا قال الإمام في أول المعركة من قتل قتيلا فله سلبه، بمعنى هل هذا شيء يشرطه الإمام أو هذا سهم مقسوم في الشريعة سواء ذكره الإمام أو لم يذكره، كسهم الفارس وسهم الراجل؟ أكثر العلماء على أن القاتل يستحق السلب مطلقا سواء قال الإمام ذلك أو لم يقله، وهذا قال به الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي والليث بن سعد وأبو عبيد وغيرهم من الفقهاء، قالوا يستحق القاتل السلب مطلقا سواء قال الإمام ذلك في أول المعركة أو لم يقله، بمعنى أن هذا نصيب مقسوم قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه قسم للفارس 3 أسهم وللراجل سهما، كذلك قسم لمن قتل قتيلا السلب، قالوا هذا شيء ثابت في الشريعة. ودليل هؤلاء أدلة، منها حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سلبه ولق سلب الذي قتله ولم يكن قال ذلك قبل المعركة، بل قام بعد المعركة وبعد أن جمعت الغنائم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. أيضا يدل عليه ما في صحيح مسلم، قصة عوف بن مالك والرجل من أهل اليمن حين قتل قتيلا فأخذ سلبه وخالد لم يشرط لهم ذلك، فأخذه خالد عليه، فلما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطه إياه، فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه وخالد لم يشرط لهم ذلك. أيضا استدلوا بقول عمر في الأثر السابق إنا كنا لا نخمس السلب، إنا كنا لا نخمس السلب، قالوا هذا يدل على أن هذا حكم مستمر وقضية عامة في كل غزوة، أن السلب يدفع إلى القاتل ولا يخمس ولا يحتاج إلى شرط الإمام. فإذن هذا القول الأول أنه يستحق السلب ولو لم يقل الإمام ذلك في أول المعركة. القول الثاني قال به أبو حنيفة والثوري أنه لا يستحق السلب إلا إذا شرطه الإمام قبل المعركة، إذا شرطه الإمام قبل المعركة. وهناك قول ثالث قال به الإمام مالك، قال لا يستحقه إلا إذا قال الإمام ذلك، أي قاله بعد انقضاء الحرب بعد المعركة. فرق بين قول أبي حنيفة والثوري قول مالك. قول أبي حنيفة قال لا يستحقه إلا إذا كان مشروطا قبل القتال، ومالك يقول يستحقه إذا قام الإمام بعد القتال وبعد جمع الغنم وقال ذلك. أما إذا لم يقل ذلك الإمام ولم يدعو إلى أخذ الأسلاب فلا يستحقه. وجانح هذا عن الإمام أحمد وقال به بعض الحنابلة. والصحيح هو القول الأول أنه يستحقه ولو لم يقل ذلك الإمام لظاهر الأحاديث التي سبقت. ونعلم أن السلب شيء مقسوم، نصيب مقسوم معلوم، يصرف إلى مستحقه دون شرط، كالنصيب من الغنيمة، كالنصيب من الغنيمة يصرف إلى مستحقه، فكذلك السلب. النصيب أي المراد به السهم، السهم هو من الغنيمة. بقي إذا كان كذلك لا يشترط أن يقول الإمام ذلك، فهل للقاتل أن يأخذ السلب بدون إذن الإمام؟ إذا قتل قتيلا يأخذ سلبه ولا يشعر الإمام بذلك، ولا يقول له ولا يخبره، لا يستأذنه. مذهب الإمام الشافعي واختاره ابن المنذر رحمه الله أن له أن يأخذه بغير إذن الإمام، قالوا لأن هذا نصيب له، استحقه بجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له، فإذا لا يحتاج إلى إذن الإمام. قال أيضا قالوا لأنه لا يؤمن إذا أظهره واطلع عليه الإمام أن يمنعه إياه فلا يعطيه إياه، قالوا فله أن يأخذه ولو بدون إذن الإمام. ومذهب الإمام أحمد والأوزاعي أنهم كرهوا أخذه بدون إذن الإمام، قال أحمد لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام، وهذا قول الأوزاعي أنه لا يأخذ إلا بإذن الإمام. قال وإن كان يستحقه كسهمه من الغنيمة، سهمه من الغنيمة لا يأخذه إلا بإذن الإمام، فكذلك السلب لا يأخذه إلا بإذن الإمام. قال وتدل عليه أيضا عدة أحاديث وقائع كانوا لا يأخذون إلا بإذن الإمام. نعم قد جاء في بعضها كقصة عوف بن مالك هو اليمني الرجل الذي من حمير أنه أخذ ذلك ولم يشعر خالدا في أول الأمر حتى علم بها خالد، فيقال هذا هو الأولى وهذا هو الأصل أنه لا يأخذه إلا بإذن الإمام حتى تنضبط أمور الناس ولا تكون دعاوى. ويشير إليه أيضا حديث أبي قتادة من قتل قتيلا له عليه بينة، فالرسول عليه الصلاة والسلام اشترط البينة، فإذا لا يأخذه كل أحد، فقد يتمادى الناس في ذلك ويأخذ إنسان سلب من لم يقتله، فقوله إلا بإذن من أو بقوله له عليه بينة من قتل قتيلا له عليه بينة يشير إلى أنه لا يأخذه إلا بإذن الإمام، لأنه يدفع البينة للإمام، يؤدي البينة للإمام حتى يعطيه سلبه. ولو قال له أن يأخذه بدون إذن الإمام فمعنى لا يحتاج إلى البينة، لمن يدفع البينة وهو يأخذه بنفسه؟ فنعم هذا هو الأولى كما قال الإمام أحمد كره أخذه بدون إذن الإمام، وقال لا يعجبني أن يأخذه إلا بإذن الإمام، فلا يؤخذ السلب إلا بإذن الإمام وإشعاره وإعلامه بذلك، وهو يستحق نصيب له. أيضا من المسائل وهي متعلقة بمسألة أمس التي هي ما هي الأشياء التي تدخل في السلب. وهذه المسألة هي: هل يجوز أن يسلب الكافر كل ثيابه حتى ما يغطي عورته بحيث أنه يترك عاريا؟ مذهب الإمام أحمد وكذلك قول الأوزاعي أنه يجوز سلب القتلى وتركهم عراه، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتيل سلمة بن الأكوع: له سلبه أجمع، له سلبه أجمع، أي كله بدون استثناء، ونحو من الأحاديث المطلقة: من قتل قتيلا فله سلبه، أي كله. وكره الثوري وابن المنذر ذلك لما فيه من كشف عوراتهم حتى لو كانوا كفارا، فهذا يؤدي إلى نظر الناس إلى عوراتهم وبقائهم مكشوفي العورات، ولا يجوز النظر إلى العورة حتى لو كان كافرا. فهذا القول الثاني أحسن، أنه يترك ما يستر عورته من ثيابه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك اشتراط البينة في دعوى القتل، هل من ادعى أنه قتل شخصا يشترط أن يأتي ببينة؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تقبل دعوى القتل إلا بالبينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة المتفق عليه: من قتل قتيلا له عليه بينة. قالوا: فهذا فيه اشتراط البينة، من قتل قتيلا له عليه بينة فلو سلبه. القول الثاني أنه يعطى السلب إذا ادعى أنه قتله ولا تشترط البينة، وهذا قول الأوزاعي، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول أبي قتادة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: من قتل قتيلا له عليه بينة، فقام أبو قتادة قال: أنا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. والقول الأول هو الصحيح أنه لا بد من البينة. وأما حديث أبي قتادة فإن الذي كان أخذ السلب أقر بذلك، قال: هو معي يا رسول الله، قام قائل قال: سلبه عندي فأرضه عني، أي شهد لأبي قتادة أنه قتله، فهذا شاهد وهو بينة كما سيأتي في بيان ما هي البينة. فحديث أبي قتادة فيه أن خصمه الذي كان قد أخذ سلب ذاك القتيل أقر بأن أبا قتادة هو الذي قتله فشهد له بذلك. ولذا فالمسألة التي تلي هذه: ما هي البينة التي تشترط في ذلك، في إثبات القتل أنه قتل رجلا من الكافرين؟ مذهب الإمام أحمد أنه يشترط فيه شاهدان يشهدان له أنه قتل ذلك الرجل من الكافرين. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق البينة، قال: من قتل قتيلا له عليه بينة، وإذا أطلقت البينة تنصرف إلى الشاهدين. قالوا أيضا: لأنها دعوى قتل، ودعوى القتل يعتبر فيها شاهدان. قالوا: فلا بد هنا في البينة أن تكون شاهدين، ها؟ من قتل قتيلا شهد له شاهدان أنه قتله فله سلبه. وقال طائفة من أهل الحديث إنه يكفي فيه شاهد ويمين، يكفي فيه شاهد واحد ويمين، يمين المدعي. لماذا؟ قالوا لأنها دعوى في مال، دعوى تختص بالمال، والدعوى في الأموال يكتفى فيها بشاهد ويمين، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وهو يدعي الآن أنه قتل لأجل ماله، لأجل سلبه، فهي دعوى تختص بالمال. وقول ثالث أنه يقبل فيه شاهد واحد ولا يشترط اليمين. وهذا قول أكثر الفقهاء كما ذكره في فتح الباري نقلا عن ابن عطية أنه قول أكثر الفقهاء أنه يكفي فيه شاهد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة واحد حين شهد لأبي قتادة، وهو الذي كان قد أخذ سلب ذلك القتيل. قال من يشهد له؟ قام رجل قال أنا يا رسول الله، وسلبه معي فأرضه عني. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب لأبي قتادة بشهادة شاهد واحد، وهذا القول الأخير هو الصحيح. وقد ذكره ابن قدامة احتمالا، فإذا يكفي فيه شهادة شاهد واحد ويثبت به، من شهد له شاهد واحد أنه قتل فلان من المشركين فإنه يستحق سلبه. هذه تتم للمسائل التي تتعلق بالسلب، ثم يليها إن شاء الله مسألة الأسارى وأنهم من الغنيمة، وسيأتي إن شاء الله. أخٌ يقول هل سلم ابن الأكوع من أهل اليمن؟ وهل كان يسبق الخيل؟ أما أنه يسبق الخيل فنعم، وكان سريع الجري، وأما أنه من أهل اليمن فالله أعلم. من عنده فائدة؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويقول من المعلوم أن أبا حنيفة عنده إرجاء، وابن حزم عنده تجهم، فكيف يؤخذ بقولهم؟ هو يؤخذ بقولهم في فن كانوا معتبرين فيه، شهد لهم أهل العلم بذلك، وهو الفقه. أما العقيدة فإذا جئنا ندرس العقيدة فلا يمكن ننقل عن أبي حنيفة أو عن ابن حزم إلا في شيء وافقوا فيه الدليل. أما أن نعتمد أقوالهم أو كتبهم في باب العقيدة فلا، لأن عندهم مخالفات في العقيدة. لكن باب الفقه شهد لهم أهل العلم المتقدم والمتأخر، أي ممن جاء بعدهم، كلهم يأخذون بعلمهم ويعتمدونه ويشهدون لهم في هذا الباب. من يقول أبو حنيفة من التابعين؟ من أتباع التابعين. وأخ يسأل أنه يريد طلب العلم وقد توفي أبوه وهو وحيد أمه، وأمه عند أهلها، ويريد طلب العلم ولكن أمه عندها تشويش كبير بأن السلفيين دواعش ومتشددين، وهذا التشويش أتى من الإخوان المسلمين حتى إن أمه تمنع من المحاضرات ويذهب بغير علمها، فهل يعتبر إذا ذهب يطلب العلم عاصيا؟ وهل إذا ذهب إلى العمل وضيع واجب التعلم يعتبر عاصيا كما ذكر السائل؟ الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يتعلم ما يحتاج في دينه، فإذا كانت أمه مكفية عند أهلها عند إخوانها أو أبيها الذين هم أخواله مكفية في ذلك من نفقتها، من حاجتها، من قيام المحرم بها، وذهب يطلب العلم، ليس عليه شيء في ذلك. وأما إن كانت أم تحتاجه في النفقة عليها، في أن يكون محرما لها في رعايتها، فيحتسب في الصبر على أمه. وأيضا يدعو أمه ويبين لها، وإذا استطاع أن يأخذها إلى مراكز العلم لترى ذلك بعينها فيزول عنها هذا التشويش، فهذا أيضا من الخير العظيم، يكون أيضا نفع نفسه في العلم ونفع أمه. وكما ذكر السائل، هذه الدعوة، دعوة أهل السنة وما فيها من علم وتعليم ومراكز ودور حديث، عليها تشويه كبير، سواء من الرافضة أو من الصوفية أو من الإخوان المسلمين أو من سائر المتحزبين، جمعوا سهامهم جميعا لرمي هذه الدعوة السلفية المباركة. فيحتاج العامي أن تصبر عليه، الذي عنده الصورة مشوشة تصبر عليه، لا تنفره. فبعض الناس يكون محبا للخير، فعلا يحب الخير، لكن سبق إليه دعاة الشر شوشوا عليه. لو جفوته أو قسوت عليه قد تزيده بعدا، لكن اصبر عليه وارفق به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. يأتيه الرجل وهو عدو، يخرج وهو حبيب. أتاه ضماد الأزدي وعنده فكرة أن محمدا مجنون، فكان يريد أن يفعل خيرا يرقي محمدا، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، خرج مسلما وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن قبيلته. ثمام بن أثال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عدوا مبغضا، حتى كان حتى قال: يا محمد، والله ما كان وجه أبغض إلي على وجه الأرض من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك. عامله النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنى. يأتي اليوم الأول: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال سل منه تعطى ما شئت. مرة ثانية ثالثة من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أطلق ثمامة. وكان لحكمة ربطه في المسجد حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الصحابة، يرى عبادتهم، يرى أخوتهم، يرى حسن تعاملهم وأخلاقهم، 3 أيام وهو يراقبهم. فلما أطلقوه لم يتردد في الدخول في الإسلام، ذهب مباشرة اغتسل وجاء أعلن إسلامه في المسجد، ثم قال: يا محمد، ما كان دين أبغض إلي من دينك، وإن دينك اليوم لأحب الأديان إلي، وما كان وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك اليوم أحب الوجوه إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، وإن بلدك اليوم أحب البلاد إليك. ذهب واعتمر، قال له كفار قريش: صبأت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله، ووالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة. كان سيد أهل اليمامة، أهل البحرين، حتى يأذن فيها رسول الله. فالتشويش هذا يزول إن وجد معاملة حسنة من الداعي إلى الله وبيانا حسنا. فالنصيحة لإخواني في الله أن تترفقوا بمن هو مشوش عليه، فالتشويش على هذه الدعوة كثير، لقد تعاون الرافضة والصوفية والإخوان المسلمون والأحزاب كلهم لتشويش هذه الدعوة، وقد يسبق غيرك إلى أناس يريدون الخير ويحبونه لكن للتشويش يصدقون، فاصبر عليهم وترفق بهم وترى الخير بإذن الله تعالى منهم، سواء كان أبا أو أما أو غير ذلك. الإخوة الذين كانوا في دماغ لعلهم يعرفوا قصة رجل ولده جاء يطلب العلم في دماغ وعنده تشويش من الأخوة المسلمين أن هؤلاء قاعدة وأنهم كذا، لم يتمالك الأب أن تبع ولده يريد أن يرده إلى بلده. وصل إلى دمك رأى الطلاب، هذا يقرأ، هذا يراجع، هذا في درس، هذا يصلي، بكى هذا الرجل. قام بعد الصلاة عامي يريد يتكلم، يقول ما الذي جمعكم في هذا المكان وكيف اجتمعتم؟ أخذه الشيخ إلى البيت تعشى معه ونصحه، فقال لولده اطلب العلم وكل ما تحتاج في سبيل العلم فأنا معك. فالتشويش يزول بلحظة، وحبل الكذب قصير. فنصيحتنا لهذا الأخ أنه يصبر على أمه، يترفق بها، وإذا استطاع أن يأتي بها زيارة إلى أماكن العلم ولو زيارة، فينفعها الله وينفعه ويطلب العلم هو وأمه إن شاء الله. يفعل مثل ما فعل أبو هريرة. أبو هريرة أتى بأمه وهي مشركة إلى المدينة، وأتى بها وجعلها في بيته وهي مشركة. يأتي أبو هريرة عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم ويرجع إلى بيته يسمع من أمه سب النبي صلى الله عليه وسلم. صبر أبو هريرة حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة إلى البيت مستبشرا أن الله يهدي أمه، فجاء وهي تغتسل غسل الإسلام فأسلمت. فهذه الأدلة وغيرها كثير فيها عبرة لنا جميعا بالصبر على من هو مشوش عليه، لا سيما ممن يريد الخير، ولا سيما من أصحاب الفطرة السليمة، عامة الناس ليسوا من أهل البدع والمتحزبين الذين قد تلوثت فطرهم، لكن أصحاب الفطرة السليمة يصبر عليهم ويجد الإنسان منهم الخير بإذن الله. وأخ يقول عندي بيتان، بيت في عدن ملك لي وبيت هنا في الضالع أستأجره إيجارا، وبيت الذي في عدن قد أجرته من شخص آخر، فإذا نزلت إلى عدن وبيتي مؤجر على شخص وكنت ضيفا مدة 3 أيام، هل أنا مسافر لأحكام السفر؟ أهل العلم يقولون من له بيتان في بلدين فإنه حيث نزل يكون مقيما، من له بيت في بلد وله أهل فيه، فإذا كنت كذلك لك بيت هنا وبيت في عدن وتنزل إلى بيت وأهل فأنت مقيم في كلا البلدين، ليس لك رخص سفر. وأما لو كان بيتك قد استأجره شخص آخر وتنزل ليس عندك بيت ولا أهل وإنما تنزل لحاجة وترجع، فهنا تكون مسافرا في البلد الآخر الذي نزلت إليه. أخ يقول أختي طلقها زوجها ثم أرجعها ومكثت لدي بضعة أشهر ثم عادت إلينا وطلقها ثم دفع مهرها وجاء بورقة العقد مع المهر المسلم، كذا كتب وجاء بورقة العقد، كان يقصد وجاء بورقة الطلاق مع المهر المسلم، وذلك بأمر منا بأن يطلقها مع أنه غير راض، ومكثت حتى الآن 2 شهر من الطلاق ثم رجع يريد أن يرجعها الآن، فهل تعاد إليه أم أنها لا تحل له؟ وهل طلاق الحامل جائز مع أنه قد بان حملها؟ الطلقة الأولى ظاهرة الوقوع، يقول طلقها ثم رجع. الطلقة الثانية قال ليس راضيا بذلك، إن كان مكرها أكره على طلاقها وهو لا يريد الطلاق وليس راضيا به فلا يقع طلاقها، طلاق المكره غير واقع. أما لو كان مجرد أنهم طلبوا منه طلب وهو لم يرضى في أول الأمر ثم وافق على الطلاق وليس هناك إكراه فهذا يقع طلقه.

ويبقى له منها طلقة واحدة، فإن طلقها طلقة واحدة تبين منه ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا آخر. وسبحان الله، هذا من الشيطان، أن إنسانا يطلق امرأته وهو يريدها، يستفزه الشيطان، أو في حال يندفع فيه فيطلق امرأته ثم يندم. الطلاق هو حكم شرعي جعله الله سبحانه وتعالى لإنهاء علاقة زوجية لا يمكن دوامها. رأى الزوج أن هذه المرأة لا يمكن أن تدوم عشرته معها، لا يمكن أن يبقى معها في حياة، فشرع الله له فرجا، فرج للزوج وفرج للزوجة. لو لم يشرع الله تعالى الطلاق لحصل للناس ضيق، قد يكره إنسان امرأة ولا يطيب للحياة معها، أو يراها غير مناسبة له، فإذا لم يشرع الطلاق لضاق به الحال. لكن شرع الله له في هذه الحال أنه يفارق بلفظ الطلاق. أما إنسان يطلق زوجته وما تدري إلا وجاء ندمان ويبكي يسأل أريد أرجع زوجتي، الحقيقة أن هذا إنما هو من الشيطان يدفع إلى الإنسان، وإلا فلا يليق بعاقل أن يفعل ذلك. فهذا حكم شرعي شرعه الله لإرادة الفراق، انفصال بين زوجين. فما دام الإنسان له بأهله تعلق وله حاجة بهم ومحبة، فلا ينبغي أن يتلفظ بالطلاق، فإن هذا حكم شرعي شرعه الله لقصد معين. ولذا فهذا الأمر، النصيحة للزوج ألا يتخذ قرار الطلاق في حال خلاف، في حال مشاكل، في حال غضب واندفاع.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: أكبر، لا إله إلا الله.
1: الإنسان أن يتكلم بما لا يشعر به، يتكلم بكلام لم يشعر أنه تكلم به ولم يدري أنه قاله، فهذا في حكم المجنون، ولا يقع طلاقه بإجماع أهل العلم. والمرتبة الثانية غضب مما هو معتاد، يغضب ولكن يشعر بما يقول، وأيضا كل ما يقوله هو يريده ويقصده، يتكلم بالكلام الذي يريده ويقصده ويتحقق منه، فهذا يقع طلاقه بإجماع العلماء وإن كان غضبان. والمرتبة الثالثة هي التي اختلف فيها، أن يطلق في حال غضب يشعر معه بما يقول ولكن لا يستطيع ضبط نفسه، قد يتكلم بالكلام الذي لا يريده، نعم، وهو يشعر به، يشعر أنه يتكلم بالطلاق ويلفظ به، ولكن كلام خرج منه وهو غير مقتنع به، كأنه يشعر أن دافعا يدفعه إليه، فهو شاعر به، عارف بأنه تكلم بالطلاق ولكن ليس له في قصد وإرادة وتصميم في القلب، إنما لشدة غضبه اندفع بالنطق بهذا الكلام الذي لا يريد أن يتكلم به، وإنما دفعه إليه شدة الغضب، وهذا مختلف فيه بين أهل العلم. وسبق معنا مرارا أن الأصح في هذه الصورة أن طلاقه لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، والإغلاق هو الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه وجه التفكير الصحيح، فلا يفكر فيما يقول ويتكلم بالكلام الذي لم يعزم عليه ولم يرده وإن كان يشعر به، فهذا هذه أحكام الطلاق بالنسبة للغضبان. وأما أنه لم يقع قط طلاق إنسان غير غضبان فهذا غير صحيح، بل هذا الأصل في العاقل، العاقل أنه إذا أراد أن يطلق لا يطلق وهو غضبان. أخ يقول: عندي أخ مغترب معه سيارة هنا معروضة للبيع، فدفعوا فيها 50,000، فأخبرته فقال: حرام طلاق من بنت فلان، أي زوجته، ما أبيعها بالـ50، ثم وافق على بيعها بالـ50، هل يكون كلامه طلاقا أو يمينا؟ ظاهر هذا السؤال أنه أراد الامتناع من بيعها، فإنه ليست عنده زوجته، أو أن زوجته ارتكبت خطأ حتى يعاقبها بالطلاق، فظاهر كلامه وما فيه من حال مقترن به أنه يريد الامتناع من بيع هذه السيارة بهذا الثمن. فإذا كان كذلك ولا يريد الطلاق ولم يعزم الطلاق كما هو ظاهر سؤاله، فلا يقع عليه طلاقا، بل تكون هذه يمينا على فتوى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم الذين أفتوا أن الحرام يمين يجب كفارتها. هذا أمر. الأمر الثاني: لا يجوز له هذا الكلام، هذا الكلام لا يحل له. بعض العلماء عد هذا شركا بالله، قال: لأنه حلف بغير الله، فإن الحلف لا يكون إلا بالله وأسمائه وصفاته، وهذا حلف بغير الله جل وعلا، جعل هذا الحرام والطلاق يمينا. أمر آخر: أن هذا يعتبر استهانة بأحكام الله، والله إن هذا استهانة بأحكام الله، كيف يستهين بحكم شرعي في مجرد بيع سيارة يحلف بالحرام والطلاق أنه لا يبيعها. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا من آيات الله. قال ابن عباس ومن اتخاذ آيات الله هزوا أن يطلق ولا يريد الطلاق، يتلفظ به ولا يريده، اتخذ أحكام الله جل وعلا هزوا. فلا يجوز مثل هذا الكلام، وعلى المسلم أن يتقي الله من التساهل في ذلك. وأخ يقول إذا أتاني مال هل أشتري به أضحية وعلي دين أكثر من قيمة الأضحية؟ إذا حل أجل الدين، حل أجله أو صاحبه يطلبه، فالأفضل أن تقضي دينك، اقضي دينك الذي قد حل أجله أو الذي يطلبه صاحبه، لأن ذلك لازم عليك، وإذا حان أجل الدين وجب قضاؤه إلا من معسر. وأما إذا كان لم يأتي أجل الدين وصاحبه منظر وتضحي بذلك، فلعل الله تعالى يخلفك خيرا وييسر لك قضاء دينك بفعلك لهذه الشعيرة العظيمة. أخ يقول إذا أذن المؤذن ولحن في مؤذن لحنا يتغير به المعنى هل يشرع إعادة الأذان؟ نعم يشرع إعادة، ومثل هذا يحتاج إلى نصح وتنبيه حتى لا يختلف الناس، والمؤذن يلحن ثم يأتي واحد بعده يؤذن ويحصل خلاف وقاله بين الناس فيفهم أن هذا الأذان لا يصح منه. وأخني يقول من الأخطاء قول بعض المؤذنين أشهد أن لا إله إلا الله، نعم هذا خطأ لا يتغير به المعنى، والأصل الإدغام أشهد أن لا إله، قول أشهد أن لا إله إلا الله لحن. وأخني يقول إذا أراد الزوج أن يبيع شيئا من الأرض هل يجوز أن يبيع لزوجته إذا أرادت شراء تلك الأرض؟ إذا كان سيبيعها بمثل ما يبيعه لغيرها من الناس فنعم له ذلك، أهم شيء لا يحصل بذلك احتيال على سائر الورثة، فبعض الناس يريد أن يدفع شيئا من أملاك لزوجته يحرم منه الورثة فيقول بعته لها، وربما أخذ مبلغا زهيدا فقط يحتال لإعطائه إياه وحرمان باقي الورثة، لكن إذا كان سيبيعها مثل ما يبيع لغيرها أو مع التعاون اليسير الذي يعاون به من يكون عزيزا عليه بما تجري عليه عادة الناس فيجوز ذلك وتملكه الزوجة. وأخ يقول من المعلوم أن الصرف مختلف بين المناطق هذه والمناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، فلو استدان إنسان مالا من شخص من المناطق.
0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه

الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

الله أكبر.

الله أكبر.

0: الباب الثامن والتسعون، باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. الباب التاسع والتسعون، باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
1: الباب المئة: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
2: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله تعالى أو غيره، مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج بعد الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. إلى ماذا يعود ضمير التثنية؟ يصرخون بهما، الحج والعمرة، يعني لبوا بالحج والعمرة. وسمعتهم يصرخون بهما أي بالحج والعمرة، حديث معروف اختصره البخاري. قال: باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، قال قعدة وقعدة بالفتح القاف وكسرها، لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع خلونا من ذي الحجة، وأيضا يقال ذي الحجة وذي الحجة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: ودخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالت: نحر. فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. قال: باب الخروج في رمضان. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان: قال الزهري: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. هذه عدة أبواب، ثلاثة أبواب في الأوقات التي خرج فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. الباب الذي سبق أنه كان يستحب أن يخرج يوم الخميس، يتحرى ذلك، يحب أن يخرج يوم الخميس. وأما هذه الأبواب التي ذكرها، الخروج بعد الظهر، والخروج آخر الشهر، والخروج في رمضان، فالظاهر أنها وقعت اتفاقا، أي لم يتحر ذلك كتحريه الخروج يوم الخميس. فالذي هو سنة ويتحرى الخروج يوم الخميس، وهذه الأبواب تدل على جواز الخروج في أي وقت، في أول النهار أو في آخره أو في وسطه، في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، في رمضان أو في غير رمضان، كله يجوز أن يخرج يسافر فيها. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنوع سفره تارة وتارة، فلم يكن يلازم فيه حالا معينا. بقي قوله هنا: الخروج بعد الظهر. قال الحافظ: كأنه أورد، أي هذا الباب مع الحديث، إشارة إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها لا يمنع جواز التصرف في غير وقت البكور، وإنما خص البكور بالبركة لكونه وقت النشاط. نعم، أي فلا ينافي هذا خروج صلى الله عليه وسلم بعد الظهر حديث بورك لأمتي في بكورها، فهذا فيه الحث على التبكير لما فيه من النشاط، لما فيه من استقبال نهار طويل، يستطيع الإنسان في نهاره أن ينجز شيئا كثيرا من سفره. ولكن هذا لا يمنع أن يخرج في غير وقت البكور، كان يخرج بعد الظهر، قبل الظهر، بعد العصر، فهذا جائز. والباب الثاني: الخروج في آخر الشهر، وكله جائز سواء خرج أول الشهر أو آخره أو وسطه. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج للحج في آخر الشهر، لأن الحج يكون في الثلث الأول من الشهر، أي بدايته في يوم الثامن، فكان خروجه في آخر الشهر الذي قبله مناسبا لأجل أن يصل على الحج. قال ابن عباس: انطلق من المدينة لخمس، بقينا من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خالون من ذي الحجة. معنى كم سافر من مدينة إلى مكة؟ ها، 9 أيام، 5 ليالي من ذي القعدة مع 4 من ذي الحجة تصير 9. وبنحو قالت عائشة أنه خرج لخمس ليال بقين من ذي القعدة. قال الحافظ: وقد استشكل قول ابن عباس وعائشة إنه خرج لخمس بقين، لأن ذا الحجة كان أوله الخميس، للاتفاق على أن الوقفة كانت يوم الجمعة وهي تكون في اليوم 9. إذن أول أيام ذي الحجة هو الخميس، من الخميس إلى الخميس 8 أيام، والجمعة هو 9، هذا محل اتفاق. فيلزم من ذلك أن يكون خرج يوم الجمعة، ولا يصح ذلك لقول أنس في الحديث الذي قبله إنه صلى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 ثم خرج، وأجيب بأن الخروج كان يوم السبت، وإنما قال الصحابة لخمس بقين بناء على العدد، لأن ذا القعدة كان أوله الأربعاء، فاتفق أنه جاء ناقصا. إذن ففي الحقيقة كان خرج لكم؟ لأربع ليال من ذي القعدة، لأربع بقين من ذي القعدة، لأن الشهر نقص، وهم قالوا لخمس بناء على أن الشهر يتم، فاتفق أن جاء ناقصا، فجاء أول ذي الحجة الخميس، فظهر أن الذي كان بقي من الشهر أربع لا خمس، كذا أجاب به جمع من العلماء. ويحتمل أن يكون الذي قال لخمس بقينا أراد ضم يوم الخروج إلى ما بقي، وإن كان خرج بعد الظهر حسبه، لأن التأهب وقع في أوله، وإن اتفق التأخير إلى أن صليت الظهر، فكأنهم لما تأهبوا باتوا ليلة السبت على سفر اعتدوا به من جملة أيام السفر، والله أعلم. وهذا الجمع الثاني أحسن، لأن هذا أخبر به عائشة، أخبرت به عائشة بن عباس بعد ما تبين لهم كم صار الشهر أياما، قالوا بعد أن تبين لهم أن الشهر نقص مثلا أو تم، فلم يكونوا يقولون ذلك وقد تبين لهم أن الشهر نقص أو تم. لكن الجمع الثاني أحسن، أنهم اعتدوا بيوم الخروج يوما لأنهم تأهبوا فيه وتجهزوا، فعدوا ذلك من أيام من الأيام التي بقيت. قال الحافظ: وفي هذا الحديث استعمال الفصيح في التأريخ، وهو ما دام في النصف الأول من الشهر يؤرخ بما خلا، وإذا دخل النصف الثاني يؤرخ بما بقي. نعم، لأن ابن عباس قال لخمس بقينا، وقال وقدم لأربع ليال خلونا، فما دام في النصف الأول يؤرخ بما خلا، يقول زرت فلان لعشر خلونا من الشهر كذا وكذا، ولا يقول لعشرين بقيت من شهر كذا وكذا. هذا جائز لكنه خلاف الفصيح، إذا زاره مثلا في اليوم العاشر من الشهر يقول زرت فلانا لعشر خلونا من شهر كذا وكذا، ولا يقول زرت فلانا لعشرين بقيت من شهر كذا وكذا، وإن كان هذا جائزا إلا أنه خلاف الفصيح. ففي النصف الأول يؤرخ بما خلا لا بما بقي، وفي النصف الثاني يؤرخ بما بقي لا بما خلا. والباب الذي يليه في الخروج في رمضان، أي السفر فيه، وهو جائز خلافا لمن منع السفر في رمضان لأنه يؤدي إلى الفطر، بل يجوز الخروج والسفر لجهاد، لعمرة، لتجارة، لزيارة، أي غرض من الأغراض التي يجوز لها السفر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، ويحيى هو ابن سعيد القطان، عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري، قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا محمد ابن صباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعة أو السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الباب في كتاب الجهاد السمع والطاعة للإمام، وهذا يشمل الإمام الأعظم الذي هو الحاكم أمير المؤمنين أو الرئيس أو الملك، ويشمل أمير الحرب الأمير في الحرب الذي ينصبه ولي الأمر، بل الآية نزلت في ذلك، نزلت في شأن الطاعة في الجهاد لأمير الجيش الذي ينصبه الإمام، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن الطاعة إنما تكون بالمعروف كما جاء في حديث عبد الله بن حذافة السهمي حين أوقدت تلك النار في بعض الغزوات وأمر أمير الجيش أن يوقدوا نارا وأن يدخلوها، فامتنع من معه أن يدخلوها، قالوا إنما آمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام واتبعنا فرارا من النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، قال إنما الطاعة بالمعروف، لو دخلوها لم يخرجوا منها. فالطاعة والسمع للإمام، سواء الإمام الأعظم أو لأمير الجيش الذي ينصبه الإمام، هذا من الواجبات، ويكون ذلك فيما ليس في معصية لله جل وعلا. فأما ما يكون في معصية لله جل وعلا فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما يطاع المخلوق في طاعة الله، أما فيما هو معصية لله فلا. وهذا الأمر العظيم الذي دعا إليه الإسلام وهو السمع والطاعة للإمام، هذا تنتظم به مصالح العباد وتستقيم به أمورهم وأحوالهم، وربما يكون في الرعية من هو أفضل من الإمام وأزكى عند الله تعالى منه وأتقى لله، ولكن يجب عليه أن يطيع هذا الإمام فيما ليس بمعصية لله جل وعلا، لما في ذلك من المصالح العامة تستقيم بذلك أمور المسلمين، تصلح أحوالهم. وليس هذا من باب الإذلال أو من باب تعبيد بعض الخلق للخلق كما يقول بعض الناس، بل هذا من أحكام الشريعة العظيمة التي تستقيم بها أحوال العباد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول

أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض

منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم

السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.

ذروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا

قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افت

الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.

قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإن

نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.

ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال

إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

كان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال

الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا

إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
1: ربك فإنك بأعيننا. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر علينا أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام موجه له وللأمة لأنه إمامها، والخطاب الموجه للإمام موجه للتابع. نعم. وقوله اصبر، الصبر بمعنى الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا، أي قتل وقد حبس للقتل. إذا حبس الإنسان وأمسك ثم قتل قيل قتل صبرا. نعم. فالصبر في اللغة بمعنى الحبس، وفي الشرع قالوا إنه هو الصبر على أحكام الله، أو الصبر لأحكام الله، يعني حبس النفس لأحكام الله، هذا هو الصبر. وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية، والشرعية أوامر ونواهي، فالصبر على طاعة الله هذا صبر على الأوامر، والصبر عن معصيته على النواهي صبر عن النواهي، وعلى أقداره كذا صبر على الأقدار. والأقدار والأوامر والنواهي كلها من إيش؟ من أحكام الله، لكن الأقدار أحكام كونية، والأوامر والنواهي أحكام شرعية. فقوله تعالى اصبر لحكم ربك يتناول الأقسام الثلاثة: الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. اصبر لحكم ربك الكوني والشرعي. أفهمت الآن؟ طيب. وبهذا نعرف أن التقسيم الذي ذكره العلماء وقالوا إن الصبر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله، نعم، إنه داخل في هذه الكلمة اصبر إيش؟ لحكم ربك. وجه الدخول أن الحكم إما كوني وإما شرعي، والشرع أوامر ونواهي. والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل بالأوامر والنواهي والأقدار. الأوامر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ادعو إلى سبيل ربك. هذه أوامر عظيمة، يعني لو قيل للإنسان اعبد ربك يتمكن من العبادة، لكن الدعوة والتبليغ أمر صعب، لأنه في معاناة الآخرين وجهادهم فيكون صعبا، أليس كذلك؟ طيب. كذلك أيضا ابتلاه الله عز وجل بالنواهي، نهاه عن الشرك، قال ولا تكونن من المشركين، لأن أشركت لا يحبطن عملك، وما أشبه ذلك. ابتلاه الله عز وجل بالأحكام القدرية. ماذا حصل عليه؟ حصل عليه أذى من قومه، أذى قولي وأذى فعلي، لا يصبر عليه إلا أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أذوه بالقول بالسخرية والاستهزاء والتهجين وتنفير الناس عنه، وآذوه بالفعل. نعم. كان ساجدا تحت الكعبة في آمن بقعة من الأرض، ساجدا لربه، فذهبوا وأتوا بسل الناقة، نعم، ووضعوا على ظهره وهو ساجد. هل في هذا يعني ما هنا أبلغ من هذا الأذية؟ مع العلم بأنه لو يدخل كافر مشرك إلى الحرم لكان عندهم آمنا، ما يؤذون هذا الإذى، بل يكرمونه ويطعمونه النبيذ ويسقونه ماء زمزم. ومحمد عليه الصلاة والسلام ساجد لله يؤذونه هذا الأذى. كانوا يأتون بالعذرة والأنتان والأقدار يضعونه عند عتبة بابه. وخرج إلى أهل الطائف، وماذا صار؟ صار الإيذاء والعياذ بالله العظيم. صف سفهاؤهم وغلمانهم على طرفي الطريق أو على جانبي الطريق، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، فلم يفق إلا في قرن الثعالب. فصبر عليه الصلاة والسلام لحكم الله، ولكنه صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له، لأن الله قال له اصبر لحكم ربك فإنك بأعينه. الله أكبر، هذا الاعتناء والحفاوة. أكرم شيء يكرم به الإنسان أن تقول له أنت بعيني، أنت بعيني، أنت بقلبي، وما أشبه ذلك. أنت بعيني يعني معناه أنا ألاحظك بعيني كأنك في وسط عيني من ملاحظة إياك وعدم غيبتك عني. هذا كل تعبير معروف عند الناس من تمام الحراسة والعناية والحفظ في مثل هذا التعبير، أنت بعيني. إذن قوله فإنك بعيننا يعني فإنك محروس غاية الحراسة، محفوظ غاية الحفظ. بأي شيء؟ بأعيننا، أعيننا معك تحفظك وترعاك وتعتني بك. واضح ولا لا؟ طيب، في الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل، لكنها جاءت بصيغة الجمع لما سنذكر إن شاء الله تعالى. إثبات العين، العين من صفات الله، من أي أنواع الصفات؟ من الصفات الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية. علل الذاتية، لأنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، لم يزل ولا يزال متصفا بها. خبرية، لأن مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاء، أجزاء وأبعاء. فالعين بعض من الوجه، بعض من الجسم، لكنها بالنسبة لله لا يجوز أن نقول أنها بعض من الله، لأنه سبق لنا أن هذا اللفظ لم يرد، وأنه يقتضي تجزئة الخالق، وأن البعض أو الجزء هو ما يصح بقاء الكل بفقده ويجوز أن يفقد. وصفات الله تعالى لا يجوز أن تفقد أبدا، بل هي باقية. طيب، إذن نؤمن بأن الله تعالى عين، لكن العين هنا كما ترون جمعت. فهل نثبت أن لله أعينا كثيرة أم ماذا؟ نقول لا، لا نثبت أن لله أعينا كثيرة، ولهذا لم يأتي عن السلف حرف واحد يفيد هذا المعنى. والجمع هنا نظيره الجمع في أيدينا، أي أنه للتعظيم، أنه للتعظيم. وقد دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله عينين اثنتين فقط، حين وصف الدجال وقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وفي لفظ أعور العين اليمنى. وأتينا بهذا اللفظ لأن بعض الناس يقول أعور أي معيب، أي معيب، وليس من عور العين، وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهل باللفظ الصحيح اللي في البخاري وغيره. أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وهذا واضح. ولا يقال أيضا أعور في اللغة العربية إلا لعور العين. أما إذا قيل عور أو عوار فربما يراد به مطلق العيب. هذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنتين فقط. وجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من واحدة لكان البيان به أوضح من البيان بالعور، لأن الصحابة لما قالوا بيننا يا رسول الدجال، الدجال يقول إنه أنا ربكم، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لو كان الله أكثر من عين لقال إن ربكم له أعين، لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أكثر ولا لا أكثر. وأيضا لو كان الله عز وجل أكثر من عين، أكثر من عينين قصد، لكان ذكره لا يفوت به الثناء على الله، لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. فلو كان لها أكثر من عينين لبينها الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال، وهو الزائد على إيش؟ على العينين الثنتين. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة حديث لكنه ضعيف انقطاعه، وهو إذا صلى أحدكم فإنه بين عيني الرحمن، بين عيني، وهذه تثنية، بين عيني الرحمن. لكن الحديث ضعيف، واعتمادنا في عقيدتنا هذه على الحديث الصحيح حديث الدجال، لأنه واضح لمن تأمله، وقد أثبت ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على الكافر العنيد، وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكره أيضا إجماع السلف أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني، والأمر في هذا واضح. والشيخ الإسلام ابن القيم كذلك نقلوا ما نقلوه عن هؤلاء وأقروه ولم ينكروه. فعقيدتنا التي ندين الله بها أن الله تعالى عينين اثنتين لا زيادة. ولكن يبقى أن يقال إن من السلف من فسر قوله تعالى تجري بأعيننا قال بمرأ منا، فسره بذلك أئمة يعني علماء سلفيون معروفون. وأنتم تقولون إن التحريف محرم ممتنع، فما الجواب؟
2: الجواب هذا ليس تحريفا.
1: نعم
2: هذا ليس تحريفا، أنه ينظر لظاهرة لكم وسياقه حسب استعمالات العرب.
1: نعم.
2: فالعرب يستعمل بعض العبارات لشيء مثل اليد، كما يقول صاحب يد طولة يعني كريم.
1: نعم.
3: هم أبقوها ما نسوها لم
1: ينفوها. نعم. هم أبقوها، أبقوها ولم ينفوها، لكن فسروها باللازم، باللازم مع إثبات الأصل وهي العين. وأهل التحريف يقولون هو بمرأة منا بدون عين، يقولون تجري بأعيننا يعني تجري بمرأة منا لكن بدون عين. وأهل السنة والجماعة يقولون تجري بأعيننا بمرأة منا مع إثبات العين. نعم. لكن هذا أبلغ من قوله تجري بمرأة منا، لأن ذكر العين هنا أشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية. ولهذا قال نعم تجري بأعيننا. قالت الأشاعرة أجلبتم علينا بالخيل والرجل في إنكاركم علينا التأويل، وأنتم أولتم أخرجتم الآية عن ظاهرها. الله يقول تجري بأعيننا، فخذوا بالظاهر، وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم. إذا أخذتم بالظاهر كفرتم، وإن لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم. فمرة تقولون يجوز التأويل، ومرة تقولون لا يجوز التأويل. وهل هذا إلا تحكم في دين الله؟ فهمتم؟ قلنا طيب مرحبا بكم، نأخذ بالظاهر وعلى عين والرأس وهو طريقتنا ولا نخالفه. قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعين الله وسط العين، أعوذ بالله. قال نعم بأعيننا، أي في وسطها، كما تقول زيد بالبيت، زيد بالمسجد. وين يكون المسجد؟ قراره داخل المسجد. إذن تجري بأعيننا أي داخل العين. وتقول بهذا، إذا قلتم بهذا كفرتم، لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق، فأنتم حلولية. وإن لم تقولوا به تناقضتم. نقول لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر كلام الله عز وجل، لأن ما ذكرتموه كفر، وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم. لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال. فأنتم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر اللفظ، توبوا إلى الله، واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين. اسألوا الشعراء والخطباء، الأحياء منهم والأموات إن شئتم، قفوا على قبورهم. ها؟ المهم نقول اسألوا من شئتم. وسؤال الأموات طبعا مو يقفنا على القبر، لكن يذهبون إلى أقوالهم، نعم، قصائدهم وخطبهم، ينظرون هل يكون مثل هذا التعبير يقصد به أنهم، أي أن الذي قيل له وخطب بهذا الخطاب إنك بعيني، يقصدونك حال بها، نعم، وش تقولون؟ أبدا. أنت لو تقول لواحد اذهب يا أخي طالع روح شوف الجند، أنت بعيني، إذا صار بعينك يبدأ هو راح يطالع الجند ولا لا؟
3: ما راح
1: ولا عندك الآن في نفس عينك. فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية، فضلا عن أن نكون مضافا إلى الرب عز وجل. فإضافته إلى الرب منكر، وهو منكر لغة وشرعا وعقدا. إذن فكيف تفسرون الباء في قوله بأعيننا؟ ما معناها؟ المصاحبة، يعني أن عين، إذا قلت أنت بعيني يعني أن عيني تصحبك وتنظر إليك لا تنفك عنك. فالمعنى أن الله عز وجل يقول لنبيه اصبر لحكم الله فإنك محوط بعنايتنا وبرؤيتنا لك في العين حتى لا ينالك أحد بسوء. والله أعلم. في وجه آخر أن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خوطب بهذا الخطاب، وأين مكانه؟ ها؟ في مكة، في الأرض ولا في عين الله؟ في الأرض طبعا. إذن إن قلتم إن الآية معناها أن الله أن الرسول وحاشا في عين الله، صارت دلالة القرآن كذبا، لأن الرسول في الأرض وليس بعين الله أبدا. وهذا وجه آخر لما سبق، والله أعلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسر أهل التحريف والتعطيل اليدين المضافتين إلى الله عز وجل بأن المراد بهما النعمة والقوة، فما هو الدليل المثبت لدعواهم، وما هو المانع الذي أوجب لهم صرف الكلام عن ظاهره؟ فعندنا الآن شيئا نطالبه، نقول أثبتوا أولا أن اليد تأتي بمعنى النعمة والقوة. طيب نعم، المتنبي أي
4: من نعمة،
1: أي من نعمة. طيب الشاهد القوة،
5: قوة ولا
1: القوة؟
5: لولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا يد لك عندي،
1: لا هذا مهم من قول الرسول ولا هو بهذا المراد. المراد إثبات أن اليد بمعنى القوة. نعم،
4: الحديث في يأجوج
1: ومأجوج،
4: قال
1: لا
4: يدان لأحد
1: بقتاله، أوحى الله إلى عيسى أني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. نعم، لا يدان أي لا قوة. وقال الشاعر وحملت زفرات الضحى فأطقتها، وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يدان. مرت علينا هذه في الألفية، من شواهد الألفية، حملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يدان. هذا الشاهد يدان أي قوة. طيب ما الحامل لهم على تحريفهما إلى ذلك؟ طيب قالوا إن إثبات اليدين الحقيقيتين ممتنع عقلا، لأنه يستلزم التبعض والتجزؤ في الله عز وجل، ثم التجسيم، والتجسيم متماثل، والتبعيض نقص. واضح؟ طيب كيف نرد عليهم بما استشهدوا به على جواز استعمال اليد في القوة والنعمة؟ خليل،
6: نرد عليهم بأربعة أو خمسة، نرد عليهم أن هذا مخالف لظاهر
1: لا
6: اليد والنعمة فقط،
1: أي
6: القوة والنعمة. نقول إذا قلتم بهذا الشيء فإنه لا يستقيم، مثل قول الله عز وجل لما خلقت بيدي،
1: لا
6: النعمة تنتفي
1: يا أخي. لكن هم الآن استشهدوا بشواهد، فكيف نرد عليهم؟ يعني كيف نمنع أن يكون ما استشهدوا به شاهدا لهم؟ لا يا أخي،
4: نقول تفضيل الله سبحانه وتعالى المخلوقات آدم عليه السلام،
1: لا
4: حينما خلقه الجد،
1: نعم،
2: هذا المعنى صرف لللفظ عن ظاهره إلى مجازه، ولا دليل.
1: سبحان الله، أنا ما علمتكم به. طيب مخر، إن كان ما ذكرته فنذكره الآن. نقول هذه الشواهد التي استشهدتم بها فيها قرينة تدل على أنه لا يراد بها اليد الحقيقية، ولا لا؟ واضح، لأن قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لا يدان لأحد بقتالهم، معروف أن اليد الواحدة أو اليدين مين لتقاتل؟ المقاتلة بماذا؟ بالقوة، بالسلاح، بالسهام وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا قول مندوب قريش لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأعجبتك، يقول لأبي بكر لولا يد لك عندي، معروف أنه مو بالمراد إن يد أبي بكر عند هذا الرجل اليد الحقيقية، أو أليس كذلك؟ ولكن المراد نعمة. وكم لظلام الليل عندك من يد، أيضا المراد النعمة، لأنه مو بهذا الممدوح له عدة أيدي. فنقول ما استشهدتم به لا شاهد لكم به، لأن فيه قرائن تمنع من إثبات أن يكون على المعنى إيش الحقيقي. وحينئذ نقول إنكم بتفسيركم اليد التي أضاف الله لنفسه بالنعمة أو بالقوة أخطأتم من عدة أوجه. وحينئذ نعد الأوجه الخمسة اللي قلتم. الوجه الأول
7: أولا أنه مخالف للنص،
1: كل النص زين.
7: ثانيا أنه
1: واحد،
7: ثانيا أنه مخالف
1: أصل. لا ناصر،
8: مخالف لإجماع السلف الصالح.
1: صح، مخالف لإجماع السلف الصالح.
8: إن هذا الامتناع في
1: قوله تعالى لما خلقت بيدي، نعم، فيكون على تأويلهم وعلى تحريفهم المراد أن لله نعمتين فقط وقوتين فقط، أو قوتين فقط، وهذا ممتنع غاية الامتناع. طيب
9: لفظ قول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي يمتنع أن يكون من علام الفضل،
1: نعم،
9: لأنه عند ذلك يقتضي أن لا يكون فضل
1: لآدم
9: على غيره من
1: المخلوقات. نعم، لأن الكل خلق بقوة الله عز وجل. طيب هذه أربعة شيبة.
10: خمس يمتنع حسا، لأن في بين المخلوقين ما يختلف بعضهم من بعض.
1: لا لا سلام، مو هذه. نعم أحمد،
11: نقول لأن صيغة اليد وردت متنوعة،
1: نعم، على وجوه متنوعة،
11: نعم، والأصبع أصابع في حديث متفرق،
1: والقبض،
11: نعم،
1: والهز، وهذا كله يدل على أنها يد حقيقية. طيب
12: نعم. قال أنهم فروا من تنفيذ إلى تنفيذ،
1: هذه ما ذكرناها. ها؟ طيب كيف ذلك؟
12: أي أنهم نفوا أن يكون نفوا اليد الحقيقية لله سبحانه وتعالى تنزيها لهم ونفيها عن تمثيله المخلوقين، ففروا من تمثيل الجزء المحسوس إلى القوة التي هي منزلة في كل شيء.
1: نقول أيضا أنتم في تحريفكم معنى اليد للقوة فررتم من تمثيل إلى تمثيل، لأنكم تقولون إننا إذا أثبتنا هذه الحقيقية وللإنسانية الحقيقية لازم التماثل. يقول أيضا إذا أثبتتم القوة الحقيقية وللإنسان قوة حقيقية فقد أثبتتم التماثل على قاعدتكم، لأن الإنسان له قوة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة إلى آخره، وأظن ذكرنا هذا. أنا أذكر أن سقنا هذه الآيات وقالوا من أشد منا قوة أو لم يرون الذي خلقهم أشد منهم قوة. طيب ماخر. على كل حال هذه زيادة على ذلك أنكم مع تمثيلكم على حسب قاعدتكم حرفتم النصوص، حرفتم النصوص وقلتم على الله ما لم يرده. نعم. طيب ونحن ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل محرف فإنه قال على الله ما لا يعلم من وجهين، هما أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فلم يرد كذا قول بلا علم وأراد كذا قول بلا علم. هنا طيب من صفات الله عز وجل أيضا صفة العين، فما هو الدليل لإثباتها؟ نعم، ايش فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا. طيب ها فاصبر،
13: عندنا وصف
1: لا خطا
13: طور اراجعت في الطور
1: ها
13: في الطور
1: واصبر
13: لحكم ربك، انا
1: راجعت الايه خلاص مستحيل. نعم ما عاد بعد مصحف شيء، فانك باعيننا. طيب ماذا نقول في صفة العين إذا أردنا أن نبين معنى صفة العين؟ واصبر لحكم رب، هذا الصواب، واصبر لحكم ربك فإنك بعينه. ماذا نقول عادل؟ ماذا نقول في صفة العين إذا أردنا أن نثبتها الحقيقة؟
14: أن نقول أن لله سبحانه وتعالى عينين تليقان بالله سبحانه وتعالى،
1: حقيقيتين ينظر بهما، نعم،
14: تليقان به سبحانه وتعالى،
1: ولا تماثلاني
14: أعين
1: المخلوقين. طيب الدليل هو هذا الآن، وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه، الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام، وقوله على ذات ألواح ودسر أي على سفينة، سفينة ذات ألواح ودسر. وهذه السفينة كان عليه الصلاة والسلام يصنعها، وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته، وقال الله له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك ويلهمه كيف يصنعها. صنعها ووصفها الله تعالى هنا في قوله ذات ألواح ودسر، ذات بمعنى صاحبة، والألواح معروفة، ألواح الخشب، والدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك. وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب، تجري بأعيننا، هذا الشاهد، تجري أي ذات الألواح والدسر بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر، ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، فالباء هنا للمصاحبة. تجري على أي شيء؟ تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فكانت هذه السفينة تجري بعين الله عز وجل. وهنا قد يقول قائل لماذا لم يقل وحملناه على سفينة أو حملناه على فلك، بل قال على ذات ألواح ودسر؟ والجواب على هذا أن نقول عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر مراعاة للآيات وفواصلها. لو قال حملناه على فلك ما تناسبت هذه الآية مع ما قبلها ولا ما بعدها، ولو قال على سفينة كذلك، عرفتم؟ لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال على ذات ألواح ودسر. الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن، وأنها من ألواح والمسامير، من ألواح والمسامير. ولهذا قال الله تعالى ولقد تركناها آية، نعم، فهل من مدكر، فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله سبحانه وتعالى نوحا. فإذا قلت لماذا لم يقل وحملناه على سفينة ذات ألواح ودسر، قلنا من أجل مراعاة تركيب هذه السفينة وموادها وأنها من الألواح والدسر. فروعي التركيز على مادتها وكيفية صنعتها. ونظير ذلك قوله تعالى أن اعمل سابغات، ولم يقل دروعا سابغات، من أجل العناية بماذا؟ بفائدة هذه الدروع، وهي أن تكون سابغة تامة. فهذا مثل هذه الآية. وقوله تجب أعيننا نقول فيها ما قلنا في قوله تعالى فإنك بأعيننا. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الخطاب هنا لموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني. ألقيت عليك محبة، اختلف المفسرون في معناها، فمنهم من قال ألقيت عليك محبة مني يعني أني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة من الناس والإلقى من الله. المحبة من الناس والإلقى من الله، أي أن من رآك أحبك. وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبت وقالت عسى لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لو قال قائل أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين؟ قلنا نعم، بناء على القاعدة السابقة، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب إلى الله عز وجل، وموسى عليه الصلاة والسلام إذا رآه الناس أحبوه. والواقع أن المعنيين متلازمان، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبته، ثم قال ولتصنع على عيني. تصنع، الصنع جعل الشيء على صفة معينة، كصنع صفائح الحديد قدورا، وصنع الخشب إيش؟ أبوابا. وصنع كل شيء بحسبه، فصناعة البيت بناء البيت، صناعة الحديد جعله أواني مثلا أو محركات. صنع الآدم ما هو؟ خلقه، لكن لتصنع على عيني يخاطب موسى، معناه التربية البدنية والعقلية. فصنع الإنسان تربيته البدنية والعقلية، تربيته البدنية في الغذاء، وتربيته العقلية في الآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، فإنه ربي على عين الله. لما التقطه آل فرعون حماه الله عز وجل من قتلهم، حماه الله من قتلهم، مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل. فقال الله تعالى بقوله الكوني هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضانك. شوف القدرة العظيمة. نعم، الناس يقتلون من أجله، هو يصير في آل فرعون، تربى في أحضانه. عرفت؟ ومن تربية الله له أنه عرض على المراضع، النساء التي وضعنا، ولكنه ما رضى من أي واحدة، وحرمنا عليه المراضع من قبل، ما رضى. وكانت أخته قد انتدبت أو قد انتدبت من قبل أمه، فرأتهم وقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قالوا نعم نحن نود هذا. فقالت اتبعوني. فتبعوها. قال الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولم يرضع من امرأة قط مع أنه رضيع، لكن هذا من كمال وعد الله عز وجل وصدق وعد الله، لأن الله عز وجل قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني أم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها. قيل لها اجعل ابنك في تابوت في صندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليك. نعم لولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء. تلقي ابنها في البحر، لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف وهي هي التي تلقيه؟ لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده، قال الله تعالى فرددناه إلى أمه ولم يرضع من امرأة قط. هذا من صنع الله إياه على عينه ولا لا؟ نعم. وكذلك ما جرى له بعد هذا من عناية الله تعالى به حتى وصل إلى الرسالة. هنا قال ولتصنع على عيني بالإفراد، فهل تنافي ما سبق من ذكرها بالجمع؟ والجواب لا، لا تنافي. وذلك لأن المفرد المضاف يعم،

0: التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين المضاف إليه. فلهذا قيل بأعيننا. طيب، فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية، بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا برؤية منا. طيب بعين ولا بغير عين؟ قالوا بغير عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا. لماذا؟ قالوا لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتت العين لله أثبتت لله تجزئة مش بعد وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز. ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين والأمر ليس كذلك. فنقول لهم هذا القول خطأ، خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، ما عليه دليل المراد بالعين مجرد الرؤية، الرابع أننا إذا قلنا بأنه الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فمعنى ذلك أنه يرى بتلك العين، إذ لا يمكن أن تثبت عين لمجرد الرؤية فقط إلا لمن له عين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقة. ولم يذكروا شاهدا يدل على أن العين يراد بها مجرد رؤية، لأنه ما في الشاهد. طيب، وقد سبق لنا أنهم قالوا لأهل السنة الذين قالوا بأعيننا أي بمرأة منا، قالوا إنكم أولتم أو حرفتم النصوص، فكيف تسوغون لأنفسكم التحريف وأنتم تنكرونه علينا؟ وسبق لنا الرد على هذا القول. نعم يا وليد. نعم. نعم.
1: إنما حدث الاختلاف بعد القرون
0: الثلاثة. نعم.
1: نفس السلف اختلفوا في تعدد العين. يعني هل يكون التعدد؟ وإذا لم نثبت التعدد، إذا قال إذا أثبت لم نثبت التعدد لا يسأل الله سبحانه وتعالى عما لم يكن به واحد.
0: نعم. أنت حضرت أمس؟
1: نعم.
0: حضرت. أما التعدد فثابت، لأن قوله بأعيننا صريح التعدد.
1: حصل الاختلاف فيه.
0: صريح ما علينا حصل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: مدار سعادة الناس على هذه الأوامر والنواهي: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا لا تشركوا به شيئا. فمن حقق عبادة الله، حقق توحيد الله واجتنب الشرك نجا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الأمر الثاني من أسباب السعادة أن تعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا هو كتاب الله، حبل الله كتاب الله. فإذا اعتصم به الناس جميعا دفع الله عنهم الشر وسعدوا. ولكن أتوا من قبيل التفرق ومن قبيل عدم الاعتصام به، وبقدر بعدهم عن الاعتصام يحصل لهم التفرق والانفصام والاختلاف. الفقرة الرابعة: ولا تفرقوا نهي، الحذر من التفرق. والتفرق يعتبر نقمة على العباد، وهو مجاراة لأولئك الذين تفرقوا وضلوا. فيرضى الله لنا كما أنه رضي لنا أن نعبده، رضي لنا أن لا نشرك به شيئا، وكما أنه رضي لنا أن نعتصم بحبله جميعا، أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. رضي لنا أن نعتصم بحبله ولا نتفرق أيضا. قد يقول أنا إحنا معتصمون لكن كل واحد فؤاده كلنا مسلمون، يقال هذا تفرق. والله إن الدعوة إلى الاعتصام بحبل الله أنها دعوة حق، وأنها دعوة كتاب الله ورسول الله، وهي دعوة رب العالمين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإنما أتي الناس أنهم ما استمسكوا بحبل الله، فمن هذا الباب: ويلبس ويذيق بعضكم بأس بعض، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون، وذهب ريحهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفشلوا وأذيق بعضهم من بعض كما ذكر الله: ويذيق بعضكم بأس بعض. جاء حديث: أمتي أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل. حديث قرأنا يعني أنه صحيح، وأنه حديث صحيح، أن هذه بلوى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم من بعض. فيبتلي الله عز وجل الصالح بالمفسد، وأهل الحق بأهل الباطل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الأمر لو كان إلينا والله ما سمحنا بالتفرق بين المسلمين بين اثنين ولا رضينا، بل كل الأمة نحب أن نكون جميعا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، إخوة أحبة في الله بعيدين عن التفرق. لكن شيء أراده الله لا مرد له، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا على اليوم وأصحابي. فإذا لم تستطع مثلا للأمر الذي هو مطلوب أعظم من أن الأمة تجتمع كلها، ما لا يدرك كله لا يترك جله. المحافظة على من بقي فيه خير ولم يتشتت، ومصدره مصدرك، ودينه دينك، ودعوته دعوتك، وكتابه كتابك، وسنته سنتك، ونهجته نهجتك، وسبيل السلف واحد. المحافظة على ذلك مهمة، مهمة لأنها دين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا حصل التفرق في الدين حصل ضعفه كما حصل للأمم الماضية. ولا زال أعداء الله جادين في تفريق المسلمين، والله لو استطاعوا أن يفرقوا بين الولد وابنه وأبيه والمرء وزوجه، شيطان وجنوده، ما تركوا امرأة وزوجه ولا ولدا وأباه، لأن هذا عمل شيطاني يسعى فيه الشيطان وجنوده، يبث جنوده للتفريق حتى يأتي ذاك يقول فرقت بين فلان وزوجته، ما صنعت شيئا. وهكذا فكل من له لب صحيح وإخلاص صحيح وعلم صحيح ونهج قويم يسعى والله إلى أن المسلمين يكونوا أمة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله، ويحب ذلك، ولا يحصل التفرق إلا وهو كاره لذلك. وإذا حصل التفرق تميز وحافظ على رأس المال، لأنه إذا ترك الحابل بالنابل المفسد يفسد من إليه ومن ظفر به. وأهل الباطل، أهل الباطل وأهل الأهواء، الله يكفي المسلمين شرهم. يقول نريد نعتصم، يقول نجتمع. طيب على ماذا يا أخي؟ الرافض يريدك معه على سب أبي بكر وعمر، وعلى الشرك بالله، وعلى البدع والخرافات، وعلى ما هم فيه. وإن لم تقم معه عمل الأعمال والأفاعيل من أجل تكون معه طوعا أو كرها. ويجندون جنودهم وقدراتهم للدعوة إلى أن يكون الناس كسفينة نوح في تلك المقالة، كما يقولون أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها من تخلف عنها، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى. شرك، نفاق، زندقة، كذب، كل هذه يتناسونها والناس يريدونها أن يكون معها. والصوفي على هذا، وسائر أهل الفرق، الجهمي والمعتزلي والمرجي، وسائر أهل الفد والمتحزب، وهكذا كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، بيننا وبينكم كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كتاب سنة يجمع الجميع. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا أتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله السميع العليم. الله حرم التفرق، حرم البدع، حرم الأهواء، وأمر بالاعتصام به، ما أمر بالاعتصام بالحزب أو الرأس. ويكره لكم قيل، ثلاثة يقرأ قيل وقال، هذه مصيبة، هذه قيل وقال مزقت المسلمين أيضا، هذه من بنود التفرق، هذه من أسس التفرق بين المسلمين. قيل وقال الكلام الذي لا أسس، لا خطم له ولا أزمة، تشمل الكذب، تشمل الزور، تشمل النقل الباطل، تشمل الغيبة، تشمل اللميمة. قيل وقال كل هذا، قيل وقال هذه كلها فتنة. ولهذا كره الله عز وجل قيل وقال. نعم لا شك أن هذا لا ينطبق على مسألة أن يقرأ الإنسان، وأن ما يسمى قيل وقال، إنما ينطبق على نقول الأكاذيب، ولا ينطبق هذا على نقل الصدق والأحاديث. قال الإمام البخاري، قال الإمام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلان، حق، لا ينطبق على ما كان من قيل وقال لا خطم له ولا أزمة، على الكذب، على الزور، على التلفيق، على التغرير، على كذلك أشياء من هذه البهت، تقليب الحقائق كلها مكروهة إلى الله. قال النووي رحمه الله: هو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم، هكذا خوض. الآن قلوب الناس مشحونة من قيل وقال، جوالك هذا كفيل بأن يجعلك في قلق ليل نهار، ما تذوق الراحة. جوالك بس افتحه بس وترى منه الدبور، ترى منه ما يقلقك في نومك من قيل وقال. سيأتيك من يأتي من القيل وقال يقول لك رب العالمين ما عنده رحمة. أليس هذا من الكلام الزور والباطل أن يسبب لك القلق وضيق الصدر؟ لو كان عنده رحمة لماذا يقتل الأطفال في سوريا؟ يعني أعوذ بالله، يقلب نفسه حاكما على رب العالمين. ويأتيك من قيل وقال، ما يأتيك من الأقوال والنقول على أن أئمة الدين وفلان الإمام الفلاني وعلى أنه هذا عنده كذا وعنده كذا، وأقوال باطلة. هذه مقلقات، السلامة منها مغنم، وأنت ضحيتها إن لم يداركك الله برحمة. يأتيك ما يشحنك ويعبيك ويقلب عليك الحقائق وجرفك بالقيل والقال. كل أهل الأهواء هلكوا بسببها بقيل وقال، والنقولات الكاذبة والتشويهات والتلفيقات والفتاوى الباطلة وما كان من ذلك. فعلى المسلمين أن يتثبتوا من نقول قيل وقال، كم من ضرر يحصل على المسلمين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، سبحان ما فعلتم نادمين. ما وراء قيل وقال إلا الندامة بنص كتاب الله. فإن سألت وفحصت وتثبتت نجوت إن شاء الله من الضرر، إن كانت في مسائل عقيدة تتأكد وتنظر من أهلها وتسأل أهلها، سألها الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى تصل إلى الحقيقة وتعتقد الصواب. وإن كانت نقولات أيضا تأكدت وتثبتت وتبينت حتى تصل إلى الحقيقة. وإن كانت دعوة من فلان على فلان تأكدت وانتظرت حتى تسمع من المدعي والمدعي والمجيب، هكذا هذا سلام ونجاه. كلنا بحاجة إلى الانضباط مع الأدلة. كلنا إذا افتأت عن الأدلة عرضة للزيغ، نسأل الله الثبات على دينه. هذه إنما إلماحة لما دل عليه الحديث، ولا كلنا ذلك الذي يحتاج إلى علاج نفسه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستعانة بالله. الفقرة التي تليها كثرة السؤال، ويقول مقصود كثرة السؤال التنطع، تنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لا يقع ولا يدعو إليه حاجة، ما كان من ذلك. قال: وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بالنهي عن ذلك، كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه. صحيح قرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل وعابها، بعضهم عنده كثرة أسئلة وعدم تطبيق. كان يأتي أناس من العراق ممن قتلوا الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد من ذلك الصنف، ويأتي يقول: ما رأيك في دم البعوض، هو نجس ولا ما هو نجس؟ يعني أصلي إذا أصاب من البعوض وانفقعت بعوض على ثوبي وكيف أفعل؟ ورع إلى الغاية، ورع إلى الغاية وإجرام إلى الصفر. قاتل ما يتعلق ببنت ماذا صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك في الجانب ورع إلى الغاية في دم البعوض، هل هو نجس ولا ما هو نجس؟ أسئلة ما لها يعني مكلف. وهكذا أيضا: أرأيت لو أن إنسانا لو أنه اجتمع امتلئ كيس بالفساء ثم حمله إنسان على ظهره أينتقض وضوءه؟ وش دخل وضوءه بريح، ريح في كيس. وأشياء من هذه حق: أرأيت الذي قال ابن عمر لذلك قال: خلي رأيت في اليمن، قال له: أرأيت إن زحمت عند الحجر يريد أن يقبل الحجر يقبل، قال له: قبل وزاحم عيب ما لا تشق على الناس. قال: أرأيت إن زحمت؟ قال: خلي رأيت في اليمن. ونظير هذا قضية أبي حنيفة مشهورة الله أعلم بصحتها، لكن هي حكمة يعني جاء واحد تهيب منه من هيئته فكان متهيبا وكافر رجله، قال متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس. قال أرأيت إن لم تغرب؟ قال يمد أبو حنيفة رجله. أنا أنك عديم، كيف ما تغرب الشمس قبل غروب قبل قيام الساعة؟ هذه التي يقصد بها أسئلة ما لها شأن، تجد واحد ربما يجمع لها أسئلة وتلفيقات وأشياء، أهم شيء اسأل، اسأل بارك الله فيك عما ينفعك، اسألوا أهل الذكر واعرف من تسأل من أهل الذكر. أولا لا تسأل كل من هب ودب، أهل الذكر أمر الله بذلك. ثانيا إن كنتم لا تعلمون اسأل عما تجهل، ما جهلته اسأل عنه. إن كنت تعلم وتريد التعجيز ولا تريد كذلك أيضا الإساءة إليه، ولا أنك تفهم هذه المسألة وهو ما يفهمها وقد بحثت فيها وتريد التعجيز، هذه كلها سيسألك الله عنها. هذه كثرة سؤال لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، وهي عبارة عن أشياء في النفس كما إن غرور وإعجاب لا يخفى على الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل العالم هو صاحب الذكر، واسأل فيما لا تعلمه أو تجهله أو خفي عليك أو تريد المزيد من العلم، قصدك من ذلك أن تسأل. رحم الله لسان الأنصار ما كان يمنعهن عن السؤال الحياء. قال مجاهد لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر، اسأل، إن لم تستطع تسأل أنت مر من يسأل عن ما تجهله لتعلم ذلك. ويفرح الصحابة رضوان الله عليهم بالأعرابي يأتي فيسأل وهم يتهيبون، وأسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم قليلة في القرآن، معدودة، ذكرها الزركشي ذكرها العلماء في أعداد الآيات، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك كذا، عدة أسئلة معدودة بالأصابع، وهي والباقي ربما جاءت عن طريق الأعراب يا محمد، يسألون ويفرحون، يفرحون يسمعون يستفيدون. هذه الفقرات كلها بحاجة إلى المزيد، لأنها إنما كان الشرح إجماليا، وإلا فهذه بحاجة مسألة كثرة السؤال ومسألة أدب السؤال ومسألة السؤال عما لا يحتاج له، فتذهب تحاضر فيأتي واحد يقول أنا أوريكم فيه الآن، مثل ما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم، وكذلك صاحبه أنا لأسألنه غدا، لا يعني أجعل النجاشي يريد يحرش النجاشي عليهم، إنهم يقولون ويقولون اسألهم عن كذا واسألهم عن كذا، يعني يريد يسألهم أشياء ربما قالوا فيها ما لم يرضها النصارى فيغضب عليهم النجاشي. لما صدع جعفر ومن معه بالحق نقول والله ما جاء به كتاب ربنا، وقرأ عليهم صدرا سورة كافها عين صاد، الحق قوي ما أحد يستطيع معارضته مهما كان. قال النجاشي والله ما جاوز هذا، أخذ عودا، ما جاوز عيسى هذا عما ذكر في هذا، وبكوا حتى أخذلوا لحاهم. أنت ستذهب في بعض المجالس أو ما الأمكنة من أناس تقول لك ما رأيك في من يبول قائما؟ تقول بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وقال انظروا هذا المطوع قال لك بول قائم، يريد الناس يبولون في ثيابهم، يريد الناس يثرثر البول عليهم، يريد الناس كذا ويشوهك، هذا كله من هذا الباب، هذا المطوع كذا. ذهب من الوقت ما ذهب، وإلى هنا بارك الله فيكم.
3: يقول السائل بعض الإخوة حين يسمع العلماء يحذرون من العسكرة يقولون بأنهم يخذلون عن جهاد الرافضة، فما حكم هذا القول؟
2: الجواب أمر عدوان الرافضة على المسلمين وبغي الرافضة على المسلمين أمر خطير، ولما حصل منهم العدوان على دماج هذا شيء يعني بلغت شهرته الدنيا، قام الناس بدفع ذلك وقاموا بالفتوى، ولم يخالف أحد من أهل العلم في ذلك الوقت فيما أعلم أن ذلك ما هو جهاد في سبيل الله، ما نعلم أحدا خالف في ذلك، بل كل أهل العلم حثوا ورغبوا، ومن لم يحث ولا يرغب ما استطاع أن ينكر مثلا أن هذا ما أن يقول أن هذا ما هو في سبيل الله، ولا شك في ذلك. بقي أن أمر الجهاد ما أحد ينكره، كيف تنكر شيء في كتاب الله؟ كتاب الله دل عليه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. الآيات. والشاهد من ذلك أنه كتاب الله مليء بذلك، سنة رسوله مليء بذلك، شعيرة من شعائر الدين بضوابطها الشرعية، ولها ضوابطها ولها أدلتها ولها فتوى أهل العلم فيها، ليست عبارة عن عشوائية لكل من أراد أن يأخذ مسألة فيكمن تحتها لمقاضات ما يريد. هذا عمل كالصلاة، الصلاة يفتي فيها أهل العلم ويبينها أهل العلم، والصيام يبينها أهل العلم، والحج يفتي فيها أهل العلم ويبينها أهل العلم، والزكاة وشعائر الإسلام والعقيدة الصحيحة من ضدها يبين ذلك أهل العلم. أسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا مثل ذلك، لا يفرد هذا عن هذا، كلها دين، كلها عائدة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حصل خلافهم في شيء رد إلى ذلك، اختلفتم فيه شيء وحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء ردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير أحسن تأويلا. فلا شك في ذلك. أما ما يتعلق بالعسكرة فشيء، والجهاد في سبيل الله شيء آخر. العسكرة حاصلة من قبل ومن بعد، لماذا ما كانوا يسمون العسكرة من قبل جهادا؟ ما في إلا الآن الآن يعني طبعوا لها طابع الجهاد، من قبل موجودة من زمن قديم، والناس يتعسكرون، الذي يريد يتعسكر من الناس ذهب يتعسكر، ونحن ندعو له بالهداية، نوجهه ننصحه بأمور، سائر الناس ينصحونه احذر كذا، ابتعد عن هذه المخالفة، ابتعد عنها كذا، أمور كثيرة من المخالفات فيها. العسكرة أمور دنيا، يريد يتعيش، يريد يتعيش يتوظف، حتى هو يقول يريد يتوظف، وهي من قبل على هذا الحال ومن بعد على هذا الحال. لهذا نحن نرى أن الداعي إلى الله يربع بنفسه أن يشغل عن العلم بالدنيا، وأن هذا قد يفسد عليه دينه. لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة في غنم أفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، فإن حرص على المصروف على ما فيها من مخالفات كما تعرفون، حرص على الدنيا فهو عرض لذلك، وإن حرص على الشرف والألقاب والأبهات وما إلى ذلك من الأشياء التي يحرصون عليها أيضا هو هذا مصدره. يا أخي والله أن العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، كذا قال الإمام أحمد وغيره: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا الذي نريده لنا ولك، وأن الدعوة إلى الله لا يعدلها شيء لمن صلحت نيته، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأن طلب العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن هداية واحد من الناس على يديك خير لك من حمر النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأن الدال على الخير له من مثل أجر فاعله، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. وقد يهدي الله على يديك أمة وأنت تدعو إلى الله، إن علم الله صدقك وصلاح نيتك وتجردك لمرضاته قد يهدى على يديك أناس كثير، هذا لا تتحصل عليه في أمور دنيا زائلة فانية، ولا في أبهات، ولا في كذلك مناصب، ولا غير ذلك. هذا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كان بنو إسرائيل طعامهم المن والسلوى والعسل والنعمة، قالوا يريدون بصل، يريدون بصل، يريدون بخرج لما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال يستبدلون الذي هو خير بالذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني هل يقارن مجالس العلم مثل هذه المجالس بمجالس يعني التدريبات والأبهات وها ها ها في الجري في الشوارع من أجل مثلا التدريبات وغير ذلك؟ يا إخوان، نحن قد صار عندنا تمييز بين الضار والنافع والعلم والجهل والغي والرشد، صار عندنا تمييز. أطلب العلم مدة ثم أتخرج عسكري؟ يعني هذا هو التخرج. الناس يتخرجون مثلا من الدور دعاة، بل يتخرجون علماء. إن أراد أن يؤلف يكون تأليفه تقرأ كأنك يعني ماذا، كأن بين يديك زبرجد. وإن أراد أن يتكلم تكلم بكلام منضبط ينفع المسلمين، وأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هل الآن الأمة بحاجة إلى ضباط؟ يعني الآن إلى ألوية، إلى عقداء، إلى كذا؟ لا والله، تجد البلد فيه من هذه الأصناف مليء، وما تجد فيه عالما واحدا. ما أريد أسمي بعض البلدان، كثير تجد فيه مثلا من هذه الأصناف كثير، اللواء، العقيد، ال إلى آخره، لكن قد لا تجد فيه عالما واحدا سلفيا، بل ربما والله داعي مستقيم سلفي. نحن يا إخوان عندنا فقر إلى العلم. نحن نطلب العلم افتقارا، ما نطلبه للمزيد ازديادا فقط مثلا وفقط من باب الكماليات، لا، نحن نطلب العلم افتقارا لما نريد أن نرفع به الجهل عن أنفسنا، نشعر بالجهل في أنفسنا إلى أن نموت. ونطلبه افتقارا لما نرى من الجهل في مجتمعاتنا، بقدر المستطاع ندف من الجهل ما استطعنا من الجهل عن أنفسنا وغيرنا. هذا طلب، يعني طلب نطلبه يعني احتياجا ملحا، أمر ضروري. طلب علم الشريعة ليس بالكمالي، أمر ضروري. كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أحج، كيف أعبد الله؟ العقائد الفاسدة نخرت في المسلمين، الأفكار هدمت عقائد المسلمين، أفكار غير مثلا ما حصل من العقائد القديمة، أفكار علمانية، أفكار ديمقراطية، أفكار ليبرالية، أفكار يعني ماذا، بشتى وسائلها. الناس يحتاجون إلى من يدعوهم إلى الله، يعلمهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم بالأشواق لمثل هذا. إذا تركت أنا وأنت وفلان وزيد وعبيد وكلنا نريد دنيا ونريد كذا، ونحب العلم، نحب السنة، ولكننا نريد هذا، شغلنا نحصل انشغال. وهم الذين يوظفونك ما سيتركونك، حتى وإن قال فرغك يفرغك مدة، يسحبك مدة، يردك مدة، يسحبك مدة، متى أرادك. أنت عبارة عن موظف، تحرك، قم اقعد. بعض الناس حصل على إخوانهم هجوم من الرافضة فتحرك بغير الإذن، هو يعني هذا شيء ما نريد نسميه صعب، هذا تحرك يريد يعين إخوانه بغير إذن، فتواصل معه بعض الناس قال وينك؟ قال أنا في مكان وإخواننا حصل لهم، هو قاعد، إخواننا حصل، قال أرجع، ورجعوه كاسف البال من جانب إخوانه، ما يمدهم، ما يعينهم. نعم، موظف مسير. هذا هو، بارك الله فيكم، ليست هذه عسكرة، وإذا دعا ولي أمر المسلمين إلى شعيرة من الدين، أفتى علماء المسلمين بشعيرة من الدين ما إلى ذلك، هذا لها حكمها، هذا من حينها تناقش المسائل، والذي يقول فيها خلاف الصواب رد عليه، كما أن الذي يقول في خلاف الصواب في الصلاة في الزكاة في الحج في سائر الدين قال له أخطأت

تنكرون الحديث، يرقق بعضها بعض، والشاهد من ذلك لنا بهم أسوة، أن ندل على الخير وأن نحذر من الشر. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. والواجب على الداعي إلى الله أن يكون قواما بالقصد كما أمر الله عز وجل، ما هو من أجل أن يعطى أو ما يعطى، أو أن هذا قال به فلان أو غير فلان. هذا القسط، هذا والله لن يراه القسط للطالب، لطالب العلم هذا القسط له، هذا القسط له والنفع له. كونوا قوام، يعني القسط شهداء لو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. حتى إن قلنا لبعض الناس، قلنا يا قوم، مجتمعنا وإخواننا وبعض إخواننا هنا في اليمن وإلى ذلك، قلنا يا قوم والله إنكم إذا حصل في بعض الغابات نقص من غزلان ولا طيور كذا ولا كذا، تقول لا هذه محمية، هذا الغابة محمية. ليش محمية؟ قال كمل هذا الصيد، كمل انتهى، ما عاد بقي إلا قليل نحافظ عليه، هذا الصيد، هذا الغزلان، هذا كان نحافظ عليه غابة. ولا حتى في لجج من البحار يعملون يحمونها، لأن هذا الصيد قل في البحر أو في البر. وأنتم الآن ما تلاحظون قلة العلماء، هذا معناه أنه عدم شعور بالمسؤولية، والله عدم شعور بالمسؤولية، أن لا يلاحظ قلة أهل العلم الناصحين الصادقين، بل ربما حوربوا ويستبدل غيرهم من بعض الخوانة، كما قال قبل الساعة سنوات خداعة خون فيها الأمين يتمن فيها الخائن، أهل الحديث. فهؤلاء الصالحون دعاء إلى الله عز وجل مأمون الغائلة، مأمون الغائلة. وأيضا لا يسأل الناس أموالهم، لا يسأل الناس مناصبهم، لا ينافسون الناس على ذلك. فمن الفلاح للبلاد وللعباد وللمجتمع أن يستفيد من هذا الصنف ومن دعوته والخير الحاصل معه والبركة التي بين يديه من علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يشكر له جهده بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تسكينه للمجتمع، فما ثارت فتنة ولا ثارت نقمة على البلاد إلا وتجد السلف يحذر منها لله. ما حد يدفع له من أجل ذلك درهما ولا دينارا ولا يبحث عنها، ولكن يتدين بذلك ويرى أن إقامة الدين وإقامة الأدلة عبادة، أن أقيموا الدين وتفرقوا فيه. حذروا من جميع المنكرات التي وقع فيها الناس، وبعد أن وقعوا فيها وقع الفاس في الرأس، ندموا عض أياد الندم، وبعد ذلك ما أخذوا عبرة. ولكن الحمد لله الشاهد من ذلك هذا خير، هذا خير يحافظ عليه. ونوصي إخواننا بالازدياد منه، ونحن ولله الحمد نرى هذا، نرى على أنه فإن يبست ثم المرائي وعجدبت فروض العلا والعلم والدين أخضر، أنها ما زال روض العلم والدين أخضر. ونرى أن الله سبحانه وتعالى يحمي دينه بمن شاء من خلقه، ما الله ذهبنا أو بقينا، ذهب غيرنا أو بقي هو دينه، وأن الله يهيئ له من أراد أن يقيمه، وهو له حافظ وهو أغير عليه منا. وأن الله أقبل بقلوب الصالحين على الدعوة السلفية على هذا الخير، وأن الناس محبون لها ويقبلون على العلم والمراكز يدعون الله عز وجل. نسأل الله التوفيق. حتى أنا لا أشك أن كثيرا من إخوان الذين ابتلوا بالفقر ودخلوا في بعض الأشياء هذه من المحبين للسنة، من المنافحين عنها، من الذابين عنها، لا شك، كيف هذا ما ينكر. لكن يا أخي هذا باب مزلة، هذا سيضعضعك، سيضعفك، ستجالس غير هؤلاء، هذا نحن نراه خطرا عليك الآن، إن لم تره أنت غيرك يراه ضررا عليك لعواقبه التي قد أشير إلى بعضها، والله الموفق. وهذا من باب قول الله عز وجل تعاونوا على البر والتقوى، هذا هو التقوى. العلم تقوى ولا ما هو تقوى؟ هل في تقوى أكثر أفضل من العلم لله عز وجل؟ يا أخي الذي يدلك على العلم نصحك،
الذي يدلك على العلم دلك على

0: شيء عظيم الذي يدلك على الهدى على العلم والاستقامة وجلسة أهل الخير وما يدلك على شيء عظيم أنت أو غيرك. والله ما يعارض مثل هذه الدلالة إلا من سفها نفسه أن يقول لا الدلالة على العلم هذه مش وقتها وإنما نحن كذا كيف مش وقتها إلى أن أموت. ألسنا متعبدين لله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيف نعبده إلا بالعلم ما يريد الله به خيرا نفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله معطي إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير.
1: أخيرا ما نصيحتكم لأهل السنة بالخوخة وما حولها من القرى والبلدان حول مركز الصحابة الناشئ فيها؟
0: نصيحتنا لأنفسنا وإخواننا أن نستغل هذه الحياة. والله لم نستغلها ما معنا ربح في هذا الدنيا إلا أن نستغل هذه الحياة في طاعة الله. وأعظم ما تطيع به ربك التفقه في دين الله من يرد الله به خيرا وهذا خير نكره لنفسه لغيره للأمة دنيا أخرى من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وقد يسر الله بهذا المركز وبغيره عندكم في الخوخة عندكم في حيس عندكم في أماكن كثيرة والله الحمد لأهل السنة السلفيين الذين تعرفون نصحهم وبعدهم عن الفتن سواء الشيخ عبد الكريم أو إخواننا في حيس أو غير كل هؤلاء على خير وسنة ولله الحمد. هذه والله من الفرص إذا هبت رياحك فاغتنمها إن لكل ذارية سكون ولا تغفل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون. لا تظن أن الدنيا كلها ستبقى على هذا الحال مراكز إلى أن تقوم الساعة. عرفتم دماج ما كان يدور في الخلد أن يحصل ما حصل في دماج وزالت تلك النعمة. عرفتم العمود عرفتم كذا فالخير محارب إذا تيسر لك وإذا يسر الإله سعيدا لأناس إنهم سعداء إذا تيسر لك مدة تتزود فيها تتفقه فيها اعتبرها غنيمة اليوم غنيمة السنة غنيمة والشهر والأسبوع واليوم والساعة. بعض الأوقات يكون لك احتياج إلى مسألة تحررها في ساعة لو تيسر لك ما تجد من الوقت. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس حول الفراغ. ويا إخوان ويا أهل السنة إن من أشد ما يضرب الدعوة ويضرها التناكف والتحسس بين أهل السنة. يتحسس من هذا ولماذا قال لماذا يقول. يا أخي عرضك أهون من أن تفرق من أن يحصل فرقة دعوة من أجله. عرضي وعرضك والله من أجله. والدعوة أعظم وأرفع. أوصي نفسي وإخواني بمزيد من الحرص والحفاظ على الأخوة في الله تعبدا ودينا المتحابون بجلال الله يوم القيامة على منابر النور 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منه رجلان تحابا في الله صنف رجلان لا سواء رجلان أو امرأتان أو المهم أصناف. أمثل هذا يغفل عنه؟ الله المستعان. هذه المناقب العظيمة إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك يغفل؟ هل يجوز لعاقل فضلا عن داعي أن يتغافل عن هذه المناقب هذه الخيرات التي هي من أسباب حب الله سبحانه وتعالى؟ احرصوا حفظكم الله على الأخوة في الله على الدعوة إلى الله على يعني ماذا على الحسنات. هذه حسنات خير كثير. رجل قتل 99 وسعى إلى طاعة الله ومنها الأخوة في الله يريد يكون مع أناس يعبدون الله يعبد الله معهم وناس صالحين فتلافاه الله بها ومات ودخل الجنة وأخذته ملائكة الرحمة. تكون نية لا النية صادقة في الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان من أوثق عرى الإيمان. أنا أتكلم بهذا لأني أعاني على والله أعاني وأسأل الله العون. يعني من أشياء في الحقيقة كنت أجلس مع بعضهم في بعض الأشياء ما أجدها إلا تتفالت من يدي تسقط هنا وسقط شرد. أصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابعين. فإذا تجد تريد تمسك لك شيء حتى تقول هذا خطأ أتركه، ما تجد إلا قال فيه وقلت فيه وقال فيه وقلت فيه وما ذلك، وبهذا تضرب الدعوة. نعم، شيء يضر الدعوة في العقيدة، يضرها في منهج السلف، يضرها في شيء، هذا أشياء ما يقرر يناقش على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجنب. ما عدا ذلك هذه أشياء فيها العفو، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى يا رب إني لا أحب أن يعفو عني. لما قال مصطح بن أثاثة رضي الله عنه كان قريبا له، كان ينفق عليه أبو بكر، وقال ما قال في قضية الإفك، قال والله لا أنفق على مصطح بعد أن قال ما قال. فأنزل الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رب، حب كيف ما يحب، ورجع إلى النفقة لأنه يحب أن يغفر الله له كما كان. كلنا بحاجة إلى عفو الله ومغفرته، وكلنا قليل جدا. الذي يستكثر أهل السنة ويقول وقد كنا وكره، ما إحنا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الأمة المسلمة في الأمم: مثل الشعر السوداء جلد ثور أبيض، أو شعر بيضة في جلد ثور أسود. الأمة كلها، الأمة المحمدية كلها في الأمم شعر واحدة. طيب إحنا إيش سنكون نحن الآن في الأمة؟ ماذا سنكون بجانب هذه الأمة؟ والله يا إخوان هذه الدعوة تتخطف، يتخطف رجالها، تخطف استقامتهم، تخطف أخوتهم، تتخطف يعني من يمين وشمال شيطان وجنود الشيطان. هذه الدعوة وسائر الصالحين تخطف، والألم حاصل. الله يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ديننا واعتقادنا لا مدلت عليه هذه الأمة. لو كان في وسعنا أن تكون الأمة كلها على ما دلت عليه هذه الأمة أبدا، هذا رائع والله ما نتردد في ذلك، لكن لله حكمة، أبى الله إلا أن يكون افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، لا واحدة بقي، هذا الواحدة حافظ عليها، الواحدة ما تستطيع أنت تفوه بأنه خرج منها، ولا هو يفوه أنك خرجت منها، فما المكلف؟ والحمد لله أنا لا أقول هذا يعني إلا أنها تحصل أشياء يسيرة جدا وتزول، والخير حاصل، الأخوة حاصلة، والدعوة حاصلة، والبركة حاصلة. وما بكم من نعمة فمن الله، شكر الله لإخواننا دعوتهم، شكر الله لهم جهودهم، شكر الله لهم فيما نحسب، والله حسب الجميع إخلاصهم صدقهم، فإن الصدق له ثمرة. ما أثمرت هذه الدعوة وتفالتت وتساقطت دعوات كثيرة إلا هناك ثمرة إخلاص فيما نحسب، والحسيب الله سبحانه، والله حسيب الجميع، والله حسيب الجميع، إن تصدق الله يصدقك. أؤمل إن شاء الله إن سارت الدعوة على صدق وعلى هذا الحال أن الأمة تنهل منها، وهي مرد الأمة جميعا كما كانت من قبل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا طول الغرباء، ففي بعض البلدان تحصل غربة أو الأزمنة، لكن إن نهضت الدعوة ذاب الباطل، وإن ضعفت الدعوة استفحل الباطل. لا تشغلوا أنفسكم بالمناوئين للدعوة، أعني من حيث هل هاترين بعد المساجد معكم خير، والله لو أدرس تحت خيمة أو تحت كذلك يعني مسجد مثل هذا المتواضع البلوك الذي ما قد تليس كما ترون خشب وما إلى ذلك، أني أشعر بسعادة دون أن أضيع وقتي في المهاترة من أجل يعني الاستكثار. الذي نحن فيه لو قمنا به الواجب الذي يكون نعتبر إن شاء الله أن أدينا شيئا كبيرا فيما نحتسبه عند ربنا. لو قمنا به عسى الله عز وجل أن ينفع به المسلمين، وأن الذمة تبرأ به، وأننا نشعر والله أنه سينفع الله به، ما سددنا الفراغ. ولكن مع ذلك الناس سراع إلى الخير لله الحمد، وازدادوا من هذا الخير، ازدادوا في التزاور، ازدادوا في تعاهد القرى التي فيها قطاع الصلاة وفيها من يدعو غير الله، حتى لو تعبتم ازدادوا في تفقد بعضكم بعضا شتى الوسائل، شتى الوسائل. تجد الرافضي لو علم بالرافضي في شعفة جبل وإلا في وادي ولا، وبعده بعده بعده هذا، ويلغلو فيه والتطبيل له من حقه مثل أولئك ما إلى ذلك والأشياء حتى ينفخوا رافضي أهل الأهواء. ونحن عندنا ضعف في هذا الجانب، على قدر الحال نسير، لكن إن شاء الله البركة في هذا الضعف، نسأل الله التوفيق. شكر الله زيارتكم، شكر الله ما تقومون به سائر أهل السنة، ونسأل ربنا سبحانه أن لا يخذلنا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يبارك وينفع ويدفع كل سوء مكروه عن هذه الدعوة وأهلها. وإلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسألك يا عباس، قم. تأتي هنا. الذي له نهمة أن يكون عالما، يأمل أن يكون عالما، كيف يفعل حتى يحقق الله له هذا المراد؟ أقصد الذي له نهمة منا أن يكون عالما، اذكر لنا كيف يفعل حتى يحقق الله مراده.
2: يحسن نيته، ويستمر في طلب العلم الشرعي،
3: ويستمر في طلب العلم الشرعي،
2: ويسأل الله التوفيق،
3: ويدعو الله
2: أن يسر له،
3: يدعو الله أن يفتح عليه، نعم يسر،
2: ويسأل الله التوفيق.
0: جميل. كل ما ذكره جيد، صحيح النية، صحيح النية، استمر في طلب العلم، يدعو الله، حافظ على وقته. الذي عنده نية أن يكون طالب، أن يكون عالما، حافظ على وقته. إذا أردنا أن نكون علماء لا نضيع أوقاتنا، لأن هذا شأن العلماء، أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بعد توفيق الله إلا بجد واجتهاد. أما تضيع الأوقات، الكسل وضياع الأوقات كذا، هذا ما منه نتيجة جيدة، ما منه نتيجة إلا الضياع. حافظ على وقته في الليل والنهار، يكون الوقت عندهم كله مرتب، وقت للنوم مضبوط، وقت للأكل مثلا يذهب لأكله، وقت لطلب العلم، وهذا الدرس له وقت، وهذا الدرس له وقت، وهذا يكون عنده حرص على الفائدة لتدوينها وضبطها، يفرح بالفائدة ويفهمها، يفهمها ويفرح بها، الفائدة تلو الفائدة، يجمع هذه مع هذه، لا يكثر المجالسات والحديث مع هذا والحديث مع هذا. أكثر أعظم جليس عنده الكتاب الذي يحفظ فيه، الذي راجع فيه، والبحث الذي هو فيه، هذا أفضل جليس عنده. يفهم العقيدة الصحيحة، فإنه إذا صار على غير علم عقيدة صحيحة ربما يفسد عليه حاله ولو معالا، يفسد عليه حاله. كم ترون من الذين أذكياء وكانوا شارعين في طريق العلم، يعني ماضين فيه، فلما حصل منهم ميل ضاعوا، فتنوا. إذا رأى من نفسه حبا للدنيا يخاف بشدة، خاف على نفسه بشدة، لأن الحب للدنيا والميل إليها سبب للانشغال عن العلم. ويكثر من الدعاء ومن اللجوء إلى الله أن يغنيه وأن يكفيه بما لا ينشغل به في الدنيا، يجمع بين الطلب والعبادة، حتى إذا كان مع العبادة تجاب دعواته ويصلح الله حاله ويتهذب قلبه. يدرس في الأدب أيضا، آداب الشرعية، بدايات من كتب الأدب، الآداب الشرعية. يتدرج في العلوم ويعتني بالعقيدة الصحيحة جدا، التوحيد والعقيدة. تمكن من النحو قبل دخوله في فنون أخرى، يأخذ منه ما يقيم به لسانه، يحسن تلاوة القرآن ويحفظه ويتقنه. أي علم يريد أن يدرسه يكون له فيه محفوظات. تريد تدرس المصطلح خذ منه بعض المحفوظات، ولو البيقونية ولو كذلك أيضا اختصار علوم الحديث، أي المحفوظات أقصد تحفظ منه وتدرسه. أي فن تريد أن تدرسه خذ منه بعض المحفوظات السهلة عليك، يكون سلاح هذا المحفوظ، هذا الحفظ المتقن سلاح لك، فاحفظه كل حافظ إمامه. يعتني بالمجالسة، فالجليس قد يصرفك إلى خير أو شر، إلى علم أو جهل، إلى دنيا إلى غير ذلك. وأناس كانوا محبين للعلم ومحبين للخير وصرفوا بسبب المجالسة. إذا رأى من نفسه نهمة إلى المسؤوليات والأبهات والفخر والخيلاء يخاف على نفسه، يخاف على نفسه، يلجأ إلى الله ويقرأ في كتب الزهد وكتب السلف، يقرأ في مثل هذا، يطلب من والديه الإعانة بعد إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا عمل يحتاج إلى تعاون، يطلب من والديه إن كان له والدان العون بالدعاء الصالح وهكذا، فيجد من الله عونا بتعاون والديه معه وصلحاء الناس. إذا رأى من نفسه كسلا وميلا إلى الدعوة الراحة والنوم الكثير وكذلك أيضا يخاف على نفسه، إلا إذا كان لمرض أو كذا ما عليه، لكن إذا رأى ميلا إلى النوم وإلى الدعاء ويجلس في الشارع يشرب الشاهي وقت ويذهب هنا يجلس يسولف مع هذا الوقت، يخاف على نفسه، يعرف أن هذا من الصوارف وأن هذا سبب لعدم البروز. يكون عنده أيضا أنه ينافس في الخير، قل هذا زميلي، زميلي أنا وإياه ندرس سواء، حفظ القرآن قبلي، لا شك أن عندي بعض المعاصي أو عندي أمور عاقتني، أحتاج أن أتفقد نفسي حتى ما السبب. جانب الحسد، جانب الحسد يتحلى بالغبطة للصالحين التي تدفع به إلى الخير وإلى التنافس فيه. يتخذ أيضا يجالس النشيطين من علماء ويقرب منهم ويدنو منهم يستفيد، ولا يدنو ولا يرضى لنفسه مثلا بالجلوس مع نهب ودب. للناس عليه حق وله عليهم حق والأخوة وكذا، لكن يعتني بمجالسة النشيطين والعلماء والنابغين والسلفيين الثابتين، يعتني بهذه المجالسة ويعرف لها قدرها، فإن مجالستهم غنم وإن خسارتهم غرم. بعضهم قال لو رفقت بفلان لأصبت منه علما، جسد ابن عباس وهكذا. هذه أمور نسأل الله العون، نحن كلنا نحتاج إلى أن نتفقد أنفسنا فيها حتى نطلب من الله فتحه. هذه أسباب الوصول إلى الخير والعلم بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. والله قد قال لنبيه وقل رب زدني علما، وهو أعلم الأنبياء لله سبحانه وتعالى فضلا عن غيرهم، أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الأمر لنبيه نحن باب أولى أن يكون في سجوده وركوع في سجوده وأوقات الإجابة يعطي هذا الدعاء قسطا وافرا بطلب أن يعلمه الله وأن يفتح عليه وأن يثبته أيضا. فإذا ثبته الله عز وجل مع هذه الأسس ربما يبتلى بأمراض ربما يبتلى بحساد، ربما لا يشغل بهم. إذا شغل بهم هذا معناه الشيطان اعترضه، يريد أن يصرفه، ولماذا يظلمني، ولماذا يقول لي، ولماذا يفتري علي، ولماذا، خلاص صرفت أنت، روحت، ظفر منك الشيطان بالمقصود. خلوا يقول، خلوا يكذب، فسيكفيكهم الله السميع العليم. ادعو الله أن يكفيك شره، بس ادعو الله أن يكفيك شره، وستجد وستكفى بإذن الله. الله مجرب، ادعو الله أن يكفيك شر الذي يريد البغي عليك والعدوان، تجده يصرف وتكفى شره، وربما شغله الله بنفسه وأنت في عافية. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، نعم، في أوائله، قد يأتيه عدو مثلا يدفع به الشيطان، فيقول مثل ذلك كمن يريد الذهاب إلى الصلاة إلى المسجد، فوجد عدوا في الطريق يسبه ويشتمه ويعترضه ويريد أن يفتن عليه، فإن شغل به فضاعت عليه الصلاة الجماعة، وإن تركه ومضى صرفه الله عنه، أقبل على طاعة الله. مضمون هذا كلام جيد. فلا تشغل بالحساد مع هذه الأسباب التي تبذلها في طاعة الله، لا يصرفك الحساد، الشيطان سيراكم عليك حساد وأعداء أمام الطريق، ما تصل، ما يريدك تصل إلى المقصود. حاول أنك ما تشغل بهم عن العلم، وإن حصلت ردود فهي ردود من العلم فقط، ما زلت في العلم، ردود يعني بالعلم وبالتهذيب، كلام مهذب ما إلى ذلك، انشر العلم إذا فتح الله عليك تعرف به وتقحم فيه، حتى وإن حصل لك فتور يقحمك الناس فيه إقحاما إذا نشرت العلم. قد يحصل منك زلل أو ما إلى ذلك يدفع بك ذلك إلى تصحيح المعلومات التي حصل فيها الزلل إلى الصواب، وهكذا أيضا قد تسأل في بعض الأمكنة يدفع بك ذلك إلى البحث في بطون الكتب حتى تصل إلى الصواب، وسؤال من هو أعلم منك بهذا، سألها الذكر أنتم لا تعلمون. فهي في خلال نشرك للعلم هذا من الدوافع للعلم، أما الجمود لا، الجمود يجعلك تبلد ذهنك وتشغل وتصرف وتفتر معنويتك، وتستبدل بهذا الطريق المتين الذي هو طريق العلم، تستبدل به غيره من الدعة والانشغالات الفالتة وما إلى ذلك مما هو من همم أصحاب الدنيا ونحوهم. قلنا هذا لأن بعضهم يكرر السؤال، كيف يعني، ماذا، ما السبيل إلى أن يفتح الله علينا، كلنا بحاجة إلى هذه الأسباب حتى يفتح الله علينا. هذا مما يذكره أهل العلم وصنفوا فيه في مقدمة كتبهم، يذكرون ذلك وآدابا ممن آداب العلم وفضل العلم والحرص على العلم، كمقدمة سنن الدارمي، ومقدمة المجموع شرح المهذب، ومقدمة سنن ابن ماجه، ومقدمة وجامع بيان العلم وفضله، كالفقيه والمتفقه للخطيب، وهكذا جملة كتب في هذا الشأن، كيف يصير الإنسان عالما عاملا. سلكها أهل العلم، اعتنوا بها، وهذا يحتاج إلى مزيد تصنيف وعناية وترتيب. أيضا كتاب حلية طالب العلم جيد، من فيه من هذا، لكن بعض المسائل أخص مما تذكرناها. كم عندك يا كم عندك فقرات يا عباس؟ كم اجتمعت لك فقرات؟ هذا ليس من الحرص. من كتب؟ نعم، عندك كم اجتمعت فقرات؟ 20 فقرة؟ نعم يا أبا، 3 صفحات؟ كم عندك فقرات يا أيمن؟ 20 فقرة؟ نحو 20 فقرة، هي قليل، فقط مذاكرة، ولا هي قليل لا تعتبر لا شيء بالنسبة لما قد صنف في الباب، إنما مذاكرة، وما من فقرة من هذه إلا وعليها أدلتها وآثارها. يعني أيضا يضاف إلى ذلك أيضا محبة العلم، محبة أهله، النهمة فيه، محبة أهله أيضا، هذا مهم. الذي ما يحب العلم، الذي ما يحب العلماء هو الذي ما يحب العلم. أما الذي يحب العلم يحب أهله، أهله العاملين به، هكذا تجد، هذا تبع لهذا. فالذي ما يحب العلم وما عنده عناية به ولا يعظم، ولا يعظم أهله. وانظروا إلى العلمانيين وإلى أضداد العلم وأضداد الدين، كيف يبغضون العلم أهل العلم بغضا شديدا، بل خلص أهل العلم يبغضونهم، فيقعون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيرهم، ويعمد أحدهم إلى سفاهات وعقلانيات وألعاب شيطان. لماذا هذا؟ لأنهم يعني ما عندهم علم تعظيم للدين، إنما يصدر تعظيم العلم من تعظيم الدين، وتعظيم العلماء من تعظيم العلم والدين. تعظيم الشرعي لا المبالغة والغلو، الغلو لا يجوز، هو الغلو حرام، معصية لا يتحلى به الطالب ولا يجوز أن يتحلى به الطالب ولا غيره. لكن معنى تعظيم شرعي بما لا يحملك على الجفاء والغلظة والفظاظة والكبر، ويحملك على كذلك أيضا على البعد عن الحق ونفخ الشيطان لك وأنت لست كذلك، وعلى التعالي والتطاول أنك حفظت كذا وكذا، ما كان هذا كله من الخذائل.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك أمك.
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا اللقاء بالشيخ الفاضل رشاد الضالعي وطلابه في دار الحديث التي صارت علما من أعلام هذه المدينة والمحافظة، وصارت شرفا لأهلها، حتى الذي ما أحبها هي شرف له لو كان يعلم. هذه الدار دار الحديث، دار العلم، من سمع عنها سوءا فليأتي ولينظر حتى يعلم أنه قد لبس عليه وقد كذب عليه من حدثه. هذه الدار تضم مشائخ فضلاء، وخرج منها حفاظ ومؤلفون ودعاة، بل خرج من هذه الدار خرجت مناهج نافعة لتعليم أبناء المسلمين في أصقاع الأرض. 30 مدرسة في العالم تعلم هذا المنهج الذي خرج من هذا المسجد ومن هذه الدار ومن مشايخها في أمريكا وفي غيرها، وفي إفريقيا وفي دول شتى، رأوا أن هذا المنهج من أفضل المناهج في تعليم القراءة والكتابة والعقيدة والحساب والنحو وسائر علوم اللغة، وصار يباع وله رواج هذه الكتب في بعض الأماكن في أمريكا وفي غيرها من المسلمين. وخرج بعد تجارب وبعد جهود عظيمة، نحن نرجو من الله عز وجل أن تعتمد هذه المناهج في المدارس في التربية والتعليم في هذه البلاد. وقد سرنا هناك نحن في مسجد العباس على هذا المنهج الذي رأينا أنه من أفضل المناهج نفعا وسهولة. هذه مسألة، وهذا دليل واحد من أدلة كثيرة على جهود مباركة لهذا الشيخ المبارك حفظه الله تعالى. أسأل الله أن يدفع عنا وعنه كل سوء مكروه، حتى يعلم المسلمون، حتى يعلم أهل اليمن، حتى يعلم أهل الضالع، حتى يعلم الكل في اليمن وخارج اليمن أن أهل السنة لا يأتي منهم إلا الخير. هذه مناهجنا، وهذه الكتب التي ندرسها لأبنائنا في مساجدنا. ليس هناك أشياء سرية ولا أمور خفية، دعوة طيبة لن تروا إلا خيرا ولن تجدوا إلا رشادا من الشيخ رشاد حفظه الله تعالى وبارك فيه. وأسأل الله عز وجل المزيد من فضله لنا وله ولسائر المسلمين. أبدأ حديثي في هذا المقام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في البخاري
من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتون في 80 غاية، أي راية، تحت كل غاية 12,000. هذا الحديث يبين أن أول علامات الساعة موته صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بعثته، كما في الحديث الآخر: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وهنا يقول: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد 6 علامات تدل على قرب الساعة، وهي تدل عليها: اقتربت الساعة، وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، موتي. وقد مات صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بالإجماع، وفي تاريخ، وفي 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 للهجرة، على قول محمد بن إسحاق والواقدي وغيرهما، وهذا هو الصواب. وموته صلى الله عليه وسلم مصيبة على الأمة، يتعزى بها كل من أصيب بمصيبة. من أصابته مصيبة الموت، وقد صلينا على هذه الجنازة قبل لحظات، هذه مصيبة، لكن من تعزى وتذكر مصيبة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هانت عليه مصيبته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بشيء فليتعزى بمصابه فيا. هذا الحديث جاء بأسانيد صحيحة لكنها مرسلة، وجاء بأحاديث موصولة لكنها ضعيفة، وبمجموع هذه الطرق هو صالح للاحتجاج كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فموته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وبعثته كذلك. وقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أمنة لأمتي، أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا الحديث يدل على أن ذهابه صلى الله عليه وسلم، ذهاب لشيء عظيم. وقد قال الله عز وجل في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان لهذه الأمة أمانان، فذهب أمان وبقي واحد إلى قيام الساعة، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وذهاب الصحابة أيضا من علامات الساعة الصغرى. موت الصحابة
بموت آخر صحابي، هذا أيضا من أشراط الساعة لهذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم فتح بيت المقدس. وهذه العلامات في الترتيب لأنها جاءت في ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي. فتح بيت المقدس من علامات الساعة، وقد فتح بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر رضي الله عنه وفي السنة 16 للهجرة، فتحه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أول فتح في الإسلام وثاني فتح على الإطلاق. أول من فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون الذي حبس الله عز وجل له الشمس وتم له الفتح، وأخرج العماليق الجبارين وهم من العرب بل من اليمن من حضرموت، لكن كانوا على الوثنية. وأنت تقرأ هذه الآيات تفرح بانتصار هذا الجيش الذي عليه يوشع بن نون، وهو من بني إسرائيل وهو ينتصر على العرب، لكن المسألة دين والصراع على المقدسات، وهذه المقدسات لأهل الحق مهما كانوا وليست لأهل الباطل مهما كانوا، لأن الحق في هذه البلاد حق ديني، والحق الديني يقدم على الحق التاريخي. وقد فتح أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه بيت المقدس في هذه السنة، ثم جاء عمر رضي الله عنه بنفسه لأهمية هذا الفتح العظيم الذي هو علامة من علامات الساعة، وقال عمر كلمته المشهورة التي ينبغي أن يتخذها المسلمون حكاما ومحكومين قاعدة وأصلا، لأنها مأخوذة من القرآن ومن السنة. يقول عمر رضي الله عنه كما عند الحاكم، وهذا اللفظ صحيح من طريق طارق بن شهاب رضي رحمة الله عليه كما عند في السلسلة الشيخ الألباني، هذا اللفظ الصحيح، قال: يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا. وفي لفظ صحيح أيضا: إن الله أعزنا بالإسلام فلن نبتغي شيئا غير ما أعزنا الله به. هذا اللفظ الصحيح وهو صحيح. كان العرب أذل قوم، هذا درس من الدروس التي تتلقاه الأمة بأسرها، العرب والعجم، الحكام والمحكومين، الرجال والنساء في كل عصر ومصر. كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام، إذا ابتغى الناس العزة بالقومية اليمنية أو القومية العربية أذلها الله عز وجل، لأن العرب لم ينصروا كونهم عربا، وإنما نصرهم الله عز وجل بالإسلام. وقد بقي بيت المقدس مع المسلمين بعد هذا الفتح 46 و400 سنة وهو مع المسلمين، بقي في الخلافة الراشدة وفي الخلافة الأموية وفي الخلافة العباسية
476 سنة وهو مع المسلمين حتى حصل الضعف والخلاف والقتال على الملك وعلى الكراسي. فجاء النصارى والنصارى يترقبون وليسوا بأقوياء، وإنما إذا دب الضعف فينا حصلت لهم القوة. إذا حصل الخلاف جاءت الحملات الصليبية، وهذا الذي حصل عندما رأى باب الفاتيكان ضعف المسلمين واختلاف المسلمين أرسل حملة صليبية فأخذ بيت المقدس في سنة 92 للهجرة. ولما دخلوا بيت المقدس أفسدوا الفساد العظيم، أفسدوا في الأموال والأعراض والدماء، ولم يرحموا المسلمين، بل فعلوا الأشياء التي يتعجب منها الإنسان. وبقي معهم 88 سنة إلى أن جاء صلاح الدين يوسف بن أيوب نشادي عليه رحمة الله، المشهور بصلاح الدين، في سنة 83 ففتح بيت المقدس للمرة الثانية بعد حطين. وأي فتح هو مسبوق بملحمة وبمعركة. فتح بيت المقدس في زمن أبي عبيدة هو مسبوق باليرموك التي كان عليها خالد رضي الله عنه. فصلاح الدين بعد حطين أخذ بيت المقدس من النصارى، والصراع على بيت المقدس ليس مع اليهود أبدا، ما كان الصراع مع اليهود ولا أخذه اليهود إلا في الآونة الأخيرة، كان الصراع بين المسلمين والنصارى فحسب. فبقي بيت المقدس مع صلاح الدين وأبنائه وأحفاده 60 ثم حصل الخلاف بين الأحفاد والقتال، هذا له دولة وذاك له دولة، والرجل الذي بيت المقدس في دولته باعه للصليبيين حتى يعان في حروبه ضد بني عمومته. فعاد النصارى وأخذوا بيت المقدس للمرة الثانية في عهد الإسلام. ثم جاء الفتح الثالث. من الذي فتح بيت المقدس للمرة الثالثة وهو من أحفاد صلاح الدين؟ من هو هذا الرجل الذي ما أعطي حقه في الذكر وفي ذكر الفتح الذي قام به؟ هو نجم الدين أيوب الملقب بالملك الصالح عليه رحمة الله. فتح بيت المقدس للمرة الثالثة في الإسلام في سنة 46 للهجرة. هذا الملك الذي هو آخر ملك للدولة الصلاحية الأيوبية، عندما أخذ بيت المقدس استشاط النصارى غضبا وقرروا حملة صليبية كبرى حتى يستردوا بيت المقدس من المسلمين ومن هذا الملك الصالح نجم الدين أيوب. وخرجت حملة صليبية كبرى من بلاد فرنسا يقودها ملك فرنسا نفسه لويس التاسع الذي كان ملكا وقسيسا متعصبا للنصرانية. فأخرج جيش فرنسا كله أو أكثره وقرر أن يأخذ مصر أولا لأمرين. الأمر الأول أن جيش مصر جيش ضارب كان وما زال إلى يومنا هذا، وهذه البلاد فيها جيوش ضاربة وهي تحمل البغض الشديد لليهود
الجيش وسائر الناس، فقرر أن يأخذ مصر لأن الطريق إلى البيت المقدس عبر مصر، وأيضا لن يتأتى له هذا حتى تضرب مصر. فعلا أخذ دمياط وأخذ أكثر بلاد مصر، فخرج له هذا الملك. اسمع إلى هذه الحادثة التاريخية الخالدة في تاريخ الإسلام. خرج رحمة الله عليه محمولا على الأكتاف. قال بعض العلماء لو لم يكن لهذا الملك إلا هذا لكفاه فخرا. جاء النصارى وهو مريض بالسل أو بالنغرس، فما سكن وما هدأ، بل قال احملوني، فحملوه إلى بلاد مصر، لأن بلاد مصر كانت مع بلاد الشام بلاد واحدة. فخرج عليه رحمة الله يحمله أصحابه، يحمله تحمله رعيته، ورابط هناك ومات مرابطا عليه رحمة الله. مات في الرباط، مات مجاهدا رحمة الله عليه. وكانت معركة فارس كور التي كانت بعد موته، وقد أخفت حضيته أو زوجته شجرة الدر أو شجر الدر خبر وفاته، وأخذت ختمة وكانت تزور خطة وتضع على الكتب هذا الختم حتى تتم هذه المعركة. وكان في جيشه المماليك عز الدين إيبك وصاحبه قطز، فارس الدين أقطاي وصاحبه بيبرس، هؤلاء الأبطال الذين احتضنهم هذا الرجل والذين رباهم. فعلا صاروا هم الملوك، المماليك صاروا ملوكا بعد أن نصرهم الله عز وجل في معركة فارس كور. فارس كور منطقة في مصر ما زالت بهذا الاسم إلى يومنا هذا. الشاهد أن هذا الرجل فتح بيت المقدس في هذا العام، وبقي مع المسلمين بعد فتح نجم الدين أيوب 700 سنة. 700 سنة يعني إلى عهد بلفور، إلى عهد الحرب العالمية الأولى ثم الثانية. لو أن عندنا معمرا تجاوز 100 ربما أدرك هذا الحدث. اليهود كم مكثوا في بيت المقدس؟ 75 سنة فقط. 75 سنة بعد فتح يوشع بن نون لبيت المقدس، وبعد وفاة يوشع بن نون عاد العماليق، عاد الجبار وأخذوا بيت المقدس. ثم جاء طالوت ومعه داود وأخذوا بيت المقدس. ثم جاء سليمان، وبعد سليمان اختلف أبناؤه وذهب بيت المقدس من اليهود إلى هذه الآونة الأخيرة. يعني يوشع بن نون مع داود ومع سليمان 100 سنة. نحن لا نقر بأن هذا العهد تبع لليهود، نحن أولى بهؤلاء الأنبياء، نحن أولى بهذه العهود وهذه الانتصارات. نحن لسنا مع العرب الجبارين المنهزمين الوثنيين، نحن مع هذا الجيش الذي كان يقوده يوشع بن نون ثم طالوت ومعه داود، هو جيش الحق. فاليهود ما دخلوا بيت المقدس وما دخلوا فلسطين إلا في سنة 48 و900 ألف الميلاد، يعني أدركه ربما بعض الحاضرين. ففتح بيت المقدس من علامات الساعة الصغرى وقد حصل، ونرجو أن يحصل مرة أخرى بإذن الله. ومن علامات الساعة الصغرى المذكورة في هذا الحديث موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان بضم الميم وقيل بفتحها يعني موت ذريع، موت شديد. فسره بعض العلماء
يطاعون عمواس أو عمواس. طاعون عمواس هذا كان بعد فتح بيت المقدس في عهد أبي عبيدة بسنتين. لماذا سمي طاعون عمواس بهذا الاسم؟ لأنه بدأ في قرية تسمى بعمواس ثم انتشر في الشام. وكان في الشام أمراء الأرباع، أمراء الأجناد، وعلى رأسهم أبو سليمان خالد بن الوليد، ثم أبو عبيدة، ثم يزيد بن أبي سفيان، ثم شرحبيل بن حسنة، ثم معاذ بن جبل. هؤلاء أمراء الأرباع. كان الشام مقسما إلى أرباع، على كل ربع أمير وقائد صحابي جليل. هذا الطاعون وقع في سنة 18 للهجرة، والصحابة كلهم أو أكثرهم متوافرون ومتواجدون في بلاد الشام. وكان الأمير أبا عبيدة رضي الله عنه بعد أن تنحى خالد رضي الله عن الجميع. وكان عمر يتابع أخبار هذا الطاعون الذي مات فيه أكثر من 20,000 مسلم، وفيهم صحابة بأعداد كثيرة. وكان عمر رضي الله عنه يخاف أن يموت أبو عبيدة في هذا الطاعون، ولهذا كتب إليه أن يخرج وأن يأتيه. قد تقول كيف يكتب إلى أبي عبيدة ولا يجوز الخروج من أرض الطاعون؟ أقول لك، ذهب عمر وعمر وأبو موسى إلى جواز هذا. عمر بن الخطاب يرى جواز الخروج من بلاد الطاعون، وهكذا وافقه عمرو العاص وأبو موسى. أبو موسى قال إذا كان الرجل يعتقد بأنه إذا بقي سيموت وإذا خرج سينجو، ما يجوز له أن يخرج، أما من خرج لحاجة فلا بأس. فكتب، انظر ماذا كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه. كتب من أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة: أما بعد، فقد عرضت لي حاجة، فإذا قرأت كتابي هذا فأتني على الفور. فضحك أبو عبيدة وقال: يغفر الله لأمير المؤمنين. عرف ماذا يريد عمر رضي الله عنه، فكتب في ظهر الكتاب: أما بعد، فقد عرفت حاجتك يا أمير المؤمنين، فأنا في جند المسلمين ولا أرغب بنفسي عن أنفسهم، فاجعلني في حل من عزمتك والسلام عليكم. أبى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أبو عبيدة يرى أنه لا يجوز الخروج، وأن الخروج معصية مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم على طاعة أمير المؤمنين. فلما وصل الكتاب إلى عمر قرأه وبكى، فقال الحاضرون: ما هي أمير المؤمنين؟ أمات أبو عبيدة؟ هم يعلمون خوفه عليه. قال: لا، لم يمت، وكأن قدي سيموت. عرف، فأرسل إلى أبي عبيدة أن يرفع الجيش إلى مكان فسيح نزيه، يعني كان في مكان عميق وفي ماء شعب، فاستجاب له في هذا وأخرجه إلى مكان فسيح. جاء عن ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير، قال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن شهر بن حوشب، الرجل اسمه رابة من قومه، قال: لما وقع الطاعون، انظر واسمع واستفد، هل أصاب من قفل المساجد في فيروز كورونا أم أخطأ؟ من الذي أصاب؟ الذي منع الناس من المصاحف ومنع الناس من المساجد ورأى أن صلاة الجماعة معصية ومخالفة لولي الأمر. قال محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن شهر بن حوشب الرابة، قال: لما وقع طاعون عمواس
قام أبو عبيدة خطيبا في الناس وهو الأمير أمير الجيوش، فقال: أيها الناس، إن هذا الطاعون رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، اللهم اجعل لآل أبي عبيدة منه حظا. فمات شهيدا في هذا الطاعون أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وصار الأمر بعده لمعاذ، وقال مثل هذه الكلمات، ثم مات في الطاعون. ثم صار الأمر إلى عمرو بن العاص، وقام خطيبا وقال: أيها الناس، إن هذا الوجع إذا انتشر في الناس، انتشر انتشار النار في الهشيم، فتجبلوا، انتشروا في الجبال وتفرقوا. فقام رجل من الصحابة اسمه أبو وائل، كنيته اسمه كنيته أبو وائل الهذلي، فقال: لقد أسلمت وأنت أضل من حمار هذا يا عمرو. ما وافقه وبشدة: ماذا تقول يا عمرو؟ لقد أسلمت وأنت أضل من حمار هذا. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لن أجيبك ولن أرد عليك. فأمر الناس أن يتفرقوا، فتفرقوا حتى ذهب هذا الطاعون. وبلغ هذا الخبر إلى عمر رضي الله عنه ولم يكره هذا. هذا الأثر أولا فيه عنعنة بن إسحاق وهو مدلس، ثانيا فيه شهر بن حوشب الأشعري وهو صدوق كثير الإرسال والتدليس، كثير الأوهام والتدليس كما قال ابن حجر عليه رحمة الله، وفيه رابة لا يعرف. كم بقي هذا الطاعون في الشام؟ مات فيه أبو عبيدة، مات فيه يزيد أبي سفيان، مات فيه معاذ بن جبل، ومات فيه أيضا شرحبيل بن حسنة أمراء الأربع، ومات فيه أيضا بلال كما يقال، ومات فيه الحارث بن هشام بن عم أبي جهل وهو مسلم صحابي، ومات فيه الفضل بن العباس، ومات فيه أبو جندل بن سهل بن عمرو وأبوه كذلك، ومات فيه كثير من الصحابة. لكن هل حجز الناس عن المصاحف؟ هل حالوا بين الناس وبين صلاة الجماعة؟ أبدا. الطاعون كان في الشام، لم تغلق المساجد ولم يتفرق الناس. ربما إذا وقع الطاعون في جيش أن يكون من الأسلم ومن العمل بالأسباب أن يتفرق هذا الجيش وأن تقام صلاة الجماعة في كل فرقة. أما أن يتجمع الناس في بيوتهم وفي أسواقهم وفي سياراتهم وتغلق مساجدهم ويدخل المؤذن ويؤذن ويقول صلوا في رحالكم، هذا من الشيء الذي ما حصل قط إلا في زماننا. ولو قرأتم في بعض الأزمنة التي حصل فيها الطواعين، إذا قرأتم كتب التاريخ البداية والنهاية، يقول ابن كثير عليه رحمة الله: حصل طاعون، حصل وباء، فحصد من المسلمين 70,000 مثلا، تخرج 10,000 جنازة من بغداد أو من البصرة أو من القاهرة أو من بلاد المسلمين، يعني في اليوم 10,000 يموتون. ثم يقول: وهرع الناس إلى المساجد، كسروا الناس آلات اللهو وتحللوا من المظالم وامتلأت المساجد وأقبل الناس على قراءة القرآن وعلى صلاة الجماعة، وهو الأمر الذي ما حصل في زماننا. الصحابة ما تفرقوا في طاعون عمواس، وعمر بن العاص إنما فرق الجيش وما عطل الجماعة، وهكذا أبو عبيدة. الجماعة كانت موجودة والمساجد كانت عامرة. يأتي اليوم شاب ويضيق صدره ويشعر
بهم وغم. لماذا؟ قال بسبب المعصية التي وقعت فيها هذه الليلة. ما معصيتك؟ صليت العشاء جماعة. هذا حصل، صلى معنا صلاة العشاء في مسجد أقل من 20 مصلٍ، ثم خرج إلى صلاة الجنازة فيها أكثر من 200 مصلي، وهو في المقبرة. ومع هذا الحشد يقول لأصحابه: أشعر بضيق لأنني صليت مع 20 من المصلين صلاة العشاء، خالفت ولي الأمر. المسألة محاربة لصلاة الجماعة، أو المسألة البعد عن هذا الحشد الاجتماع. رجل معه أولاده فقط في قرية من القرى، تأتيه الفتوى من مكان ما من الفيوش بألا يفتح هذا المسجد ولا يقيم صلاة الجماعة وهو مع أولاده في بيته. الأمر تعبدي، الأمر طاعة لولي الأمر. عجيب، إمام مسجد ترك صلاة الجماعة وهو في محل العسل، يأتيه زبائنه أكثر من المصلين ويتزاحمون ولا يحرك ساكنا. والأمثلة كثيرة لهذا، حتى تعلم أن المسألة لها أبعاد أخرى. فهذا الطاعون، طاعون عمواس، هو من أشراط الساعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الأشراط الستة: ثم يستفيض المال. تكون استفاضة للمال، ما قال يكثر، بل يفيض المال. والإفاضة أكثر، يعني أبلغ من كلمة يكثر. الإفاضة هي المبالغة في الكثرة. المال يكثر حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. الدينار بكم؟ إذا حولنا الدينار إلى عملتنا وإلى الذهب اليوم موجود، الدينار 4 جرامات وربع. الدينار الواحد 4 جرامات وربع. 100 دينار 400 جرام، 425 جراما، يعني يقارب نصف كيلو ذهب. إذا قلنا بأن الجرام قيمته 150,000 ريال يمني، عبارة عن 70 مليون. يعطى الرجل 70 مليون ريال يمني فيسخط ويرى هذا قليلا، يظل ساقطا من قلة هذا المال. متى هذا؟ هذه في الحقيقة تتكرر، هذه المسألة كثرة الأموال تتكرر. حصلت في عهد عثمان، حصلت في عهد عمر بن عبد العزيز، حصلت في أزمان كثيرة. لكن وهذا ربما هذا المذكور في الحديث يكون في زمن المهدي، لكن هناك حالات يكثر فيها المال مع الطمع والسخط أو السخط، وهناك حالة واحدة يكثر فيها المال ويأبى الناس أن يأخذوا شيئا من المال. هذه تكون في زمن المهدي وفي زمن عيسى عليه السلام في آخر الزمان. أما كثرة المال مع الطمع ومع طلب الزيادة، هذا يحصل كثيرا ربما في بعض الدول وفي بعض الأزمنة. لكن يأتي زمان هو في زمن المهدي مع زمن عيسى، يكثر المال فيخرج الإنسان بزكاة ماله فلا يجد من يأخذها. خذ يا فلان، لا أريد. من يأخذ هذا؟ ما يجد من يأخذه. هذا في زمن النبوة، في زمن عيسى عليه السلام الذي ينزل إلى هذه الأرض ويحكم بشريعة الإسلام. قال بعض العلماء: لأن الناس قد علموا أنهم في قرب من الساعة، القرب الشديد، وأيضا هم في زمن الملاحم وفي زمن الانتصارات وفي زمن ظهور الإسلام بما لا مثيل له بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم. العلامة السادسة
المذكورة في هذا الحديث الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر وهم الروم. الروم يكونون في آخر الزمان أكثر الناس قبل هذا الفتنة، فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، هذا بعد استفاضة المال. فتنة من الفتن لا تترك بيتا إلا دخلته. لو قيل لك مثلا في هذا الزمان هل هناك فتنة لم يسلم منها بيت، بغض النظر عن أهي أو غيرها، ستقول ماذا؟ ما هي الفتنة في زماننا التي دخلت كل بيت؟ الصور، فتنة الصور تدخل إلى كل بيت، رضي صاحب البيت أو لم يرضى، ولو كان من أعبد الناس، ستدخل في الكراتين، في العلب، كرتون حليب مركز في 40 علبة، في كل علبة صورة أو صورتان، كيف تطمس؟ كرتون بسكويت أبو ولد مثلا، أو هذا الطرزان أو البذك، على أن أخا أمريكيا كان في دماز يشتري الأولاد هذا البذك، يشتري الكيس الكبير وفي 40، في أكثر من 40 كيس صغير، لكن يقطع هذه الأكياس ويصب هذا البذك إلى الكيس الكبير ويعطي أولاده كل يوم قليلا حتى لا تدخل الصور. وفي الحصار في البدروم دخلت زنبقة إلى المسجد، رأينا زنبقة في البفك ودخلت الصور، ما تستطيع إخراج هذه الصورة، يعني عرضة للقناص. الصور الآن تدخل في الزيت، في السمن، في حفاضات الأطفال وسائر الحفاضات، في ملابس النساء والأطفال، غير الجوالات، والذي عنده كتب مدرسية، على أننا نرجو أن تحل هذه الكتب محل هذه التي فيها الصور. وفي بعض الدول في العملة، هل الآن معنا صور في العملة؟ لا، ما عندنا صور في العملة، كانت في 50 ريال. يوجه السؤال إلى الشيخ مقبل، يا شيخ كيف 50 ريالا في الجيب فيها صورة؟ يضحك ويقول الذي يدفن المال خارج البيت أنا ما أراه متشددا. الآن الذي عنده عملة فيها صورة، يعني تجعلها خارج البيت حفرة؟ كيف إذا رأك رائم وأخذ المال؟ الشيخ مقبل كأنه ما ينكر على من أدخلها البيت، قال لكن من جعلها خارج البيت، ويضحك يرى أن هذا لربما ما يقبله الناس، لكن ما أراه متشددا. ستدخل الصور من كل مكان، تأتيك من كل مكان الصور، ربما في المراوح، في الأجهزة وأنت ما تدري، ربما في المساجد، في البطانيات، في الأغطية، في الفرش، في النعال، في الثياب الداخلية الخارجية، في العمائم، إذا لم تنتبه يبقى الإنسان يشتري من طرف السوق إلى طرفه، ما يجد ثوبا خاليا من صور. والدفاتر يجد صعوبة في شراء دفتر خالي من الصور. يطوف شاب حول الكعبة وصورة اللاعب النصراني على ظهره، ميسي أو غير ميسي، صور حول في بيت الله الحرام، والجوالات في المسجد الحرام وغيرها. هذه فتنة دخلت كل بيت، لكن الله أعلم هل هي أو غيرها، لأن بعض العلماء يرون، بعض من شرح هذا الحديث يقولون بأن استفاضة المال في زمن المهدي، والحديث جاء بالترتيب، ثم يفيض المال، ثم تكون فتنة تدخل كل بيت، فقالوا هذا في آخر الزمان، ربما تكون غير هذه الصور. لكن المقطوع به أن هذه الصور تدخل كل بيت، ربما بعض الناس يطمس ويدفع ويحارب، لكن تدخل وتخرج، فصارت محاربتها أمرا عسرا، لكن مع هذا اطمس قدر المستطاع. ثم هذه الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين بني الأصفر، كما مر، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس،
يوم القيامة أو قبل يوم في آخر الزمان الروم أكثر الناس. وجاء حديث في مسلم بأن من يفتح قسطنطينية فيهم 70,000 من بني إسحاق. من هم بنو إسحاق؟ الروم، لأن إسحاق جاء له يعقوب والعيص. يعقوب هو إسرائيل ومنه بنو إسرائيل وفيهم النبوة، والعيص هو أبو الروم وفيهم الملك. هؤلاء الذين يفتحون القسطنطينية من الروم لكنهم أسلموا. أنتم تذكرون حديثا بأن المسلمين يخرجون في زمن المهدي إلى بلاد الشام فيلتقون بالروم، فتقول الروم: خلوا بيننا وبين هؤلاء الذين سبوا فينا وقتلوا فينا جيش ثالث. فيقول المسلم: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال بعض العلماء: هذا جيش مسلم، جيش المهدي، وهذا جيش الروم. الروم قد وقعت لهم معارك مع جيش ثالث، قد سبى في الروم وقتل في الروم وأثخن في الروم. الروم يقولون للمسلمين: دعوكم جانبا، نحن سننتقم من هؤلاء الذين قتلونا وسبونا. يقول المسلم: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. الجيش الثالث من الروم لكنهم أسلموا، وهم جيش ضارب، لكن ما شارك في هذه المعركة، الله أعلم ببعد أو لأمر آخر. هم الذين يفتحون بيت المقدس مع جيش المهدي ومع الجيش الخارج من عدن أبين. الجيش الخارج من عدن أبين هو الذي يكون مع المهدي في الملحمة أو في الملاحم، لأنها 3 ملاحم. ثم يكون في فتح قسطنطينية هذا الجيش كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا، وفيه ذكر خروج هذا الجيش من عدن أبين إلى بلاد الشام، وفيه ذكر الأحداث التي ذكرت في حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة في مسلم رحمة الله عليه. هذه الهدنة هدنة بين المسلمين وبين بني الأصفر تكون بعد صلح عام. هذا حدث آخر، جيش المهدي يقاتل مع الروم جيشا ثالثا. لا تختلط عليك الأمور، الجيش الثالث هذا كافر، هذا حدث آخر. جيش المهدي يخرج إلى الشام فيجد الروم في بلاد الشام، فيصطلح المسلمون مع الروم صلحا آمنا، صلح آمن. بعد هذا الصلح تكون معركة بين المسلمين والروم من طرف، وبين جيش آخر من طرف آخر. هذا الطرف الآخر والجيش الآخر ليس على الإسلام ولا على النصرانية، على الوثنية، على الشرك. فينتصر جيش المسلمين ومعهم الروم على الجيش الثالث، وبعد النصر يأتي هذا الصليبي، واحد من الجيش النصراني، ويرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. فيأتي مسلم ويقول: بل غلب الله. توحيد في زمن المهدي، توحيد وحق وعدل، وهذه النصرانية على الباطل إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى آمنوا كلهم. فيقول: بل غلب الله، ويدق هذا النصراني يقتله. يأتي النصارى يقتلون المسلم فيقدرون ويعدون للملحمة، ويأتون في 80 غاية، أي راية، وتحت كل غاية 12,000 مقاتل. كم عدد الجيش يكون؟ 80 في 12,000 900,000، 960,000 مقاتل. 1,040,000 فقط، يعني 1,000,000 مقاتل من الروم. وهنا تكون الملاحم، وهي من علامات الساعة الكبرى،

بناها أول من بنى أسوارها من هم؟ اليبوسيون. اليبوسيون من الكنعانيين، فرع من الكنعانيين، يعني من بلاد اليمن، من العرب، هم الذين بنوا هذا قبل 5000 سنة من يومنا هذا، وقبل أن يدخل إبراهيم إلى الشام ب2000 عام. العرب هم الذين وصلوا إلى هناك. الفينيقيون كانوا في لبنان قبل أن تسمى لبنان بهذا الاسم. الكنعانيون كانوا في فلسطين قبل هذه الأسماء. واليبوسيون كانوا في القدس بالذات. والآموريون كانوا في سوريا والعراق. هل تعلم بأن الفينيقيين وهم كانوا أصحاب تجارة وكانوا بحارة، هم أول من دخل أمريكا؟ أول من دخل أمريكا هم الفينيقيون العرب الذين كانوا في بيت المقدس، ضربوا البحار، دخلوا الأمصار، لكن دخلوا أمريكا طبعا وما عرفوا، مثل ما حصل لكولومبوس الذي الآن يفضح ويلغى من أعياد الأمريكيين ويقولون هذا ما اكتشف شيئا. هؤلاء العرب دخلوا إلى بلاد أمريكا قبل اكتشافها، كتبوا في بعض الأحجار في البرازيل، نقشوا في بعض الأحجار، إلى اليوم هذه النقوشات موجودة تدل على أنهم قد دخلوا في هذا العام، وهذه كتاباتهم وهذه خطوطهم. واليبوسيون هم الذين بنوا أسوار القدس، بيت المقدس، أولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين، مسرى النبي عليه الصلاة والسلام، مهبط الوحي، أرض الأنبياء، مهبط الملائكة. هل يقال ثالث الحرمين الشريفين؟ لا، ليس بحرم. القدس ليست بحرم، لا تأخذ أحكام الحرم، لا يقال لا يخلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تؤخذ لقطتها ولا ينفر صيدها، لا، هذا خاص بالحرمين في مكة والمدينة. أما المسجد الأقصى وبيت المقدس وسائر بلاد الشام ليست بحرم، إلا أنها أرض مباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. ونجيناه من هو؟ إبراهيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كيف نجاه؟ أخرجه مهاجرا من بلاد العراق إلى بلاد الشام. أول هجرة هي هجرة إبراهيم عليه السلام، هاجر بعد أن خرج من النار سالما غانما، خرج مهاجرا ومعه لوط إلى بلاد الشام. أما إبراهيم فاستوطن بلاد الخليل، سمى باسمه بلاد فلسطين. وأما لوط ففي الأردن في قرى سدوم، هناك كان. ونشر إبراهيم التوحيد ودعا إلى دين الله عز وجل، وأخذ إسماعيل وأمه إلى بلاد فاران وهي مكة، وبقي إسحاق في بلاد الشام، ثم بنى المسجد الحرام. هل إبراهيم هو الذي بنى المسجد الحرام أم الملائكة أم آدم أم سام بن نوح؟ ظاهر القرآن كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال بعض العلماء: هذه الآية تدل على أن البناء كان موجودا قبل إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، قالوا القواعد كانت موجودة قبل إبراهيم. وأيضا قوله سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، قالوا مكان البيت كان معروفا قبل إبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لكن لا يدل هذا على أن البناء كان موجودا. ولا يثبت حديث كما قال ابن كثير، لا يثبت حديث أن آدم أو الملائكة أو سام ابن نوح أو غيرهم بنوا البيت قبل إبراهيم. وهكذا

0: قال الشيخ الألباني رحمة الله: لا يثبت. إذن الراجح أن الذي بنى المسجد الحرام وهو الذي وضع القواعد وفي المكان الذي أمره الله عز وجل به إبراهيم ومعه إسماعيل، وبعد بناء المسجد الحرام 40 سنة كما في حديث أبي ذر في الصحيحين بني المسجد الأقصى، من الذي بناه؟ يعقوب على الصحيح. يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى وهو إسرائيل، يعقوب بناه هناك. ولا تظن أن المسجد الأقصى كهذه المساجد، مسجد وله ضاحية أو حمامات أو فناء بسيط ويسير، لا. المسجد الأقصى عبارة عن 450 متر في 350 متر، يعني ربما نصف كيلو في نصف كيلو. مساجد، فيه مساجد، فيه مكتبات، فيه ممرات، فيه ساحات، فيه أوقاف. عبد الملك بن مروان رحمة الله عليه بنى مسجد قبة الصخرة، ذاك الذي له قبة الصفراء، ذاك في المسجد الأقصى، لكن ليس هو مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسجد الذي أسرى برسول الله عليه الصلاة والسلام إليه معروف، لكن هذه توابع بعضها بنيت بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمسجد الأقصى واسع، واسع، بناه يعقوب عليه السلام. وبعد وفاة يعقوب، يعقوب طبعا خرج إلى مصر إلى ولده يوسف، ومن مصر خرج موسى وهارون إلى الأرض المقدسة، خروج من الأرض المقدسة إلى مصر. ويوسف كان يعلم أن البقاء في مصر هو على سبيل التوقيت، ولهذا أوصى إذا خرج بنو إسرائيل أن يأخذوا عظامه أي جثته إلى الأرض المقدسة. فعلا كان الخروج في زمن موسى وهارون، خرجوا ونجاهم الله عز وجل من فرعون وجاوز بهم البحر، وذكر الله عز وجل مخازي بني إسرائيل والفضائح التي حصلت لهم ومنهم والبوائق. ثم لما اقتربوا من الأرض المقدسة ماذا قال موسى؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، هم العرب، هم أمثال عاد وثمود وطسم وجديس، هم من قوم اليمن، من أهل اليمن. طبعا تجدون في التوراة التي دس فيها الآيات أن هؤلاء يعني كالجبال، وأن أحدهم وهو عوج بن عنق يأخذ البحر، يأخذ السمك من البحر فيشويه في الشمس، وأنه إذا نام مرت القوافل ورأت رجليه ولم تر رأسه. كل هذه أكاذيب مسوغات لجبنهم ولنكولهم. العماليق الجبارون هم أولو بأس شديد في القتال، أجسام ضخمة، لكنهم من البشر وقوتهم مقاربة لقوة البشر، ولهذا لما رفعت راية الجهاد انهزموا، هزمهم يوشع بن نون بعد وفاة هارون وموسى عليهم السلام. اسمع إلى هذا الدرس، وهذه تسرد للدروس. لما كان هؤلاء مع موسى ونحن نقرأ هذه الآيات قلوبنا مع هذا وفرحنا لهذا، لكن قال هؤلاء إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إباء، معارضة، نصائح، توجيهات. قالوا في آخر الكلام: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا آخر الكلام، خلاص قرار. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فتاهوا 40 سنة في سيناء، 40 سنة في 400 كيلو سفر بلا راحة، هكذا يتيهون، يسافرون، يتحركون ويدورون في بلد ضيقة. الآن ماذا يريد نتنياهو؟ يريد من أهل غزة أن يكونوا في بلاد التيه، يريد إخراج المسلمين من غزة إلى المكان الذي تاه فيه أجداده وأسلافه، يريدون أن يلحقوا بالمسلمين الخزي الذي مر بأسلافهم. وأنتم لعلكم تذكرون أو تسمعون الرجل اسمه داروين. داروين هذا خرج على الناس بنظرية التطور والارتقاء التي كانت تدرس في الجامعات حتى في بلاد الإسلام. الإنسان كان قردا فتطور وارتقى حتى صار إنسانا. لا يا داروين، اليهود مسخوا إلى قردة وخنازير. أسلافك وهو يهودي، أجدادك كانوا قردة وخنازير ولم يكن لهم نسل، ماتوا، مسخوا وماتوا على هذه الصورة، وهم يريدون أن يلحقوا بنا كل فضيحة حصلت لأسلافهم. ولكن للأسف نحن أحيانا نكرر بعض العبارات التي كانوا يقولونها. كانوا يقولون إن فيها قوما جبارين، ونحن اليوم نقول هذه الدولة جبارة. نجاهد من؟ نجاهد أوروبا وأمريكا، دول جبارة، دول عظمى. لا أعظم من راية الجهاد، هكذا قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هل هم كفار؟ نعم، سيلقى في قلوبهم الرعب، لكن إذا رفعت راية الجهاد، إذا كانوا يخافون من الإسلام مع ضعف أهله، فكيف إذا أخذوا به أخذا كاملا؟ إذا كانوا يقولون يتململ العملاق، يتململ العملاق هو الإسلام، إذا شعروا بصحوة، وهذه الكلمة، كلمة صحوة، هي من تعبيرات الإخوان المسلمين ولكن غلبت أحيانا على اللسان، إذا شعروا بدعوة طيبة مباركة قالوا العملاق يتململ، نخشى أن يقوم، نخشى أن يقف على قدميه، لأنهم يعلمون أن كل شيء لن يقف للإسلام ولا لأهل الإسلام. إذا حصل منهم الإقبال الكلي وزالت هذه الغفلة وحصل الولاء الحق والبراء، الحق الولاء للحق وأهله والبراء من الباطل وأهله، هكذا. وأيضا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ربما قالها بعض المسلمين، لا طاقة لنا بالحوثي ولا بمن يدفع بالحوثي. لا، قل كما قال الفريق الآخر: ربنا، أو كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما برزوا لجالوت قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. كم بقي مع طالوت؟ كانوا ألوفا مؤلفة. كم بقي؟ كما قال البراء في البخاري: على عدد أهل بدر 310، فقط جيش قليل جدا أمام جيوش قرارة، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، داود في الجيش، بعد زمن يوشع بن نون كان زمن القضاة، بعد القضاة زمن الملوك. كيف هذا زمن الملوك؟ ملك ونبي في بني إسرائيل. الملك هو الذي يسير الجيوش وهو الذي يدبر الأمور، ولا يصدر إلا عن أوامر هذا النبي، نبي وملك. ولهذا قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ما قالوا نقاتل تحت رايتك، لا، هكذا كان الشرع. فبين لهم أن الله عز وجل قد اصطفى طالوت ملكا، فعارضوه. وبعد أن قتل داود جالوت جمع الله عز وجل لداود الملك والنبوة، وصار هو الملك وهو النبي، وهو الذي دخل بيت المقدس وهل رفع النجمة السداسية؟ هل رفع شعار النجمة السداسية؟ لا، هذا من اختراع اليهود، مثلث مقلوب ومثلث مرفوع، له شعار، له قصد، له يعني أبعاد. نجمة سداسية بين خطين أزرقين، النيل والفرات، سيأخذون هذا. في التوراة مكتوب آية مدسوسة: لنسلك، سأجعل هذه الأرض من النيل إلى الفرات، آية قالوا من التوراة، دسوها هم، هم الذين دسوها. هذه النجمة ما رفعها داود ولا اتخذها شعارا، إنما هم يكذبون ويزورون. ومن التزويرات أيضا في بني إسرائيل التي ربما صدقها بعض المسلمين الهيكل. هل بنى سليمان هيكلا؟ قالوا بأن داود عليه السلام بعد أن نصره الله عز وجل أتى بالتابوت الذي فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قالوا أراد داود أن يبني قصرا لهذا التابوت، فقال الله له: لا يا داود، لا تبني ولا تفعل. لماذا؟ أنت ملطخ بالدماء، يداك ملطختان بالدماء. انظر إلى الدس وإلى الثلب في الأنبياء وفي الجهاد، لأن داود جاهد في سبيل الله. مثل ما يقول الناس اليوم: أنت قتلت المسلمين. هذه دروس تتكرر: أنت قتلت المسلمين، تب إلى الله، أكثر من الأعمال الصالحة. يقصد الرافضة حوثيين، كم قتلت من المسلمين؟ وفي التوراة يقولون بأن الله قال: يا داود، هذا ليس لك، يداك ملطختان بالدماء، يعني بقتل الكافرين. هذا لسليمان. فبنى سليمان الهيكل. وسليمان ماذا بنى؟ ماذا بنى سليمان؟ بنى المسجد الحرام، المسجد الأقصى، بمعنى جدده، بناه وسأل الله عز وجل ثلاثا: حكما لا يوافق أحد، ودعوة لا ترد، ولا يخرج أحد إلى هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوب كما ولدت أمه. حكما يوافق حكمه، يوافق حكم الله عز وجل، وملك لا ينبغي لأحد من بعده، ولا يخرج إلى هذا المسجد رجل إلا خرج من ذنوب كيوم ولدته أمه. ومسجد، مسجد ليس كنيسة ولا معبدا، مسجد. وتشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة، ومن مقدسات المسلمين، ومن مقدسات أهل التوحيد. أما الهيكل، الهيكل قالوا بني تحت المسجد الأقصى، إذن لابد من حفريات، يريدون أن يهدموا، ليس هناك هيكل. الله عز وجل يقول: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. المحاريب هي البيوت المشرفة، وقيل هي المساجد، وهو المسجد الأقصى وتوابعه. ما بنى إلا المساجد. أما الهيكل فهذه أكذوبة، هذه أكذوبة من اليهود قاتلهم الله. وفي الأخير نختم بحقيقة ربما لا تصدق عند البعض: دولة اليهود التي تسمى بإسرائيل كذبا دولة زائلة، لا أظن تصل إلى المئة. الآن عمرها 75 سنة، 75 سنة بعد الحرب العالمية الأولى، قام بلفور واستدعى سايس من بريطانيا وبيكو من فرنسا، سايس وبيكو، وخططوا وجعلوا فلسطين وعدا وملكا لليهود. ومن الحرب العالمية الأولى إلى 48 و 30 سنة وهم يخططون إجراءات يهود، مستوطنات، بناء، مثل ما كان سيحصل من الأحباش النصارى. هذه خطة تتكرر، وانتبهوا واحذروا. إذا دخل نصارى، دخلوا 100,000 ثم 300,000 ثم 1,000,000 أقليات يشاركون في الانتخابات، يعطون الوزارات، تكون لهم كنائس، تكون لهم عبادات، ثم يكثرون فتكون النسبة النصف. كانت نسبة اليهود في فلسطين 8%، ثم صارت الآن أكثر من 70%. هذه هجرات. ثم لما أعلنت هذه الدولة، وللأسف كان أهل فلسطين يبيعون الأراضي أيضا، هذا من الدروس التي نحذر وننتبه منها. دخل اليهود ومعهم الأموال الطائلة، يشتري الأرض القليلة بالأموال الطائلة، وتجد في المجتمع من يبيع أرضه، ومن يؤجر بيته، ومن يفتح شقته إذا أعطي المال، وما يعلم بالمخطط وأبعاد المخطط. على كل حال، هذه الدولة لها 75 سنة، والله عز وجل يقول في كتابه: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. اليهود مشردون، اليهود مضطهدون إلى قيام الساعة، اليهود يتعرضون دائما لسوء العذاب، وليسوا محقين أبدا، بل هم يستحقون هذا. قد تقول: قد مرت هذه المدة، هذه المدة ليست بشيء، تمر مدد أمثال هذه المدد، لكن تعود لهم، يعود لهم الاستعباد. هذه سنة الله عز وجل على اليهود: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب. قد اضطهدوا في دول كثيرة منذ أن سموا باليهود. طيب، تقول: كيف قامت دولتهم؟ وأيضا قال الله عز وجل: وقطعناهم في الأرض أمما. قد تقول: كيف قامت دولتهم؟ وكيف ينتصرون؟ وكيف يثبتون؟ الجواب في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل عن اليهود: وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما وجدوا، في كل زمان وفي كل مكان، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. كيف؟ حبل الله الميثاق، عندهم مثل الرافضة. الرافضة طبعا يشاركون اليهود في أشياء كثيرة، ما ينتصرون إلا بعهد وصلح وهدنة، دائما يستغلون هذا. وحبل من الناس، لن تقوم لليهود دولة إلا إذا كان النصارى خلفهم، لن تقوم لليهود دولة، ولن يثبتوا للمسلمين بمفردهم. وهكذا الرافضة، لابد أن تكون خلفهم دول من غير اليهود ومن غير الرافضة، هكذا. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. عندما قام هرتزل هذا اليهودي وأراد، ما أراد دولة اليهود، أراد كيانا فقط، أراد أن يكونوا رعايا، فذهب إلى بريطانيا يبكي ويتوسل. قبل هذا ذهب إلى عبد الحميد الثاني وطرده، سلطان الدولة العثمانية، ثم ذهب إلى بريطانيا. قالوا: أين تريد؟ أوغندا أو الأرجنتين أو موزمبيق، أو تريد فلسطين؟ الحاخامات اليهود عارضوا هذا الذي يدعو إلى كيان لليهود. قالوا: نحن اليهود مكتوب في التوراة أننا أمة مشردة، ليس لنا وطن، ليس لنا كيان. أنت الآن تخالف التوراة فعلا، حتى في كتب في المخابرات الأمريكية والبريطانية وفي سائر المخابرات يعلمون هذا، يعلمون أنهم زائلون وأنهم سينتهون. لكن هي مدة قصيرة، وهي مدة يسيرة، ثم يذهبون، تذهب دولتهم. حتى وإن اشتد بغيهم واشتد ظلمهم، هم إلى الزوال اليهود. لكن على المسلمين أن يقطعوا العلاقات والتطبيع، وأن يغرسوا في نفوس النشء بغض اليهود، بغض النصارى، وبغض أعداء الدين، وإلا فالنصر قادم بإذن الله، والفرج لأهل غزة لأهل فلسطين حاصل. واليهود مهما وإن وصلوا إلى 80 وإن وصلوا إلى 90 إن شاء الله لا يصلون إلى 100. وهل تنتهي الملة اليهودية في زماننا؟ هل ينتهي اليهود أو يبقى اليهود إلى قيام الساعة؟ هل يبقون إلى قيام الساعة؟ نعم، هم أتباع الدجال، يخرج الدجال ويأتي من أصبهان، وأصبهان في إيران، ومعه 70,000 يهودي عليهم طيلسان. هم أتباع الدجال، وآخر معركة تقام في بلاد الشام بين عيسى عليه السلام وجيش الإسلام، وبين أتباع الدجال التي يتكلم فيها الشجر والحجر ويقول يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله. هذه آخر معركة، وبعدها تضع الحرب أوزارها وينتهي اليهود كما انتهى النصارى. ما علينا إلا أن نعلم أبناءنا وننشر السنة والعلم والخير والحق، وندفع بأبنائنا إلى هذه الدور، إلى هذه المراكز، إلى هذه المساجد، إلى هؤلاء العلماء، إلى هؤلاء المشايخ. أيادي أمينة، ولا تصدقوا إلى التشويهات ولا إلى الدعايات ولا إلى المنشورات. لن تجدوا عند أهل السنة إلا كل خير، ولن تجدوا إلا العلم والعمل والصدق، ولن يجد الأب من ولده إلا البر والطاعة، ولن يجد الابن من أبيه إذا جاء إلى هذا الدار، إلى هذه الدار أو إلى غيرها من دور أهل السنة، إلا الرحمة والعطف. لن تجد إلا العدل. وإذا وجد أهل السنة سوءا أو وجدوا من يدس في السنة شيئا، أول من يحذر منه هم. لو رأوا فكرا دخيلا، لو رأوا فكرا تكفيريا، لو رأوا فكرا يدعو إلى الخروج على ولي الأمر لفاصلوه ونبذوه. أهل السنة يدعون إلى طاعة ولي الأمر، إلى رئيس البلاد وإلى نوابه وإلى عماله وإلى من يمثله تدينا. دين هذا دين الله عز وجل. قد عرف الناس بأس أهل السنة وشجاعة أهل السنة، وأنتم في هذه الدار. إذا قلنا بأنكم تحت شيخ جليل ومجاهد فاتح لكانت هذه الحقيقة. قد عرف الناس هذا، عرف الكل أن أهل السنة ليسوا جبناء، ولكن عندما يدعون إلى طاعة ولي الأمر يدعون لأن عندهم نصوصا، عندهم آيات، عندهم أحاديث. أمرنا الله عز وجل بطاعته، طاعة ولي الأمر، حتى وإن كان ظالما، حتى وإن فعل ما فعل ما لم يكفر، مع النصح، مع التوجيه، مع الصبر. لماذا نجحت دعوة أهل السنة ولماذا أثمرت؟ لهذه المسألة، لهذا الاتباع. ولماذا حصل الشر العظيم؟ لأن الناس ما سمعوا لأهل السنة، خرجوا مظاهرات وخرجوا على ولاة الأمور، حتى ابتلاهم الله عز وجل بالرافضة ودخلوا إلى كل بلاد. اسمعوا لأهل السنة، اسمعوا لتحذيرهم، يحذرون من الشرك، من السحر، يحذرون من الرافضة، يحذرون من المخدرات، يحذرون من الأفكار الهدامة، يحذرون من كل فتنة. وبعلم، بعلم، إذا ظهرت منظمات تحمل شرا ما فجروا ولا قتلوا ولا اقتالوا أبدا، ليس هذا من دعوة أهل السنة، وإنما البيان في المساجد فقط والتحذير. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم كل سوء مكروه، ونسأله سبحانه لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وقد أطلنا عليكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل ترحيب. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
5: حياكم الله وبارك فيكم.
4: جزاكم الله خيرا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من الجزائر. السائل الحقيقة له مجموعة من الأسئلة. غالب محمد يقول في هذا السؤال: ما حكم أولئك الذين يجمعون المقرئين في بيت الميت بعد دفنه ويقرؤون ما يتيسر من القرآن ثم يأكلون ويشربون وقد يأخذون مبلغا ماليا على ذلك على تلك القراءة؟ وجهونا سماحة الشيخ.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الاجتماع لا أصل له في الشرع، بل هو بدعة. إنما السنة أن يزار أهل الميت للتعزية والدعاء لميتهم جبرا لمصابهم، وأما أن يجمعونهم ليقرأوا ويطعمونهم هذا بدعة. يقول جرير رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة، خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. فالمقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرأوا ويأكلوا هذا لا أصل، بل هم من البدع. أما لو زارهم إنسان يسلم عليهم يدعو لهم يعزيهم وقرأ في المجلس قراءة عارضة، ما هو مقصود، ليس المقصود، ولا هم مجتمعون فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس. أما أن أهل الميت يجمعون الناس أو يجمعون جماعة معينة ليقرأوا ويطعموهم أو يعطوهم فلوس هذا بدعة لا أصل له.
4: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من الجزائر: ما حكم تزيين القبور؟
5: التزيين يختلف، كان المقصود كونه يجمع التراب عليها ويجعلها النصائب هذا لا بأس، ما يسمى تزيين، هذا هو المشروع. إذا دفن الميت يرفع قبره قدر سب، بقية التراب توسع على قبره حتى يعرف أنه قبر، ويجعل النصائب على طرفي طرفي من اللبن حتى يعرف أنه قبر حتى لا يوطى ولا يمتحن. أما تزيينه بالجص أو بالطيب يكب عليه أو بالبناء عليه هذا منكر لا يجوز. يقول إن الرسول نهى عن تجلس القبور، ونهى عن القعود عليها، ونهى عن البناء عليها، رواه مسلم في الصحيح، ونهى أن يكتب عليها أيضا، فلا يكتب عليها ولا تجصص ولا يبنى عليها لا مسجد ولا غيره ولا قبة، كل هذا بدعة. والذي يفعل في بعض الدول من البناء على القبور واتخاذ قباب عليها والمساجد من البدع، من وسائل الشرك، لا يجوز هذا. والواجب على المسلمين ترك ذلك، والواجب على أمراء المسلمين أن يمنعوا هذا وأن يزيلوا هذه الأشياء. يجب على جميع الدول الإسلامية أن تمنع هذا، تمنع البناء على القبور وتزيل المساجد التي على القبور أو الأبنية التي عليها والقباب، يجب أن تزال. وإذا كانت مساجد قديمة ولكن دفن فيها ميت ينبش، إذا كانت المساجد القديمة ولكن دفن فيها ينبش ويخرج منها إلى المقابر، يوضع في حورة في المقابر ويسوى عليه التراب كسائر القبور، ولا يبقى في المساجد قبور. أما إن كانت قبور قديمة ولكن بني عليها فالواجب هدم البناء، قبة ومسجد يهدم ويزال ولا يجوز، لأن هذا من وسائل الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالت له بعض أزواج: يا رسول الله، إنا رأينا كنيسة في أرض الحبشة وفيها صور. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق عند الله. أخبرنا أنهم شرار خلق ببنائهم على قبور واتخاذ المساجد عليها والصور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فالواجب على علماء المسلمين في كل مكان وعلى أمراء المسلمين في كل مكان إزالة هذا الشيء، وعظ الناس وتذكيرهم وتحذيرهم، وعلى ولاة الأمور أن يزيلوه بالقوة، يهدموا المسجد على القبر ويهدموا القبة التي على القبر، تكون القبور بارزة ليس عليها قباب ولا مساجد كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وهكذا الآن في عهد الدولة السعودية في البقيع وفي غير البقيع مكشوفة ليس عليها بناء ولا مساجد، وهكذا كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت القبور في البقيع وفي غير البقيع في مكة والمدينة وغيرها مكشوفة، وهكذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى جاءت الرافضة وغلت في القبور، وهكذا من شابههم من غير الرافضة. فالواجب الحذر، الواجب هدم المساجد التي على القبور وهدم الأبنية والقبائل التي على القبور، وأن تكون القبور مكشوفة ليس عليها شيء، يزورها الناس للسلام عليهم، يزورها المسلمون للسلام فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. هذه السنة، المسلمون يزورون القبور ويسلمون عليهم فقط، لا يسألونهم ولا يدعونهم ولا يتمسحون بالقبور، كل هذا من المنكر من الشرك. دعاء الميت والاستغاثة الميت هذا من الشرك الأكبر، يقول يا فلان اشفع لي أو انصرني أو اشفي مريضي، سواء كان هذا عند النبي أو عند البدوي أو عند الحسين أو عند فلان، كل هذا شرك أكبر، لا يجوز هذا أبدا عند جميع المسلمين. لا يجوز أن تأتي القبر تقول انصرني أو اشفي مريضي أو أنا في جوارك أو أنا في حسبك، لا قبر الأنبياء ولا غيره، ولا يجب أن تدعو يا سيدي فلان أو يا أبا فلان أو يا رسول الله انصرني أو اشفي مريضي، هذا من الشرك الأكبر، سواء كان ذلك مع الأنبياء أو مع أهل البيت أو مع غيرهم. ولا يجوز تمسح القبور والتبرك بها، وإنما تزار فقط، يزورهم يسلم عليهم فقط، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستقيم. هكذا علم النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعلمهم إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا رواه مسلم الصحيح، هكذا ذكر العلماء في بلوغ المرام وفي منتقى الأخبار، وكذا هكذا ذكر أهل العلم في كتب الحديث وكتب الفقه بينوا هذا. فالواجب على علماء المسلمين نشر ذلك وبيان ذلك للناس، يجب على العلماء يبينوا في المساجد وفي خطب الجمعة وفي غيرها وفي المحاضرات وفي المدارس، يعلمون الناس، يعلمونهم هذه الأمور حتى يكونوا على بصيرة، حتى يدعوا الغلو في القبور، حتى لا يبنوا عليها، حتى لا يتخذوا عليها مساجد، حتى لا يدعوها من دون الله، لا يستغيثوا بها وأهلها. المصيبة عظيمة الآن بهذه المسألة، في كثير من البلدان الإسلامية يبنى على القبور مساجد وقباب ويدعى أهلها من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم، هذا هو الشرك، دعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم والنذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر، واتخاذ المساجد وسيلة لذلك واتخاذ القباب وسيلة لذلك. فالواجب على الأمراء ومراء المسلمين في كل مكان، يجب على عليهم أن يزيلوا هذه القباب وهذه المساجد التي على القبور، ويجب على العلماء ينبهوهم وينصحوهم ويذكروهم، إذا كانوا مسلمين فعليهم أن يزيلوا ما حرم الله، إذا كان الوالي مسلما فليتق الله وليزيل ما حرم الله من القباب والمساجد التي على القبور، وليمنع الناس من دعاء الموتى والاستغاثة بهم والنذر لهم، هذا لله وحده، هو الذي يدعى، هو الذي ينذر له، هو الذي يستغاث به، يقول يا رب اغفر لي، يا رب انصرني، يا رب اشف مريضي، يا رب ارحم ضعفي، يا رب ارزقني، يدعو ربه. اما الميت لا يدعى، البيت ولا الصنم ولا الكوكب ولا الجن لا يدعون من دون الله، الله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى. فلا يجوز دعاء الانبياء ولا دعاء المؤمنين ولا دعاء غيرهم ولا دعاء الكواكب والنجوم ولا دعاء الاصنام ولا دعاء الجن، كل هذا لا يجوز، بل يجب إخلاص العبادة لله وحده، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب انصرني، يا الله يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي وارحمني، اشفي مريضي، ارزقني من فضلك. أما أن يأتي الميت يقول ارزقني أو اشفي مريضي حتى ولو كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من جاء إلى قبره أو بعيدا عنه يقول ارزقني يا محمد أو انصرني، هذا الشرك الأكبر. أو يقول يا سيدي عبد القادر، يا سيدي الحسين، أو يا سيدي البدوي، أو يا سيدي فلان انصرني، أو اشف مريضي، أو أنا في جوارك، أو أنا في حسبك، هذا الشرك الأكبر. يجب الحذر من هذه الأمور، ويجب على العلماء أن يبينوا للناس وأن ينصحوهم، ويجب على الأمراء أمراء المسلمين أن يمنعوا هذا، وأن يزيلوا الأبنية التي على القبور، وأن تكون مكشوفة ليس عليها مساجد ولا قباب. هذا هو الواجب على المسلمين حماية لجناب التوحيد، وحرصا على سلامة عقيدة المسلمين، ودعوة لهم إلى الحق، وأداء لواجب الدعوة. نسأل الله يوفق ولاة أمر المسلمين لما يرضيه، ونسأل الله يعين العلماء على البلاغ والبيان، ونسأل الله ينصر الجميع الحق ويعيذ الجميع من مضلات الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
4: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه الطيب المبارك.
5: لا حول ولا قوة إلا.
4: السائل من الجزائر له سؤال آخر، يقول سماحة الشيخ هل يتنافى العلم مع الإيمان؟
5: ما يتنافى العلم مع الإيمان، قال الله جل وقال أوف العلم والإيمان لقد دبيتهم في كتاب الله إلى يوم البعث. العلم والإيمان قرينان، ولا يتم العلم الإيمان إلا عن علم. الإيمان لا بد يكون عن علم، الإيمان بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بما أخبر الله عن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وعما يكون في آخر الزمان إلى غير ذلك. لا بد من العلم والإيمان، فلا بد أن يؤمن بالله عن بصيرة عن علم، يؤمن بأن الله خلقه وأن الله رازقه وأن الله المعبود بالحق وأن الله هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا شريك له. وعلى العبد أن يؤمن بأن الله فوق العرش، فوق جميع الخلق، في العلو ليس في السفل، الله سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، كما قال جل وعلا الرحمن وعلى العرش استوى، قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، ثم استوى العرش في سبعة مواضع، قال سبحانه فالحكم لله العلي الكبير، قال سبحانه هو العلي العظيم، قال جل وعلا تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال سبحانه إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو في العلو جل وعلا فوق العرش، يجب الإيمان بذلك. ومن قال إن الله في كل مكان فقد كفر وكذب الله وكذب رسله. يجب الإيمان بأنه سبحانه يتكلم إذا شاء، وأنه يرضى ويغضب، وأنه السميع العليم، وأنه قدير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه المعطي المانع الخلاق الرزاق، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه العالم بأحوال عباده، وأنه مستحق لأن يعبد، لا يستحق العبادة سواه، وأنه الخلاق العليم، وأنه رب العالمين. يجب على العباد أن يؤمنوا بهذا، وأن تكون أعمالهم عن علم عن مصيرة، فهو يصلي عن إيمان بأن الله معبود بالحق وأنه فوق العرش، يصوم كذلك، يزكي كذلك، عن إيمان وعن علم بأن ربه فوق العرش، وأن ربه هو العالي فوق خلقه، وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شبيه له ولا كفوا له ولا ند له. فهو يصلي على هذا الإيمان عن علم، ويصوم ويزكي ويبر والديه، ويجاهد عن هذا الإيمان، عن إيمانه بالله ورسوله، عن إيمانه بأن معبوده الحق فوق العرش فوق جميع الخلق، وأنه العالي فوق جميع الخلق. ومن قال إن الله في كل مكان وأنه في الأرض وأنه ليس فوق العرش فهذا مكذب لله ومكذب لرسوله، ويكون بهذا كافرا، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من أسئلته يقول ما هي المحرمات من النساء على الرجال؟
5: بيّن الله جل وعلا المحرمات في سورة النساء، من قرأ سورة النساء عرف المحرمات في قوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من رضاها، الآية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على هذا، قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالأمر واضح والحمد لله.
4: جزاكم الله خيرا. يقول في آخر أسئلته ما هي مبطلات الزواج شرعا سماحة الشيخ؟
5: المبطلات أنواع، قد يتبين أنها أخته من الرضاعة يبطل النكاح، يتبين أنها بنته من الرضاع يبطل النكاح، يتبين أنها عمته من الرضاع يبطل النكاح، يتبين أنها خالته يبطل النكاح، يتبين أن العقد مو صحيح وأنه زوجها بدون ولي أو بدون إجابة وقبول فيبطل النكاح الذي ادعاه أنه نكاح. قد يبطل بأنه زوجها في العدة قبل أن تخرج من العدة. قد يتبين لها زوج ما طلقها فيبطل النكاح لأنه زوجها وذات زوج. قد يبطل النكاح بأن زوجها في العدة مات زوجها وتزوجها قبل أن تكمل العدة فيبطل النكاح. مبطلات كثيرة بينها العلماء. نعم.
4: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال يقول: لقد قرأت بأن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبت علي شقاء أو ذنبا فامحه عني، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء. السؤال: هل إذا دعا الرجل ليمحو الله عنه بأنه شقي مع العلم بأن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب مقادير السماوات والأرض؟

0: المؤمن يسأل ربه والمؤمن كذلك يقول اللهم اغفر لي وارحمني كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ادخلني الجنة، اللهم انجني من النار، الى غير ذلك. يسأل ربه الخير ويتعوذ بالله من الشر، والقدر علمه عند الله جل وعلا، ولكن الانسان يسأل ربه كل خير ويستعيذ بربه من كل شر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار ويسأله المغفرة سبحانه وتعالى. وقال له رجل: يا رسول الله، اني لا احسن دنتك وددت لمعاذ، ولكني اسال الله الجنه واعوذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندند، يعني حول هذا السؤال. نعم. فالمقصود ان الانسان يسال ربه الخير ويتعوذ بالله من الشر. اما يقول اللهم ان كنت كتبتني شقي فاكتبني سعيد، هذا لا اصل له. والله جل وعلا بين ان قدره ماضي ونافذ، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. في ثاني اسئله يقول هذا السائل: لدينا قبيله هداهم الله لا زالوا على بعض العادات، وقد وضعوا طريقة للمهر وشروط، فمن الناس من رفض ذلك، فهجرناهم وقررنا أن نهجرهم وأن نقاطعهم ولا نحضر احتفالاتهم أو المناسبات التي يقيمونها، وكان فيهم أقرباء لنا وجيران، فما رأي سماحتكم؟
0: لا يجوز هجرهم ولا مقاطعتهم، ولكن ينصحون إذا قرروا مهور لبناتهم بنته بكذا واخته بكذا ينصحهم بالتخفيف. اما هجرهم هذه لهم شبهه، ما سمى معصيه. لا يهجرون ولا، بل ينصحون ويوجهون للخير ويتعاون معهم على الخير والبر بالكلام الطيب والاسلوب الحسن مع الرجل ومع المراه ومع امها ومع ابيها وعمها ونحو ذلك، من باب التناصح والتواصي بالحق، هكذا ينبغي. اما الهجران والمقاطعه فلا وجه لهذا، لأن لهم شبهة، وقد يكون لهم أسباب، قد يكون شرطوا أشياء يحتاجونها، ولا يمكن يعني يجرون الزواج إلا بها. لكن إذا كان هناك مهور زائدة وتكلف زائد ينصحون من باب النصيحة، من باب التعاون بالبر والتقوى، من باب التواصي بالحق، لا من باب الهجر والشدة.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة يقول هذا السائل: رجل موظف، ولكن عند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه، وخاصة في رمضان، وبعض الأحيان في غير رمضان نذهب في عمل ميداني فنعود قبل الظهر ونغادر إلى منازلنا، فهل هذا جائز؟
0: لا يجوز، بل يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام إلا بإذن من مرجعه الذي هو المرجع. والواجب قد تأتي معاملة جديدة قد يحتاج إليه، فالواجب أن كل موظف يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام إلا بإذن من الدولة أو من المرجع الذي هو المسؤول عنه.
1: جزاكم الله خيرا. السائل ميم عين عين من حلب يقول في هذا السؤال: أنا طالب في المرحلة الثانوية الفرع العلمي، وقد شغلني تحصيل العلوم الدنيوية عن التفقه في الدين الله في دين الله، فهل أنا آثم على ذلك سماحة الشيخ؟
0: نعم، يجب عليك أن تتفقه في دينك، يجب أن تتعلم ولا تشغل بالعلوم الدنيوية عن العلوم الدينية. الله أوجب عليك أن تعبده، ولا طريق العبادة إلا بالفهم والعلم، فعليك أن تعلم ما تعرف به دينك والعبادة التي خلقت لها، في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عليك أن تعرف هذه العبادة وتؤديها كما أمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد أن تتعلم ما تحصل لك به الفقه في الدين، حتى تؤدي ما أوجب الله عليك عن بصيرة، وحتى تترك ما حرم الله عليك على بصيرة. هذا هو الواجب، أن تعرف من دينك ما لا يسعك جهله، تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، حتى تؤدي الواجب وحتى تبتعد عن المحرم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة التي أرسلت بمجموعة من الأسئلة لم تذكر الاسم في هذه الرسالة تقول: ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للنساء؟
0: لا بأس لبس المحلق، النبي أقر ذلك ولا حرج في ذلك. أما ما يروى من النهي عن ذلك فهي حديث منسوخة، ما بين حديث ضعيفة وما بين حديث منسوخة، هذا هو الصواب. ولا بأس أن تلبس المحلق الخواتم والأسورة، لا بأس بذلك ولا حرج فيه، وصحت السنة بذلك، وقد حكى بعضها لم إجماع العلماء على هذا، وأنه لا حرج فيه، والحمد لله. الصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن الخواتم والمحلق من الذهب والفضة لا حرج فيه،

0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة في صلاة التراويح وبعد أن يصلي الإمام الوتر وعند السلام لا نسلم معه بل نقوم ونصلي ركعة إضافية حتى لا يكون وترا، لأننا نرغب في تأخير الوتر إلى ما بعد النوم أو إلى بعد النوم، فأيهما أفضل، متابعة الإمام أو تأخير الوتر؟
1: الأمر واسع في هذا، من تابع فهو أفضل، صلى معه حتى ينصرف، يكون له أجر ما فعل معالمه حتى ينصرف، ومن أتى بركعة وشفع بها وترة وأوتر في آخر الليل فالأمر واسع بحمد الله، وإن سلم معه فلعله أفضل إن شاء الله، ثم هو يصلي بعد ذلك ما تيسر من دون وتر، يصلي ركعتين، يصلي أربعة ثمان أكثر أقل، يسلم من كل ركعتين وليس هناك حاجة الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، لكن يصلي ما تيسر، يسلم من كل ثنتين والحمد لله. وأما سلامه يكون مع الإمام يكون أفضل وأبعد عن الرياء.
0: طيب جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ عبد العزيز. تقول في آخر أسئلتها سمعت من إحدى الأخوات في المصلى أن وضع العباءة على الكتفين حرام في الصلاة، ما صحة هذا القول؟
1: الذي يظهر أنه لا يجوز لأن فيه تشبه بالرجال، فإما أن تلبس جلباب وتصلي فيه وإلا تصلي في العباءة وهي على رأسها، وإلا تدع العباءة ويكون عليها جلباب يسترها والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بعين نون الأحمر تقول في هذا السؤال: لأمي 3 أعمام، فهل يجب علي أن أكشف وجهي عليهم؟ كما أنني سمعت الكثير من الناس يقولون بأنهم كأجدادي، فهل هذا صحيح؟
1: أعمام أمك إخوة أبيها هم أعمام لك، وهكذا أخوال وأخوالك وإن ارتفعوا فهم محارم، عم أمك وخال أمك محارم لك، عمها أخو أبيها ولو كانوا جماعة هم محارم، أخوالها أخوان أمها كذلك هم محارم. نعم
0: جزاكم الله خيرا. السائل مشاريع عثمان يقول في هذا السؤال بأنه شاب في الثانوية يبلغ من العمر 17 من العمر، حصل له قبل 6 أشهر فشل كلوي، يقول: وأنا الآن لم أصم رمضان وذلك بسبب الفشل، وبعد أسبوع سوف أبدأ بالغسيل الكلوي، فإني سألت عن ماذا أفعل عن عدم الصيام، فقالوا لي تقوم بتوزيع فدية 30 صاع عن رمضان كل صاع لمسكين، أفيدوني أفادكم الله في ذلك؟
1: عليك أن تسأل الأطباء المختصين، فإذا كان يرجى شفاؤك فتقضي تصوم في الأوقات التي ما فيها غسيل ولا يضرك فيها الصوم، أو في الأوقات التي يزول فيها الغسيل إن شاء الله تبرأ. أما إن كان المرض يستمر وأن القاعدة أن هذا المرض يستمر وأن يضرك الصوم فلا مانع من الإطعام عن كل يوم نص ساعة، عن جميع الشاة 15 ساعة، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا يرجى زواله، وأن الأيام التي ما فيها غسيل يمكن أن تقضي فيها الحمد لله، تقضي في الأيام اللي ما فيها غسيل إذا كنت تستطيع. أما إذا قرر الأطباء أن هذا يضرك وأن الصوم يضرك وأن لابد أن تستمر في عدم الصوم فتطعم عن كل يوم مسكينة نصف ساعة كيلو ونص.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل مشاري: هل الصلاة تقبل للذي ثوبه مسبل؟
1: لا يجوز الإسبال، والصلاة صحيحة لكن هو على خطر من عدم القبول وعلى خطر من الإثم، لا يجوز أن يصلي مسبل، ولا يجوز أن يسبل ولو ما صلى، ولو في حال غير الإسبال، ولو في طريق إلى بيته أو إلى السوق أو في أي مكان، الإسبال محرم مطلقا، لا يجوز الصلاة فيه ولا فعله. والإسبال هو كون الثوب يتجاوز الكعبين، السراويل أو الإزار أو القميص أو المشت، هذا يسمى إسبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أسفل من الكعبين هو في النار، فلا يجوز أن يسبل ولو في غير الصلاة، لكن لو صلى مسبلا صلاته صحيحة لكن مع الإثم.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب بحضراتكم أجمل الترحيب مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: حياكم الله سماحة الشيخ. السائلة أم عثمان من اليمن تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، إذا تعارضت أقوال الأئمة في مسألة ما كاختلاف الأئمة مثلا في زكاة الحلي، فالبعض يوجب زكاة الحلي مطلقا الملبوس والمكنوز والمستعمل وغير ذلك، والبعض يوجب زكاة الحلي المكنوز فقط دون المستعمل، فبأيهما نأخذ يا سماحة الشيخ، بالأحوط أم بالأيسر؟ أو يكون لنا الخيار، لأن البعض يقول يجب أن نأخذ بالأحوط اتقاء الشبهة، والبعض من الناس يقول نأخذ بالأيسر لأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد منا العسر. وجهونا في ضوء هذا السؤال الذي اختلف على كثير من الناس سماحة الشيخ عبد العزيز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف بين العلماء، الواجب عرضها على الكتاب والسنة والحكم فيها بالدليل، لقول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولقوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب على أهل العلم يردوا مسائل النزاع إلى الأدلة الشرعية، وإذا كان المكلف قد خفي عليه الأمر ولم تتضح له الأدلة فإنه يأخذ بالأحوط ولا بعد عن الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. العامي ومن تشتبه على الأدلة يأخذ بالأحوط، وهو ترك المشتبه والاستبراء لدينه لهذين الحديثين: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والحديث الثاني: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذه مسألة الحلي الصواب فيها أن فيها الزكاة، لأن جاء فيها نص يدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، سواء كانت تستعمل أم لا تستعمل الحكم واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عليها بعض الحلي: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله، فأخبر أنها إذا لم تزكي فهي معرضة للنار. وقالت أم سلمة وعليها أوضاح من ذهب: يا رسول الله، أكنز هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أديت زكاته فليس بكنز. فدل على أن الحلي كنز إذا لم تؤد زكاته، وهذا إشارة إلى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الحديث يدل على أنها كنز لا بد أن تؤد زكاته. الحلي التي تبلغ النصاب من الذهب والفضة إذا لم تؤد زكاته فهو كنز، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة، أن الحلي من الذهب والفضة سواء كان أسورة أو كانت قلائد أو غير ذلك إذا بلغ النصاب 11 جنيه ونص من الذهب هذا فيه الزكاة وهو 20 مثقال أو من الفضة بلغ 140 مثقال 56 ريال فضة، يعني فضة غير العملة الورقية، إذا بلغ قيمة 56 ريال فضة هذا نصاب من الفضة. والحاصل أن إذا بلغ الذهب والفضة نصابا وجب فيه الزكاة وإن كان حوليا تلبس، هذا هو الأرجح من قولي العلماء. نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. تقول السائلة أم عثمان من اليمن، هل تصح زكاة قاطع الصلاة؟
1: من لم يصلي فهو كافر إن شاء الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وإلا من جحد وجوبها لعموم الحديث، أما من جحد وجوبها قال ما تجب هذا كافر عند الجميع، لا تصح صلاته ولا زكاته ولا غير ذلك ولو صلى، ما لم يجحد وجوبها فهو كافر. أما إذا كان يقول أنها واجبة ولكن يتكاسل ولا يصلي فهذا في خلاف بين العلماء، والصواب أنه كافر كفر أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، ولقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعمله الصلاة. نعم
0: جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة في رسالة هذه السائلة سماحة الشيخ، تقول السائلة والدي متزوج من امرأتين، فجدي لأبي قبل أن يتوفاه الله أوصى ببيت لنا وبيت لإخواني من أبي، فهل يجوز لوالدي أن يتصرف في البيت الذي هو ملكنا بأن يغير في بناياته مع العلم إنه يغيره إلى الأحسن، لأن إحدى أخواني أو تقول لأن أحد إخواني قد عارض ذلك وقال لا يجوز لوالدي أن يتصرف في ملكنا، وجهونا في ضوء هذا السؤال.
1: لا معنى يتصرف بتحسين ما يخصكم، لكن بشرط أن يعطي إخوانكم مثله، لا بد من العجل، لأن الرسول يقول اتقوا الله وعجلوا بين أولادكم، فإذا كان بيتكم يحتاج إلى 1000 ريال 2000 3 لا بد يعطي إخوانكم من أبيكم مثل ذلك، لأن أهل يعدل بينكم، وإلا فلا يجوز له يخصكم بشيء في إصلاح بيتكم ولا يعطي إخوانكم إلا برضاهم إذا كانوا مرشدين ورضوا، أما إذا كانوا مرشدين ولم يرضوا فليس له يخصكم بشيء، لا من جهة إصلاح البيت ولا من جهة غيره، لا بد من العدل.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال، ما حكم من صلى المغرب بعد إمام يصلي العشاء قصرا في نفس الوقت؟
1: هذا سؤال مجمل، إذا قدم العشاء على المغرب ما يجوز، لا بد يقدم المغرب مع العشاء، فلا فعليه أن يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء بالترتيب، وليس له أن يصلي العشاء ثم يصلي المغرب، لكن إذا صلى معهم العشاء بنية المغرب كانوا يقصرون في المسافرين صلى معهم العشاء بنية المغرب ثم قام بعد السلام وآتى بالركعة الثالثة أجزأ، أو كانوا مقيمين صلى معهم العشاء بنية المغرب وجلس في الثالثة حتى سلموا ثم سلم ثم صلى العشاء لا بأس على الصحيح. نعم.
0: يقول هذا السائل، أنا أعمل في مدرسة كمشرف والدوام يستمر حتى انتهاء صلاة الظهر، ولا أستطيع الخروج من المدرسة لأداء الصلاة في الجماعة الأولى، فهل يجوز لي تأخير الصلاة إلى بعد انتهاء الدوام؟
1: الواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد أو في محلكم، إن كانك الخروج المسجد وجب عليكم جميعا أن تصلوا في المسجد، إذا كان المسجد قريبا تسمعون الأذان وجب عليكم أن تصلوا في المسجد، فإن كان المسجد بعيدا وجب أن صلوا جماعة في محل العمل، وليس لأحد منهم يصلي وحده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وقال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلته إلا من عذر، وقال له رجل أعمى يا رسول الله ليس لي قائد يقود من المسجد فهل من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال هل تسمع النداء بالصلاة، قال نعم، قال فأجب. فالواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة، إن أمكن في المسجد صلى في المسجد، وإن كان المسجد بعيدا صلوا جماعة في محل عملهم، وليس لأحد من يتخلف.
0: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد ولكنهم مختلفين الفريضة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة، فالله تعالى هو المعبود والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه
1: الإشبال لا يجوز مطلقا، ولو كان ما عنده نية التكبر والتبحتر، ليس له وجوس بلا ثياب تحت الكعبين، وهو متوعد بالنار لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، خرجه البخاري في الصحيح. وهذا في حق الرجال، ومثل الإزار القميص والبشت والسراويل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا كلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وإذا كان ينوي التكبر أصل التكبر صار عذابه أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه في علاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة. هذا من الوعيد، يكون الوعيد حقه أشد، نسأل الله العافية.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ عبد العزيز عن كتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يقول: ما رأيكم فيه؟
1: لم أقرأه، ما قرأته.
0: حكم من يجمع بين الصلاتين من أجل العمل، وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين؟
1: ليس له الجمع من أجل العمل، بل كل صلاة في وقتها، وإنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأسباب، أما السفر ولا المرض لا أو الدحض والزلق والمطر، أما الجمع بدون سبب ما كان يجمع عليه الصلاة والسلام. وما ورد من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وبعض الروايات من غير خوف ولا سفر، فهذا محمول على عذر آخر كالدحض والزلق أو المرض. قد استقرت الشريعة الآن لا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي.
0: جزاكم الله خيرا. السائل الذي أرسل بهذه الرسالة عاطف عبد الله من حائل، يقول في هذا السؤال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، ما معنى الحياء وهل هذا حديث؟
1: نعم، حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء خلق كريم قلبي، خلق في القلب يقتضي الانكفاف عما لا ينبغي. هذا الحياء، الحياء خلق كريم في القلب يقتضي أن ينكف صاحبه عما لا ينبغي من المعاصي، يستحي لا يفعل المعاصي ولا يفعل الأشياء التي تنتقد عليه يمنعه حياؤه من ذلك فهو من الإيمان. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعيظ أخاه في الحياء يقول له دع عنك الحياء، فقال دعه، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. فالحياء خلق كريم قلبي يمنع صاحبه من الخصال الذميمة والأخلاق المنحرفة ويحمله على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي أرسل بهذا السؤال يقول: ما حكم الزوجة الذي تسب زوجها
1: ليس لها سب زوجها ولا يجوز لها ذلك، حكمها أنها عاصية ليس لها سبه وهو كذا ليس له سبها، كلاهما لا يجوز سب الآخر، بل عليهما المعاشرة الطيبة وحفظ اللسان عما لا ينبغي. يقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فالواجب على الزوج المعاشرة الطيبة وحفظ اللسان عما لا ينبغي، والواجب على الزوجة كذلك المعاشرة الطيبة والسمع والطاعة في المعروف لزوجها والحذر من سوء الخلق من سب أو غيره من ما يؤذي الزوج. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال عن قراءة القرآن سماحة الشيخ في محل وأوقات الأعمال الرسمية، هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ في مثل هذه المحلات الرسمية مكاتب وغيرها؟
1: نعم، له أن يقرأ وهو يعمل، له أن يقرأ إذا أمكن ذلك، إذا كان العمل لا يمنعه فلا بأس، كالعمل اليدوي الذي لا يمنعه القراءة كحمل الأثقال أو ما أشبه ذلك من الأعمال التي لا تمنعه القراءة، فلا بأس أن يقرأ في محل العمل، يجمع بين الحسنيين بين عمله الرسمي وبين قراءة القرآن أو التسبيح والتهليل، يعمل إذا كان يشيل حجارة يشيل أخشاب إلى غيره، يقول سبحان الله والحمد لله ويقرأ القرآن كله طيب، يعمل بين العملين بين أداء الواجب وبين ذكر الله أو قراءة القرآن.
0: هل لابد له من الاستئذان من المدير أو غيره؟
1: لا، ما يحتاج استئذان، ليس له، ليس هناك حاجة للاستئذان.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول في هذا السؤال: عند ذبح الأضحية سماحة الشيخ يقوم بعض الناس في القرية بالتكبير عليها ويقولون من الضرورة أن نوجهها إلى القبلة، أفيدونا في ذلك مأجورين؟
1: السنة أن يقول بسم الله والله أكبر كما كان يفعل عند الضحية وعند غيرها، والسنة توجيهها إلى القبلة، كل هذا سنة، الضحية وغيرها من الذبائح والهدي وحتى الذبيحة التي للأكل يوجهها إلى القبلة وبسم الله والله أكبر، تأشم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نسأل عن الرياء وهو من مفسدات الأعمال، فهل الرياء يفسد العمل المراد به الرياء أم أنه يفسد الأعمال كاملة سماحة الشيخ؟
1: يفسد العمل الذي قارنه، إذا صلى يرائي أو تصدق يرائي أو قرأ حزبا من القرآن يرائي به بطل هذا العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أخوهما أخوه الشرك وأصغر فسئل عنه فقال الرياء. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم ترون في الدنيا هل تجدون عندهم من جزاء؟ يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالذي يقرأ أن يحمد ويثنى عليه ذلك الشيء اللي قرأه بهذه النية ثمن أو ثمنين أو جزء أو أكثر بهذه النية قد حبط عمله فيه، لا ثواب له وعليه إثم، عليه إثم. وهكذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو سبح وهلل يرائي لا ثواب له بل عليه وزر إن شاء الله العافية.
0: بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز. السائل من أسئلته يقول في هذا السؤال: سمعنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. أخبرونا ما مدى صحة هذا الحديث وما شرحه جزاكم الله خيرا.
1: الحديث صحيح لا بأس به، وهو يدل على تحريم السفر وحده أو مع ثاني فقط، وأن السفر يكون بثلاثة.